مرات كل فترة 40 سنة، 40 سنة مع فرعون، 40 سنة مع يثرون، 40 سنة مع الشعب في البرية. 40 سنة اللي مع فرعون تهذب بكل حكمة المصريين، وبقى موسى رجل مقتدر في الكل والفعل، قائد عسكري مدني يعرف يقود الشعب. طيب لسه ناقصه حتة تاني لموسى علشان يقدر يقود الشعب، وهو ان لازم يتعلم الايه، طول الأناة والصبر والوداعة والاحتمال، يبقى طبعه هادي عشان يقال عنه كان الرجل موسى حليما جدا. فدي احتاجت 40 سنة تانيين يرعى غنم يثرون، بدأ يتعلم بقى الايه، الصبر. ثمرة الاعداد 80 سنة دول قاد الشعب لمدة 40 سنة فين؟ في البرية. طب كانت النتيجة لما ربنا أعد ليهم موسى وبعت ليهم موسى كمخلص ورئيس وفادي، إسرائيل قبلوه؟ عملوا إيه في موسى؟ قالوا له من أقامك رئيسا وقاديا إيه علينا؟ يعني استفانوس عايز يقول لهم إن أنتم من أجدادكم وأنتم طبعكم كده، كل لما ربنا يبعت لكم مخلص تعملوا فيه إيه؟ ترفضوه. فمش غريبة النهاردة إنه لما جالكم المسيح كمان إيه؟ رفضتوا. انتوا رفضتوا يوسف اللي هو رمز للمسيح، رفضتوا موسى اللي هو رمز للمسيح. واخر حاجة وصلنا لها المرة اللي فاتت انه موسى مشي مع الشعب لمدة 40 سنة في البرية لغاية ما وصلنا على حدود ارض كنعان، والوعد الاخير اللي موسى ادال للشعب ان نبيا مثلي يقيم لكم الايه، الرب. هيبتدي بقى استفانوس في الجزء الاخير النهاردة في دفاعه يكمل الرحلة بتاعت شعب اسرائيل. هيكمل الرحلة، هيكلمنا عن يشوع، وهيدخل على الملوك بسرعة لغاية داود وسليمان. النقطة اللي هيركز عليها استفانوس بقى عشان نفهم الكلام اللي هيقوله النهاردة، هو بيرد على الاتهام اللي اتهموه ان هو بيجدف على الهيكل. فهنشوف بقى فكرة الهيكل دي جت ازاي، وهل كان فكر الله ان يبنى هيكل، وايه قصد ربنا من الهيكل، عشان نشوف هل استفانوس فعلا جدف على الهيكل ولا ما جدفش. انتوا فاكرين اتهموا استفانوس 3 اتهامات، قالوا له نمره 1 انك بتجدف على موسى، وشفنا انه استفانوس لما بيتكلم عن موسى تكلم عن موسى بكل توقير واحترام وتهذيب، بل بالعكس قال لهم ده انتوا اللي اهنتوا موسى. هو لما جاب سيره موسى قال موسى ده كان رجل ايه، مقتدر في الكل والفعل، يعني ما قللش من كرامه موسى، لكن انتوا ابائنا هم اللي هانوا موسى وكانوا عايزين يرجموه. يبقى لما اتهموه ان هو بيجدف على موسى، في كلام واضح ان هو ما فيش ايه تجديف، اتهموا ان هو بيجدف على الله بدل العزة بتاعته، قال لهم اله المجد، يبقى ده انسان مش بيهين الله، ده بيدي المجد لمين؟ مجد ربنا. طب الاتهام الثالث اللي اتهموا بيه انك بتجدف على الايه، على الهيكل. ده بقى اللي هيرد عليه استفانوس دلوقتي، موسى انا ما جدفتش عليه، دول ابائكم هم اللي هنوه، ربنا انا ما جدفتش عليه، ده انتوا اللي ربنا كل ما يبعت لكم مخلص انتوا تهينوا اللي بيبعتهم ربنا، مثال يوسف ومثال موسى. التجديف على الهيكل بقى هنشوف رد استفانوس النهاردة. يقول لهم في الآية 44 يقول لهم وأما خيمة الشهادة فكانت مع آبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه. آخر آيتين اتكلمنا فيهم عن إسرائيل، الآية 43 و44، استفانوس قال لهم إن أنتوا لما ربنا خرجكم من مصر بدل ما تعبدوا ربنا عبدتم 3 حاجات، إيه؟ جند السماء، قلنا جند السماء اللي هي الإيه؟ الشمس والقمر والنجوم. الحاجة التانية عبدتم الإله ملوك، وده إله العمونيين، وعبدتم نجم رمفان، ودي كانت نجمة كده بيعبدوها كإله. يبقى آخر آيتين اللي فاتوا 42 و43 إسرائيل بيعبد الأصنام. مع عبادة الأصنام لازال مستمر في العبادة الرسمية اللي بتقدم جوه الإيه؟ جوه الخيمة. الخيمة دي كانت مكان العبادة. قال لهم أنتوا بتعبدوا الأصنام، الخيمة كانت معاكم وبتقدموا ذبائح في الخيمة وبتقدموا العبادة جوه الخيمة. يبقى في الحقيقة بقى مين هنا اللي أهان الخيمة ديت، اللي هي الموديل الصغير بتاع الهيكل. الخيمة كانت معهم في الأول وبعد كده بنوا الهيكل، فالخيمة تعتبر هي الهيكل اللي بيعبدوا فيه، اللي هو رمز للهيكل اللي مبني أيام استفانوس. قال لهم أنتوا بتقولوا أن أنا بجدف على الإيه؟ ده أنتوا اللي بتجدفوا على الهيكل، ده أنتوا كانت معاكم الخيمة بتمارسوا فيها العبادة بتاعت ربنا ومعاها بتعبدوا الإيه؟ الأصنام. يبقى مين اللي بيجدف على الهيكل، أنا ولا أنتوا؟ فصاري لما الواحد يبقى بيعبد صنم ويجي يدخل الكنيسة يقف يصلي، ده يبقى بيعبد ربنا دوت، ده بيهين اسم ربنا، يبقى احسن يروح يعبد الايه،

يعبد الأصنام. يعني ده اتهام ضمني انه مش انا اللي بجدف على الهيكل ده، ايه ابائنا. ما هو برضه هو لما اتكلم قال لهمش ابائكم، يعني انا بره برضه، دول ايه ابائي برضه، دول جدودي عملوا كده برضه. النقطه الثانيه اللي استفانوس برضه بيشاور ليها من بعيد، انه طول ما احنا طالعين من مصر كنا رحاله في البريه، واي حته كنا بنحط فيها الخيمه كنا بنعبد ايه ربنا. يبقى الكلام بتاعكم ان العباده لازم تكون في مكان محدد وهو اورشليم والهيكل، الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط، بدليل انه ابائنا كانوا واخدين الخيمه وماشيين بيها فين 40 سنه في الصحراء، اي حته يقعدوا فيها يحطوا الخيمه يعبدوا ربنا. يبقى كلامكم غلط انه العباده لابد انها تكون فين، في الهيكل. لا، دي ادي العباده اول ما بدت ما كانش ليها مكان محدد، حيثما ارتحل اسرائيل بيعبد ايه، فاهمين فكر استفانوس، بيعبد ربنا. يبقى انا النهارده لما بقول ان العباده زي ما قال ربنا يسوع، اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي في اي حته في اي مكان، المسيح في وسطهم، ده مش تجديف على الهيكل، لانه ادي الهيكل اول ما بدا كان ايه متنقل، وكل ما كان يتحط فيه الخيمه كان ربنا ايه، كان ربنا يحل. يبقى حلول ربنا مش مربوط بايه، بمكان ولا بزمان. النقطه الثانيه اللي عايز اقف عندها في كلام استفانوس، يقول لهم واما خيمه الشهاده، خيمة الشهادة اللي هي اسمها خيمة الايه؟ الاجتماع. ممكن تسمى خيمة الاجتماع وممكن تسمى خيمة الشهادة. خيمة الاجتماع يبقى اللي مقصود بها اجتماع الله مع شعبه. لكن خيمة الشهادة مكان يشهد لربنا. استفانوس قصد يستخدم، كان ممكن يقول اما خيمة الاجتماع فكانت مع باء. لا، هو قصد ان يستخدم خيمة الشهادة. ليه؟ عايز يقول ان الخيمة ديت شهدت لمعاملات الله معانا، وفي الوقت نفسه الخيمة دي شهدت للجحود اللي احنا قابلنا بيه معاملات ربنا. ازاي؟ لما ندخل الخيمة نلاقي في الخيمة تابوت العهد في لوحي الشريعة، يبقى دي شهادة لله ان ربنا ائتمنا كشعب يدينا الايه الشريعة بتاعته. يبقى ده عمل حلو ربنا عمله معانا ولا لا؟ ده قال لهم كده في سفر التثنية، اي من شعوب الارض سمع صوت ربنا او خد وصية من الله. الشعب الوحيد في الأرض اللي كان معاه وصايا من الله هو شعب مين؟ إسرائيل. يبقى وجود لوحي الشهادة ده إعلان أو شهادة عن محبة ربنا لإيه؟ لينا. طيب جوه تابوت العهد في قصة المن اللي قعد إسرائيل يأكله 40 سنة في البرية، يبقى دي شهادة أخرى إن الله كان بيعتني بإيه؟ بأبائنا 40 سنة بيأكلنا لإيه؟ بيأكلنا المن. طيب لما كنا بنغلط ربنا أقام لينا الكهنوت اللي عن طريقهم يتوسطوا لينا بالذبائح أمام الله فتغفر خطايانا، فكان جوه تابوت العهد عصا هارون اللي إيه؟ اللي أفرخت، إعلان عن كهنوت هارون. يبقى دي شهادة تالتة لمحبة ربنا لإيه؟ لينا. يبقى وجود كهنوت ده شهادة لمحبة الله لينا، إنه حط ناس يبقوا وكلة لله. تقول أنت حسني مبارك، تقدر تقابل حسني مبارك؟ لما حسني مبارك ده يجيب لنا واحد يقعد في الدايره بتاعتنا ويقول لنا ده النائب بتاعي، اي حد عايز حاجه مني يروح يقابل الراجل دوت انا حققها، يبقى ده كرم من حسني مبارك ولا لا؟ انا هوصل له فين حسني مبارك؟ كون ان هو يجيب لي نائب وكيل عنه هنا، ده يبقى راجل ايه؟ كتر خير. فربنا اقام لينا وكلاء على الارض، يبقى ده اعلان محبه ربنا ليه للشعب. يبقى خيمه الشهاده شهدت لمحبه الله للايه، لشعب. طيب المفروض ان خيمة الشهادة طول ما احنا شايلينها ان احنا نشهد امام الناس بمحبة مين؟ محبة ربنا. يبقى اسمها خيمة الشهادة لانها بتشهد لمحبة الله لينا، والمفروض ان احنا بقى بسلوكنا نشهد لمين؟ لربنا. يروا الناس اعمالكم الحسنة فايه؟ يمجدوا اباكم. طيب الخيمة ادت الجزء الاولاني بتاعها وهي شهادة لمحبة الله لشعب. طب السؤال، هل احنا قمنا بقى بالدور بتاعنا ان سلوكنا وحياتنا وتصرفاتنا شهدت لله؟ قال لهم لا، ده انتوا سبتوني ورحت عبدتوا الالهه لايه؟ الوثنيه. يبقى خيمه الشهاده انتوا لم تشهدوا ايه لربنا، يبقى انتوا اللي جدفتم على الهيكل ولا انا؟ فاهمين استفانوس عايز يوصل لفين؟ قال لهم ده انتوا اللي جدفتوا على ربنا، انتوا اللي كان المفروض تشهدوا لله. يبقى اذا النتيجه اللي طلعنا بيها دلوقتي من الايه ديت انه بداية العبادة ما كانش ليها لا مكان ولا زمان، أي حتة نروح فيها في أي مكان نحط الخيمة نعبد.
يبقى ده الرد الاولاني اللي رد بيه استفانوس على اتهامه بالتجديف على الهيكل. قال لهم انتوا اللي جدفتوا على الهيكل، لانه فيما انتوا بتمارسوا العباده في الهيكل كنتوا بتشتركوا ايضا في عباده الايه؟ الاصنام. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس قال اي شرك

يبقى انتوا اللي جدفتم على مين؟ على الهيكل. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه لما بيتكلم عن الخيمه قال ايه؟ اما خيمه الشهاده قال لموسى ان يعملها على المثال الذي كان قد راه. ربنا ورى لموسى نموذج موديل مكت صغير لخيمه الاجتماع عجب. قال له انزل يا موسى اعمل زي الايه؟ عارفين المكت؟ عارفين ناس اللي يبنوا عمارات؟ يرسموا الاول ايه؟ الرسمه بتاعه العمارة، ويجروا جايبين بقى شويه حاجات بلاستيك كده وعاملين مكت مجسم كده، يعني ذلك ان انت شايفه الايه؟ الباب من هنا والمدخل من هنا وفي جراج وفي شبابيك ومش عارف ايه، اسمها مكت، يعني نموذج مصغر للايه؟ للعمارة. فربنا عمل لموسى، ربنا شغال مهندس، عمل لموسى ايه؟ مكت صغير لخيمه الاجتماع، قال له انزل اعملها على المثال الذي رأى فين؟ على الجبل. معلمنا بولس الرسول فهمنا، قال لنا ان الخيمة دي رمز للسماويات وظلها، رمز للسماء وظل للسماء. يعني احنا كلنا عارفين الخيمة كان في حتة جوه اسمها قدس الايه؟ الاقداس، وفي حتة بره اسمها القدس. ينفع ندخل في اي وقت قدس الاقداس؟ قال لا، مره واحده في السنه. طب ندخل كلنا؟ قال لا، يدخل ايه؟ رئيس الكهنه. طب يدخل كده بطوله؟ قال لا، يدخل ماسك ايه؟ سبيحه. ليه يا رب كل التزنيقه ديت؟ ما هو قدس الاقداس ديت سكنه ربنا، طب ما تخلينا ندخل لك. قال لا، ممنوع انكم تدخلوا، ده انا هحط ما بيني وما بينكم ايه؟ حجاب. يبقى دي رمز لحاجة سماوية. ايه؟ انه الانسان بالخطية انفصل عن الله، ما بقاش لنا حق الدخول للسماء. احنا بيدخل رئيس الكهنة مرة في السماء نيابة عننا واحنا واقفين بر، لغاية ما جه السيد المسيح رئيس كهنتنا الاعظم، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم ايه؟ نفسه. دخل مش لأقداس معمولة بالايدين، لكن الى أقداس الايه؟ السماء عينه، ومش ماسك ذبيحة خرفان لكن ذبيحة ايه؟ نفسه. فوجد فداء ابديا. عشان كده اول ما قدم ذاته على الصليب راح الحجاب ده راح ايه؟ اتشق من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ تفرق كتير. من تحت يعني احنا اللي شقناه، لا احنا ما نقدرش نشق، لكن الشق جه منين؟ من فوق. يا ربنا عايز يقول خلاص انا شلت الايه؟ شلت الحجاب. فبقت الخيمة دي رمز للايه؟ للسماء. انتوا بتتهموني ان انا جدفت على الهيكل، الهيكل في ذاته ليس ذو قيمة، لكن الهيكل ده مجرد ايه؟ حد بقى يقولها؟ رمز. ده رمز. موسى لما عمل الخيمة عملها رمز للمنظر اللي شافه على السماء، وبقت الخيمة دي رمز للسماء. فالهيكل مش مقدس في ذاته، انما الهيكل ده ايه قيمته؟ ايه قداسته؟ ان هو رمز لايه؟ للسماء. فما بقاش الهيكل له قداسه كحيطان. ايه رايكم شويه الطوب دول لو خدناهم بنينا بيهم بيت تاني؟ شويه هنا شويه طوب هنا شويه طوب. لو شويه النقاشه اللي احنا دهنا بيهم، شويه الصور اللي احنا حطيناهم في اي حته تاني، هنا زي هنا. طب امال اشمعنى المكان ده خد قدسيه خاصه؟ لانه ده رمز للايه؟ للسماء. لكن القداسه مش في ايه؟ مش في ذاته. طبعا ده الكلام ده بالنسبه لليهودي ده في يوم اخر في الاخر ما رجموه، ما استحملوش الكلام دوت. ده احنا الهيكل، هيكل الرب، هيكل الرب هو. قال لهم ده ولا ايه؟ ده مجرد دي قيمته ان هو رمز. يبقى اتهموا ان هو جدف على الهيكل. قلنا النقطه الاولانيه، قال لهم ده انتوا اللي جدفتوا على الهيكل لما كنتوا بتدخلوا الهيكل وتعبدوا لله، وفي الوقت نفسه بتعبدوا عبادات وثنيه. نمره اثنين، انتوا بتقولوا انا جدفت على الهيكل، الهيكل ليس له قداسه في ذاته، لكن الهيكل كل ما في الامر ان هو رمز للسماء، لكن هو مش مقدس في ذاته. يعني المكت اللي انا قلت لكم عليه لو انا جيت رحت مطبقه، يبقى انا طبقت العماره وقعت العماره، ده رمز. يعني كل قيمته ان ده ايه؟ ظل للعماره الكبيره. لكن لو المكت ده تتهشم، لو واحد كسره، لو واحد ولع فيه نار، ده مجرد رمز. لكن اللي حصل ده لم يصيب الايه؟ المرموز اليه. قال لهم الهيكل ده مش مقدس في ذاته. طيب النقطه الثالثه اللي بيرد بيها استفانوس يقول لهم ايه؟ عن خيمه الشهاده برضو. اما خيمه الشهاده الايه 45، التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم. خدوا بالكم خيمه الشهاده دي فضلت معانا كم سنه في البريه؟ 40 لغايه

لغايه ما جه مين؟ يشوع. يشوع راح داخل بيها فين؟ ملك الامم، الارض اللي كانت ملك لمين؟ للامم. ارض كنعان اللي هم دخلوا فيها دي كان مين اللي بيملكها؟ 7 امم كنعان. فملك الامم يعني الارض اللي كان بيمتلكها الامم، حطينا فيها الايه؟ الخيم. يعني ممكن بيت ربنا يكون في ارض بتاعه الامم ولا مش ممكن؟ ممكن، ما هي الخيمه نفسها اتحطت في ارض بتاعه الايه؟ الامم. يبقى لما نيجي النهارده في العهد الجديد نقول ان ربنا له كنيسه في وسط الامم، اسرائيل مش من حقه ايه؟ يزعل. انا اول مره افهم الكلام ده، انا شخصيا اول مره افهم الكلام ده. طول عمري كنت اقرا كلام استفانوس بيحكي كحدوت، انا نفسي كنت بقراها بقول بيحكي حدوت، ها بيحكي لهم الحكايه. ايه علاقه دوت بالاتهام؟ ايه اللي زعلهم؟ هذا الراجل بيحكي لكم حكايه، انتوا زعلانين. انا كنت افهم ان هم زعلوا منين؟ من اخر كلمتين، يا قساط الرقاب وغير المختونين بالقلوب والاذان، انتوا قلت بس هي دي اللي زعلت الايه؟ اليهود. اتبقى انا ده انا اللي كنت مزعل استفانوس، قال لي ده انت مش فاهم الكلام اللي انا قلته. انا اول مره افهم الكلام دوت. افهموه كلام، يعني استفانوس ده مدافع المسيحيه رقم واحد. ده هتلاقوا في كلام استفانوس بولس بيتلمز بيتلمز بيتلمز بيتعلم من استفانوس. تصوروا؟ فهم بيتهموه قالوا له انت جدفت على الهيكل. يعني ايه جدفت على الهيكل؟ يعني بتقول ان احنا ممكن نبني مكان في اي حته ونصلي فيه وربنا موجود. قالوا له الكلام اللي انت بتقوله ده، هو ربنا بيقعد في حته غير في الهيكل بتاع اورشليم؟ قال لهم طب تعالوا نحكي الحكايه منين؟ من اول الخيمه دي اول ما اتعملت اتحطت في ارض ملك لمين؟ للام. طب وكان ربنا فيها ولا مش فيها؟ يبقى لما نروح النهارده في وسط الهند ونبني كنيسه ربنا فيها ولا مش فيها؟ تمام. عايز تقول ايه؟ طبعا احنا انا بس هوصل معاكم النقطه، انه مش معنى الكلام اللي بيقوله استفانوس انه بقت الكنائس وبيوت ربنا ملهاش قيمه وملهاش قداسه، لكن استفانوس عايز يوصلهم للفكر ان هم حصروا ربنا في المكان حته معينه. اي حته بره الهيكل ده ما فيش مكان مقدس فيك يا ارض الا هيكل اورشليم. عشان كده اليهود طالعين نازلين عايزين يبنوا الايه؟ طب ما تبنوا في اي حته. اليهود النهارده ما بيعبدوش لان العباده لازم يكون فيه هيكل. طب ما تبنوا هيكل، قال لك لازم في الحته. طب ما تبنوا في اي حته، قال لك لا، هو ما ربنا مش هيقعد في حته الا فين؟ ادي فكر اليهود لغايه النهارده. ادي حته الارض دي بالظبط مكان ما عمرو بن العاص بنى الجامع. طب ما تطلعوا بره بشبر، هي دي، شوفوا الفكر بتاعهم. فادي استفانوس بيقول لهم مين قال لكم ان ربنا بيتحدى بمكان؟ ده اللي عايز يوصل له، لكن ده لا يقلل من قد هنوصل لها، بس مش عايز اسبق الحديث. هنوصل انه مش معنى كده انه ما بقتش الكنائس مقدسه واماكن العباده، لا، بس الفكر اليهودي اللي عايز يحصر ربنا في ايه؟ مكان، او زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في طائفه ربنا ده بتاع الارثوذكس اللقباط، ويمكن يعني ايه شويه زياده بتوع محرم بيه، بس اصل احنا يعني اللي ايه؟ الشعب المقدس. بقيت الكنائس حتى بتاعه اسكندريه مش قد كده. احنا ساعات بيبقى فاكرين كده، فاكرين ربنا ده يعني ضيق كده. مين اللي قال كده؟ هذا كان فكر اليهود. ادي رد استفانوس. اما خيبه الشهاده التي ادخلها ايضا اباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الامم الذين طردهم الله من وجه ابائنا الى ايام داود. خدوا بالكم بقى من الحته ديت. يبقى احنا ماشيين بالخيمه لغايه ما وصلنا لعصر مين؟ داود. لغايه ايام داود في هيكل مبني، خدوا بالكم لغايه ايام داود. يعني احنا دلوقتي فين؟ يشوع قعد 40 سنه، بعد يشوع قعدنا 400 سنه عصر القضاء، بعد 400 سنه بتوع القضاء جالنا شاول لمده 40 سنه، بعد شاول جالنا داود. لغايه ايام داود احنا بنعبد ربنا فين؟ في الخيمه. ربنا قال ابنوا لي هيكل؟ ما قالش. لو ربنا عايز هيكل كان اول ما اسرائيل دخل ارض كنعان كان يقول لهم ابنوا لي ايه؟ لا، ربنا مش عايز هيكل، ما طلبش ربنا هيكل. طب امال ايه اللي حصل؟ الهيكل ده اتبنى ازاي؟ قال عن داوود الذي وجد نعمه امام الله. داوود وجد نعمه قدام ربنا، والتمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب. يبقى مين اللي فكر يبني الهيكل؟ ربنا قال انا عايز هيكل؟ قال لهم لا، انا ما قلتش انا عايز هيكل، انا عايز تفضل خيمه متنقله
عشان أقول لكم أن أنا أعبد في أي مكان في أي وقت في أي

زمان، لو كنت انا عايز اقول ان انا بقعبط في مكان مع طول خط طول كذا وخط عرض كذا كان ربنا ايه؟ لا، هو ما طلبش هيكل، قال لهم لا انا عايز افضل في خيمه كده عشان اقول لكم ان انا ايه، ممكن اجي مع اي شعب في اي حته في اي مكان، ما يهمنيش المكان في ذاته لكن يهمني الناس اللي بيعبدوا. طب ما انتوا دخلتوا الخيمه وشكلكم شعب يتقل لو انتوا بتعبدوا اصنام، لا انا مش عايز كده. طب امال الهيكل جه منين؟ داوود التمس ان يجد مسكنا لاله يعقوب. داوود قال له ربي، عارفين القصه جت فين؟ سفر صموئيل الثاني الاصحاح 5، داود بعد ما دخل ارض كنعان وارض خد مدينه صهيون اللي هي صارت فيما بعد اورشليم، بنى لنفسه قصر من الارز، خشب الارز. وبعد كده هو قاعد كده يفكر، ضميره ايه؟ تعب. ضميره تعب. تعبك ليه ضميرك يا داود؟ قال بقى انا بقى ساكن في قصر من الارض وربنا ساكن في شقق خيمه يعني من جلد الماعز والتخص، ما يصحش. طب انا ابني ربنا ايه؟ ابني ربنا بيت. يعني اولا داود ما فكرش فيها من نفسه، لا ده بعد ما بنى بيته قال الله ما يصحش، ابني بيت لمين؟ ابني بيت لربنا. طيب ربنا قال لداود لا مش انت اللي هتبني لي البيت. ليه ربنا قال لداود مش انت اللي هتبني البيت؟ طبعا عشان ايه داود كانت ملطخه بالدم، بس قصد استفانوس ايه؟ انا نفسي انا ربنا تبنوا لي بيت، وانتوا يا اسرائيل طنشتوني ايام القضاء وايام شاول، ولما صدقت داود قال لي ابني لك بيت، انا بقى بتلكك يعني يا باشا داود كتر خيرك ابني يا داود. لما جه داود قال له انا عايز بيت، قال لا داود انا مش عايز بيت، عشان ربنا يعلن ان انا مش ايه، مش متلهف على بناء الايه البيت. طب مش انت اللي هتبني يا داود؟ يبني سليمان ابنك. يعني الخيط اللي عايز يوصل له استفانوس ان ربنا ما طلبش بيت، ده انت يا داود عشان انا بحبك، عشان انت وجدت نعمه في عيني، لما قلت لي عايز ابني هيكل قلت لك ماشي يا داود، بس مش انت اللي هتبني، ابني مين؟ ابنك سليمان، عشان يعلن الله ان هو مش شغوف لبناء الهيكل. فاهمين اللي عايز يوصل له استفانوس؟ انتوا بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل، هو ربنا طلب يبقى له هيكل؟ ما طلبش، بدليل ان سابكوا لغايه ايام داود مش بنين بيت، ولما جه داود طلب البيت انا علشان بحب داود قلت له ماشي، بس انا مش عايز ازعلك عشان انت بس طلبت الطلب ده، انا مش عايز بيت، لكن انا مش عايز اكسر بخاطرك، لكن عموما يا داود مش انت اللي هتبني، هيبني مين؟ ابنك سليمان. ولكن سليمان بنى له بيتا. يبقى النتيجه اللي طلعنا بيها ان ربنا ما طلبش، خدوا بالكم الكلام يا اخواتي، الكلام ده يعني انا النهارده كنت قاعد ارقص كده على المكتب وانا بقرا الكلمتين دول، الكلام ده كلام كبير اللي قاله استفانوس. يبقى انتوا لما بتتهموني ان انا بجدف على الهيكل، هو ربنا ما طلبش ان يبقى له هيكل. داود الذي وجد نعمه امام الله، كان وجد نعمه في عينين ربنا، فقال له طب انا هخلي ايه سليمان هو اللي يبني الايه، يبني البيت. يبقى بيتهم استفانوس ان جدف على الهيكل، قلنا الرد نمره واحد، انتوا اللي جدفتوا على الهيكل يلي كنتوا بتدخلوا تعبدوا الله وفي نفس الوقت بتعبدوا الايه؟ الاصنام. دي نمره واحد. نمره اثنين، الهيكل نفسه ليس له قداسه في ذاته، لكن قداسه الهيكل ان هو رمز للايه؟ السماء، ده مجرد المكت بتاع السماء. نمره ثلاثه، ان ربنا قعد سنين طويله ما عندهوش ايه؟ هيكل. لو موضوع الهيكل ده موضوع يعني إيه ضروري لازم للعباده، كان اول ما دخلنا كنعان ابنه الهيكل، لكن لا سابكم من غير ايه، وكانت العباده ماشيه ولا مش ماشيه؟ ماشي. يبقى كون ان ربنا انتظر السنين الطويله ديت عايز يعلن ربنا انه إيه؟ انه ممكن تكون في عباده بدون الايه، بدون الهيكل. طيب سليمان بنى الهيكل، بعد ما اتبنى الهيكل بصوا بقى الكلمه اللي جايه دي بقى، لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنعات الايادي. اوعى تفتكروا ربنا زي الالهه الوثنيه. الالهه الوثنيه بنوا بيت وحطوا فيه البعل، بقى ده بيت البعل. خلاص بقى في الحته ديت. طب بره الحته دي مش موجود، ده هو ده بيته. قال لهم انتوا فاكرين لما انا وافقت ان يتبنى لي بيت، انتوا كده يعني سوتوني بالالهه الوثنيه؟ لا، العلي لا يسكن في ايه؟ في مصنعات الايادي. انتوا بنيتوا البيت ده خلاص، حديته ربنا بقى محدود فقط جوه شويه الحيطان دول.
لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي. احسن استفانوس انت ايه بتجدف ولا لهم لا اشعيا قال لكم الكلام دوت. السماء ربنا بيقول على لسان اشعيا كرسي لي والارض موطئ لقدمي. ما هو اسرائيل لما بنى الهيكل يعني وقف قدام ربنا قال له بقى ده انت ايه يعني تبوس ايدك وش وظهر يا ربنا ان احنا بنينا لك ايه هيكل يعني بس عشان تبقى ايه نعمل اللي نعمله بقى ده كفايه ان احنا ايه عملنا لك الهيكل. فربنا رد قال له ما هيكل ايه وانا محتاج منكم هيكل؟ انتوا فاكرين ان انا هسكن في الهيكل دي؟ السماء الكرسي بتاعي والارض دي كلها يا دوبك المكان اللي انا احط فيه ايه موطئ قدمي. اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي. انتوا فاكرين دي اللي هتريحني البيت اللي انتوا بنتوه مهما كان فخم مهما كان مهما كان؟ الله امال ايه اللي يريحك يا ربي اذا كنا بنينا بيت كده وزيناه وجملناه؟ فين مكان راحة ربنا؟ ايه فين ربنا عايز يسكن كده في شويه مباني شكلها فخم ونزينها ونحط فيها تحف للاب؟ انتم هيكل الله ورع على ساكن فيكم. ها هنا اسكن. هو بيشاور كده على كل قلب يقول انا عايز اسكن مش عايز ده ما يهمنيش لان ده هيزول. شوفوا الهيكل ده بكل قداسته وبكل جلاله هيزول ولا مش هيزول؟ السماء والارض هيزول. لكن مين اللي مش هيزول؟ الانسان خالد باقي لحياه ابديه. ربنا قال انا عايز اسكن فين؟ هو ده مكان راحتي. مكان راحتي مش هنا. لكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي السماء كرسي لي والارض موطئ لقدمي. اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ كل اللي عينكم شايفاه دوت مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق كده ولا شويه الطوب دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ شويه الحيطان دول مخلوقين ولا مش مخلوقين؟ اللي بنى البيت ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب سؤال، المخلوق محدود ولا غير محدود؟ محدود. طب الخالق؟ طب الغير محدود يسكن في المحدود؟ لا. تقولي لي يا ابونا يبقى كده بقى ملهاش لزوم بقى يا ابونا كنايس كده ملهاش لزوم بنا كنايس ملهاش لزوم مش بنا الكنايس. الفكر اللي يحب الله فقط في مكان ده اللي استفانوس عايز ايه يوصل له. طب احنا بنينا بيت ومفيش قلوب بتعبد الله بالحق، هل ربنا يرتاح في البيت؟ اهو بيت ربنا ما هوش حاول. لا ها كنيسة ديت ديت الله. طب سؤال لا سمح الله، لو مكان كل اللي فيه يعني مرائين مش تايبين مفيش محبة لله، هل ده مكان راحة ربنا؟ لا. يبقى راحته مش في المكان مع قدسية المكان، لكن راحته فين؟ راحته في القلب. مين بيسمع الوعظة ديت؟ شاول. برافو يا كريستين. عارفين بقى بولس بقى راح واخدها. انا في مرة عايز اعمل وعظة، يعني أنا في مرة قبل كده كنت قلت شخصيات أثرت في حياة بولس، كنت تكلمت عن غمالائيل وتكلمت عن استفانوس وتكلمت عن برناب، بس في الحقيقة أنا عايز بنعمة المسيح أن وعظة بقى تاني اللي تعلمه بولس من استفانوس. أطلع كده إيه في كلام استفانوس الخطاب الصغير دوت السبع اللي صح نمرة سبعة دوت، واللي بولس يعني خده متشفي كده زي ما بيقولوا وراح حطه في الإيه في تعليمه وفي رسائله. بص الحتة دي قال عنها بولس لما راح في أتينا أعمال 17 قال لهم إيه؟ الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، يبقى كل اللي في العالم مخلوق يعني محدود، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي. جبتها منين يا بولس؟ قال لك ده أنا فاكر ده قال حتة وعظة دي أثرت في بولس يا أخواتي تأثير. يا استفانوس ده صاحب الفضل الأول في إيمان بولس. طبعا المسيح هو الكل في الكل، لكن بولس بيسمع دماغه لفت، فبولس ايه بقط. طيب يا استفانوس يعني انت كده يعني ايه ده انت جدفت على الهيكل كده؟ قال لهم لا، تعالوا اقول لكم سليمان نفسه لما بنى الهيكل بصوا صلى ربنا وقال له ايه في ملوك الاول 8:27. صلى سليمان يوم ما دشن الهيكل وقال ربنا ايه؟ قال في سفر الملوك الأول الإصحاح الثامن، لأنه هل يسكن الله حقا على الأرض؟ سليمان يوم ما بنى الهيكل فبيقول ربنا إيه في الصلاة بتاعته؟
هل يسكن الله حقا على الأرض؟ معقولة هنبني ربنا بيته ويسكن زي ما أنا ساكن في بيته والبعل ساكن في بيت والعشتروت ساكن في بيت، ربنا كمان هيسكنه في بيت؟ هو ذا السماوات وسماء السماء لا تسعك، فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت؟ إذا كانت السماء ديت ما تكفيش ربنا، ده ربنا غير محدود، يبقى البيت اللي أنا بنيته ده هيبقى ربنا فيه. أمال أنت قصدك إيه من بنى البيت يا سليمان؟ بصوا في الآية 30، ودي بقى مربط الفرس يعني زي ما بيقول، قال له اسمع وأنت في موضع سكناك في السماء. أنت ساكن في السماء بس خلي ودانك إيه؟ هنا. أنت ساكن في السماء لكن خلي عينك على هذا البيت واللي يدخل هذا البيت. لكن مش إن أنا بنيت بيت خلاص بقى ربنا جوه الحتة دي وخلص، لا. يبقى هدف الكلام يا أحباء استفانوس ما بيقللش من أهمية وقدسية بناء هياكل الله، لكن هدف استفانوس إنه مش عايز يحد العبادة في مكان أيا كان. سؤال يا بون، لو أنا صليت في بيتنا عبادة مقبولة؟ مقبول. طب بلاش ديت، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لو أنا صليت في الحمام يا بونا ما شو ما ده الفكر اليهودي، لو أنا صليت في الحمام لا حرام، إيه اللي حرمها؟ مش عارف أنا إيه اللي حرمها، حرام؟ إيه اللي حرام؟ العبادة لا تحد بمكان، أي مكان في أي زمان. وجود بيت لله ده حضور خاص لله في هذا المكان، قدسية خاصة لهذا المكان، لكن ما حدش العبادة في المكان. لو أنا في الشارع، لو أنا في البيت، لو أنا صاحي، لو أنا نايم، لو أنا رايح، لو أنا جاي، لأن الله روح والذين يسجدون إيه؟ بالروح والحق. يبقى استفانوس مش بيلغي الطقس ومش بيلغي وجود بيوت لله وقدسية بيوت ربنا، لكن بيلغي الفكر الحرفي اللي عايز يحد الله في مكان ويحد العبادة في مكان وفي زمان. ده فكر العالم اللي حوالينا كله، ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، وقت الصلاة زعله إيه؟ ربنا بيفتح من الساعة كذا للساعة كذا، لو فات معاد الصلاة خلاص ما ينفع. وإحنا ساعات بنيجي نسأل السؤال ده، يا ابونا لو أنا صلاة الساعة الثالثة صليتها 9:30 ينفع؟ إيه اللي ينفع؟ وقفل ربنا الساعة 9، قفل الساعة 12 الظهر، قفل ربنا خلاص 12:05 ترحيل يقولك معلش قفلنا الدكان. ما ده الفكر اليهودي، الله لا يحد بزمان ولا بمكان. ده مش معنى كده يا اخواتي ان احنا بنلغي الطقس وبنلغي نظام للعبادة، ابدا ابدا ابدا. ده ما ألز ان يكون في بيت لله ويبقى العبادة فيه بالايه؟ بالروح والحق. لكن وجود بيت لكن عبادة مش من القلب يبقى زي ايه؟ فهمتوا بقى اللي استفانوس عايز يوصل له؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ احسن تروح تقول ابونا بس قال بس ما فيش بيوت لله وما فيش الكنائس زي قلتها، انت اصل يعني ايه ساعات تاخدوا الحاجه كده ما اعرفش ازاي، واسمع اراء انا قلتها ما اعرفش جبتها منين، انا يعني مش انا اللي قلتها. يعني احنا احبائي، يعني الخلاصه اللي انا عايز اخلص بيها، وجود بيت لله ده شيء مقدس، وبيت ربنا له نظام وله طقس وله شكل وله ترتيب، كل الكلام ده كلام مقدس جدا. لكن ان اكتفينا فقط انه احنا عملنا المكان ده، لكن اللي داخلين في استهتار في رخاوه في عدم جديه في عدم توبه من القلب، ربنا يقول لك انا مش مرتاح للمكان. لكن ما ألذ بقى ان يكون في بيت بنظام بترتيب بطقس واللي بيعبدوا فيه ساجدين بالايه؟ بالروح. يا ريت ده تبقى كده، ده الكمال. لكن نكتفي بدي، ربنا يقول لك ايه؟ بص الايه، اي هو مكان راحتي. انت عملتوا لي مكان بس انا مش مرتاح فيه، انتوا بنيتوا لي مكان بس انا مش ايه؟ مش مرتاح. لا، ممكن تكون كنيسه سقفها بيخر ميه والارض فيها طينه وزبط من الشتاء والبراغيث هاريه اللي واقفين يصلوا ايه، وابونا صوته زي حالاتي كده محشرج وحالته حاله ايه، وتبقى عباده ربنا مزقطط فيها. يبقى القضيه بقى مش قضيه مكان ونظام في العباده، لكن بقدر ما هي قضيه ايه؟ قلب. طب ما احلى بقى ان الاثنين ايه يجتمع، يا ريت تبقى حاجه ايه؟ تبقى حاجه جميله. يبقى اتهام التجديف، قال لهم انتوا اللي جدفتوا على الهيكل نمره واحد لانكم دخلتوا الهيكل وكنتوا بتمارسوا عباده وثنيه مع عباده الله، يبقى انتوا اللي جدفتوا على اسم ربنا. نمره اتنين، ان الهيكل ده مجرد رمز للسماء، القدسيه مش في الهيكل ذاته. نمره ثلاثة، انه ربنا قعد سنين طويله سايب اسرائيل يعبد بدون ايه؟
هيكل وما طلبش هيكل، يبقى العبادة مش ملزمة انها تكون فين؟ انها تكون في الهيكل.

نمرة ثلاثة، مش المهم المكان بقدر ما مهم أن الله يرتاح في القلوب اللي فين؟ اللي في المكان دوت. بكده يا أحبائي يبقى استفانوس دافع عن الثلاث اتهامات اللي اتهم بيها، جدف على موسى رد، جدف على ربنا رد، جدف على الهيكل إيه رد. ألخص لكم الخمس وعظات بقى اللي احنا اتكلمنا فيهم في دفاع استفانوس في كلمتين. نمرة واحد، استفانوس بدأ القصة بتاعته بالأباء وكشف إزاي الأباء حسدوا يوسف، ويوسف ده رمز لمين؟ رمز للمسيح. فروح الحسد ديت فيكم يا إسرائيل من أيام أبائكم، فلما جه المسيح اتعاملتوا معاه بنفس الإيه؟ نفس الطريقة. نمرة اتنين، رحنا داخلين على موسى، مع موسى شعب إسرائيل تزمر عليه ورفضوا من أقامك رئيسا وقاضيا علينا، لدرجة أن حاولوا يرجموا موسى زي بالضبط ما السيد المسيح لما جه تزمروا عليه، من هذا الذي يتكلم بتجديف، وأكثر من مرة حاولوا أن هم يرجموه، فزي ما عملوا مع موسى نفس روح التزمر عملوا بها مين؟ السيد المسيح. كيف يقدر هذا أن يعطينا جسد لنأكل؟ أليس هذا هو النجار ابن مريم الذي نحن عارفين بأبيه وأمه؟ نفس روح التزمر. يبقى الروح الأولى روح الحسد اتعاملوا بها المسيح، أسلموا حسدا. الروح الثانية روح التزمر اتعاملوا بها مع المسيح. النقطة الثالثة بخصوص الخيمة، رد استفانوس قال لهم ده انتوا اللي تمردتوا على الله، صح كان في عبادة جوه الهيكل، لكن انتوا وانتوا بتعبدوا الله كنتوا بتعبدوا معاه ايه؟ الآلهة الوثنية. نفس الروح ديت استخدمتموها ضد المسيح لما صلبتوه، وهتستخدموها معايا لما ايه؟ ترجموني. ادي ملخص الخمس ايه؟ وعظات. طب ربنا يعني انت بتغزنا، يعني قعدت تقولهم في خمس ساعات وبتخلصهم خمس ايه؟ دول ملخص يعني، بس طبعا احنا ساعتها ايه؟ هينتقل بقى استفانوس في الايتين اللي جايين من الدفاع للايه؟ هو كل اللي فات بايه؟ بيدافع. انت جدفت على ربنا لما جدفتش، جدفت على موسى لما جدفت عليك لما هيجي بقى الايتين اللي جايين دول بقى لايه؟ نخر في الايه؟ في العظام. هيقول لهم ايه بقى استفانوس؟ يا قصات الرقاب، دخلنا بقى في الكلام الايه؟ مش دفاع بقى، ده بيهاجمهم بقى. يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان، أنتم دائما تقومون الروح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم. اتهمهم كم اتهام؟ أربعة. نشوف الأربعة اتهامات. نمرة واحد قال لهم يا قصات الإيه؟ الرقاب. يعني إيه قصات الرقاب؟ أولا استفانوس بيتبلى عليهم لما بيتبلاش، لأن موسى في سفر الخروج وفي سفر التثنية قال لهم أنت شعب صلب الرقبة، يعني الرقبة بتاعتك معمولة منين؟ اسمع عن حاجة اسمها الصلب، في حديد زهر وحديد مطاوع وحديد ايه؟ صلب، يعني مش مهودين خالص. تغسروا بقى الرقبة صلب تطاطي، دي الرقبة الصلب دي تطاطي. طب انحناء الراس دي علامة الايه؟ الخضوع، يعني تقولي لي حاجة اقول لك تحت امرك، تطاطي راسي كده علامة الايه؟ الخضوع. طب لما تكون الرقبة صلب يبقى ده في خضوع؟ قال لهم انتوا طول عمركم ما بتخضعوش لمين؟ لربنا. ربنا يقول لكم شمال تقولوا ايه؟ يمين. طب اسرائيل كده او الطبيعه البشريه كده. نمره اتنين انه انحناء الرقبه مش بس للطاعه لكن لحمل النير. لو عايزين بقره نحط عليها نير ترفع لنا راسها كده؟ لا، لازم ايه؟ تطاطي. طب النير بتاعنا ايه؟ الوصيه. احملوا نيري عليكم لان نيري هين وحملي خفيف. ايه نير المسيح؟ الوصيه. طب الرقبه الصلب ما تخضعش لوصيه مين؟ ستر ربنا. طب ده اول اتهام. الاتهام الثاني قال لهم غير المختونين بالقلوب. عارفين الختان ده ايه؟ الراجل اي بني ادم يتولد تبقى في حته جلده كده اسمها غلفه، لما نشيل الجلدة ديت من على العدو الذكري بتاع الرجل يبقى دي اسمها ختان. طيب بيقول لهم انتوا مختونين في الجسد ولا مش مختونين؟ الناس اللي بيكلمهم استفانوس مختونين. قال لهم لكن انتوا مش مختونين فين؟ في القلب. ايه يا عم، هو القلب بيتختن؟ هنقطع برضو حتة جلدة من القلب يعني علشان يبقى القلب مختون؟ يقصد استفانوس بغير مختونين بالقلوب. الختان علامة الطاعة على الله. ربنا قال لهم لو بتطوعوني يبقى تختنوا كل ابن ذكر في اليوم التام. انتوا ختنتوا الولد في اليوم التام لكن القلب مش مختون. يعني انا بقول لكم كلام وانتوا ما بت ايه
ما بتطوعنيش، الخضوع للختان يعني طاعة لله. نمرة اتنين، الغلفة دي اللي بتتشال دي بتخلي لو الغلفة موجودة يبقى العضو حساسيته ضعيف لما تتشال. عارفين بالظبط زي مثلا لو انا جيت الجلدة دي تقشرت كده انا ممكن استحمل ان حد يخبطني فيها، لكن لو الجلدة تقشرت اتسلخت اي خبطة فيها يبقى الواحد اكثر حساسية ولا لا؟ لان الجلدة دي بتحمي الطبقة اللي اكثر حساسية اللي تحت. قال لهم انتوا القلب مش مختون، يعني ايه؟ يعني القلب على حتة جلدة تقيلة فقلبكم مش ايه؟ مش حساس. ربنا يخليك. في قلوب كده مش حساس، في قلب. بص داوود، شاول بيطرده، وقع شاول تحت ايد داوود، فراح رايح داوود متشملل كده وراح مسك الجلابيه بتاعت شاول وراح قطعها. طب جراش حاجه ايه؟ قطعت جلابيه شاول، ما جفاش حاجه. يقول الكتاب فضربه قلبه بايه؟ بشده. قلبه عادي ايه؟ يدق. ايه يا عم احنا ما لناش حاجه؟ قال لك لا، ده يبقى ده قلب حساس ولا مش حساس؟ قلب حساس. قلب يبقى في الطين ويقول لك ايه في ايه؟ تشوفي كده؟ يبقى واحد ملخبط لخبطت الدنيا ويقول لك ايه انت زعلان مني؟ انت ما بتحسش مش عندك قلب؟ يبقى ده قلب مختون ولا مش مختون؟ قلب مش مختون. قالوا ما انتم مختونين فعلا في الجسد، لكن في الحقيقه قلبكم مش حساس لربنا. ربنا يقعد يعني ماما العذراء دي حساسه قلبها مختون ولا مش مختون؟ مختون. ماما العذراء الملاك وقف قدامها وقال لها ايه النهارده 21 اكتوبر تذكار مين؟ تذكار العذراء مريم. الملاك قال لها يا مريم تعبلين وتردين. طيب ماشي. قال لها ايه كلمه تاني بقى في الاخر؟ قال لها وذا اليصابات نسيبتك هي ايضا حبلى بابن فيه شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوه ايه؟ عقر. عارفين كل الشراح شرحوها ازاي؟ عارفين شرحوها ازاي؟ يعني قلبهم ما مش حساسين تجاه ماما العذراء. قال لك ده ربنا بيدي مريم علامه عشان تامن، انت عذراء وحتلدي، طب عشان تامني يا مريم اليصابات نسبتك العجوزه حامل، فانا بقول لك دي عشان تصدقي الايه؟ الاولانيه. وده كلام برضو، ده كلام يا ناس بقى. طب انا مصدق ان ابراهيم خلف وهو عاقر وهو شيخ وصار عاقر، لكن ما تحطليش جنبيها عذراء تحبل، ما تقوليش اللي خلى العجوزه تخلف يخلي بنت البنوت تخلف، لا انا صدق ان العجوزه تخلف. ليه؟ لان ساره خلفت. امال هو قال ليه ماما العذراء اليصابات نسبتك؟ عشان تبقى علامه ان هي تتشدد يعني وتصدق؟ لا، العذراء فهمت بقى. ايه فهمت؟ ايه اليصابات؟ ست كبيره عجوزه وحامل ومحتاجة حد ايه؟ يخدم. قالت له بس فهمت. فطلع الملاك من هنا قال ايه بقى الكتاب؟ اما مريم فقامت بسرعة على الجبال تجري، عشان كده نقول لها في المديحة اقدامك ايه؟ عجلات. ما اول ما سمعت الخبر ايه؟ طلعت زي العجل النار تجري، وبقت عجلات نار لانه انت مشبهة بالمركبة اللي شافها حزقيال، عجلات نار حملة لايه؟ اللاهوت. فبقيتي وانت بتجري على الجبال زي الايه؟ المركبه الالهيه اللي حامله العرش الالهي. فالعذراء قلبها ايه؟ حساس. انا ما بقراش قصص كتير عن القديسين وخصوصا عن المعاصرين لان ما فيش وقت في الحقيقه، لكن مره واحد حكى لي قصه عن المتنيح الانبا مكاريوس، الراجل ده انا بديت احبه يعني. ما بقراش قصص يعني، بس بيحكوا عنه حاجات كتيره، فانا اللي بسمعه مش بقراه له. انه ممكن تكون القصه كده متلخبطه، بس يعني اللي انا بقول اللي انا فاكره يعني. تقريبا كان مره قاعد ودخل واحد مش منتظم في الصلاه وحاجه زي كده، فالانبا مكاريوس وهو قاعد بيكلم واحد جنبه قال له ده انا بقالي فتره ما فيش صلاه وما فيش مطنيات ومكسل خالص. وبعد كده صاحبنا ايه طلع، فبعد ما طلع الانبا مكاريوس بيقول له على الله يكون ايه فاهم، انتوا قلبكم مش مختون الظاهر. فهمتوش الراجل عايز يقول ايه؟ بلاش الانبا ارسانيوس بينقل ايه؟ الفوله الحلوه ويسيب الفوله الوحش. فرئيس الدير جه على الراهب اللي جنب ارسانيوس وراح لطشه بالايه؟ بالقلم. قال له بتاكل الفوله الحلوه وتسيب الفوله الوحشه لاخوك؟ انا مالي؟ انا هو يستاهل، ده بيلطشه هو. ده القلب اللي مش مختون، لكن القلب المختون يقول ايه؟ هذا القلم ايه؟
على خدك أرسل. فهمتوا بقى يعني إيه قلب مختون؟ أتمنى تكون قلوبكم إيه؟ مختونة. أتمنى تكون قلوبكم مختونة غير المختونين بالقلوب. يبقى الاتهام الأول يا قصات مش أنت هم يعني، يا قصات الإيه؟ أنتوا رقابكم مش مش مش صلب. ليه؟ لأن أنا أوعظ عليكم أنتوا عملتوا راسكم كده ونمتوا. فأنا أشهد أمام الله إنه رقابكم مش صلبة خالص. يبقى اللي تعمل، لا أنا مقدر طبعا أنتوا بتبقوا من الساعة 2 وبتجيبوا عيال، أنا عارف، بس نصيبكم كده هعمل إيه؟ أنا مقدر طبعا لما تبقوا من الساعة 2 وجايبين ولاد ومروحين ولاد وعايزين درس، وده كمان جايزين على دماغكم ساعة، ده حاجة أقول ربنا أنتوا ليكوا الجنة على فكرة. أنتوا ليكوا الجنة. بقول لهم أنا دلوقتي بديت أوعظ في أوضة مقفولة، أقعد كده في أوضة مع نفسي وأوعظ لنفسي يعني من غير حد، أصل الكلام ما بيبقاش بقوة، بس يعني بدينا نخوض التجربة دي، فيعني يمكن دي تحل مشاكلكم شوية. يبقى الاتهام الأول قال لهم إيه؟ إيه؟ يا قصات رقاب. الاتهام الثاني غير المختونين بالقلوب. نمرة ثلاثة غير المختونين كمان بالإيه؟ بالأذان. هي هي بقى اتفهمت بقى. يعني على على ودانكم في إيه؟ في غلف. إيه يعني ما بتسمعوش إيه؟ ودانكم تقيلة يعني. ودانكم تقيلة. عارفين أرميا النبي قال لهم إيه؟ كلمة لذيذة قوي. يقولها إن أذانهم غلفاء. أذانهم غلفاء عليها غلف. ليه يا أرمية بتقول كده؟ قال لأنهم لا يقدروا النمرة واحد أن يصغوا، مش قادرين إيه؟ ربنا قاعد يتكلم وهم إيه؟ مصدرين الطرشة زي ما بيقول، لا يقدرون أن يصغوا. نمرة اتنين، مش بس مش قادرين يسمعوا، كلمة الرب صارت لهم عارا. قال لك الكلام اللي إيه؟ اللي يوجع القلب دوت، هو جاي يوبخنا، فبقت الكلمة إيه؟ بتوجع الألف، عشان كده مش عايز إيه يسمعها. نمرة ثلاثة لا يصرون بها، لما يسمع كلمة ربنا مش هي اللي بت إيه بتفرح. حطوا كده أيديكوا على ودانكوا في غلفة ولا إيه؟ يعني لما الواحد حقيقي صدقوني لما الواحد بيسمع كلمة ربنا بيفرح بيها. يعني كل ما الواحد يقرأ الإنجيل، كل ما الواحد يفهم الإنجيل يفرح، ولا يعني إيه مش عارف. وجد كلامك فأكلت فكان كلامك لي للإيه؟ للفرح والبهجة قلبي. يعني صار أرمية بيقول له كلامك ده أبتهج أنا بكلامك داود كمن وجد إيه؟ غنائم كثير. ده ودانه عليها غلفة ولا ودان مختونة؟ ودان مختون. إيه اللي بيخلي الودان تبقى مش مختونة أخواتي؟ أقول لكم بصراحة بصراحة بقى، الودان اللي تعتاد على سماع كلام العالم وأمور العالم وأغاني العالم. يعني ممكن مش حضرتك يعني، ممكن نقعد مثلا إيه نتفرج على التلفزيون ساعتين ومبسوطين وفل الفل. طيب تعالي بقى نقعد نسمع وعظة ربع ساعة نص ساعة تلت ساعة، ما تلاقي الواحد إيه يمل. لو الوعظة شوية عايزة دراسة وعايزة تركيز هتضربوني بالطوب، أنا واثق من كده. لو وعظة فيها دراسة أنا متأكد يعني، ما تزعلوش مني، هتسيبوني وتمشوا. الودان يا اخواتي اللي حبت كلام العالم وافكار العالم واغاني العالم وصوت العالم عليها تقيل قوي قوي قوي، الوعظ والصلاه والعباده ما خلاص الودان اتسدت. لكن لما الودان دي تسمع كلام الله كتير تجدي لذه الواحد، فرحه الواحد في ايه؟ ايه يا فلان تعالى نتمشى، لا انا عايز اروح الكنيسه احضر عشيه. تحضروش عشيات مش عارف ليه ودانكو تقيله. تحضروش اجتماع الشبات ليه ودانكو تقيل. لكن لما تختنوا ودانكو يبقى الواحد ايه عايز اسمع ده. انا يا اخواتي صدقوني انا كل لما الاقي وعظه ولا الاقي مثلا سداه فيها شويه عظات او شويه كتب، انا مش عايز اقول لكم يعني، عارفين الطفل صغير يا هاتي لي بس شويه كتب ولا يا ده الواحد يعني كانه لا اهدي ده قمه البهجه. ليه؟ هسمع حاجه جديده، هعرف حاجه، حد هيفهمني حاجه، حاجه ما كنتش فاهمها هفهمها. دي لو الودان ايه مختوب. ابتهج انا بكلامك ايه كمن وجد غنائم كثير. يبقى وصفهم نمره واحد يا قصات الرقاب، نمره اثنين غير المختونين بالقلوب، نمره ثلاثه غير المختونين بالاذان. اوعوا بقى تململوا وانا بوعظ لحسن تطلعوا غير مختونين بالقلوب وغير مختونين بالاذان، فحتى لو انتم متضايقين يعني باينوا ان انتم ايه فرحانين عشان انا اكمل الوعظ. انتم دائما مش انتم يعني تقاومون الروح القدس.
يروح القدس يحرك قلبكم وانتوا ايه؟

تقاومه. السيد المسيح قال كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر الا خطيه واحده اسمها ايه؟ التجديف. يعني ايه التجديف؟ مقاومه الروح القدس. طب ليه دي ما تتغفرش؟ سؤال. الروح القدس هو المحامي اللي يقف يشفع فينا قدام مين؟ كلمه باراكليت يعني ايه؟ شفيع او محامي. لما حضرتك بتغلطي ولما انا بغلط، لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي، لكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها، يقف هو المحامي بتاعك. طب لو انت مزعلاه، لو انت بتقاوميه، ما بقاش ليك ايه؟ محامي. طب لما حضرتك تقفي قدام القاضي في قضيه وما عندكيش محامي، يبقى 100% القضيه ايه؟ خسران. فعشان كده قال السيد المسيح كل الخطايا والتجاديف تغفر الا اللي يرفض يقيم الروح القدس محامي ايه؟ خلاص هيخسر القضيه. انتم دائما تقاوم، يبقى مقاومه الروح القدس او التجديف يا احبائي هو رفض عمل الروح القدس ليس لفطره بل طول الحياه حتى الموت. طب لو واحد رفض الروح القدس لغايه اخر لحظه في حياته تاب، يبقى ده جدف على الروح؟ لا. لكن ان اصر على الرفض حتى الايه؟ حتى النهايه. كما كان اباءكم كذلك ايه؟ انتم. اباءكم عملوا ايه؟ اضطهدوا مين؟ الانبياء. وانتوا عملتوا ايه؟ صلبتم المسيح، وبعد شويه هتعملوا فيا ايه؟ هترجموني. قال لهم اي الانبياء؟ اخر ايه؟ لم يضطهدوا اباءكم. هاتي كده كل الانبياء مسكيهم من اولهم. في حد منهم اسرائيل كرموا؟ كلهم اسرائيل ايه؟ والروم الايه؟ الروم الويل. اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار. مين البار؟ المسيح. مين اللي سبق وانبأوا بمجيء البار؟ الانبياء. مين اللي قتلوهم؟ اباءكم. يبقى اباءكم قتلوا الانبياء اللي تنبأوا عن مجيء مين؟ المسيح. طيب لما جاء المسيح، يبقى انتم قتلتوا الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح. طب لما جاء المسيح الذي انتم الان صرتم مسلميه وقاتليه، يبقى الانبياء اللي تنبأوا عن المسيح عملتوا فيهم ايه؟ قتلتوه. لما جاء المسيح نفسه صلبتوه ايه؟ وقتلتوه. نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح، ويل لكم ايها الكتبه والفرسيون المراؤون. ليه؟ لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما كنا شاركناهم في دم الانبياء. تقول لي طب ما دول كويسين، ناس بيقولوا ان ابائنا غلطوا لما قتلوا الانبياء، واحنا عشان نرد كرامه الانبياء هنبني لهم قبر ونعمل لهم احتفال وعيد. طب يبقى دول ناس حلوين ولا وحشين؟ اللي بيبصوا في الساعه دول، اللي بيبصوا في الساعه يبقى ناس وحشين. ما بعرفش اركز، يعني طالعين داخلين كده حاجه تفرح يعني. طيب لغايه كده هم عملوا حاجه وحشه؟ عملوا حاجه وحشه. طب هم ايه المشكله؟ المسيح بيقول لهم ويل لكم ليه؟ قال لهم فاكملتم انتم مكيال ابائكم. انتم بتقولوا ابائنا غلطانين لما قتلوا الانبياء. طيب احنا لو كنا ايام ابائنا ما كناش قتلنا اشعياء وارميا. ماشي. طب انتم لما جالكم المسيح عملتوا فيه ايه؟ صلبتوه وقتلتوه. طيب بلاش المسيح لما جالكم، ها انا ارسل اليكم انبياء وحكماء، هتعملوا فيهم ايه؟ اهو احكم حكماء اللي بعتوا ربنا لاسرائيل مين؟ استفانوس. في احكم من كده؟ طب هيعملوا فيه ايه دلوقتي؟ هيرجموا. يبقى انتوا اكملتوا مكيال ايه؟ أبا. يبقى زي ما ابائكم قتل الانبياء انتوا كمان ايه؟ قتل الانبياء. الذين اخذتم من ناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه. لما ربنا اداكم الناموس نفذتوا كلام الناموس؟ ما نفذتوش. طيب يعني اللي فطن ايه العلاقه ما بين الايتين؟ ايه بتقول اي الانبياء لم يضطهدوا اباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانبأوا بمجيء البار الذي صرتم مسلميه وقاتليه. ده بيتكلم عن الاباء اللي قتلوا الانبياء، وانتوا لما جه المسيح قتلتوه. ايه علاقه الايه دي بالآية اللي وراها على طول؟ يقول الذين أخذتوا من ناموس بترتيب ملائكة ولم تعرف. إيه علاقة ديت بدي؟ قتلوا الأنبياء وقتلوا المسيح، ماشي. طب إيه اللي دخل دي بقى في أنكم لما خدتوا الناموس ما حفظتوش عليه؟ الناموس تنبأ إن نبيا إيه
مثلي، أبائكم قتلوا الأنبياء، والناموس قال لكم موسى إن في نبي هيجي زي اللي هو شخص المسيح، ولما أنا جيت عملتوا فيا إيه؟ قتلتوني أنا يسوع. يبقى زي ما أبائكم قتلوا الأنبياء أنتوا قتلتم إلا قال عنه موسى نبيا مثلي. اللي يفهم يفهم، اللي ما يفهمش المرة الجاية. يعني ملخص الكلام، خلاص خلصنا آخر ورقة صدقوني، أنا بعد أجري وقعد أقول يا رب يخلصوا بسرعة. ملخص الكلام كم ورقة؟ هم 21 ورقة خلصوا خلاص. ملخص الكلام إن شعب إسرائيل شعب معاند. أولا أيام الأباء حسدوا يوسف. نمرة 2 أيام موسى عبدوا العجل. نمرة 3 أيام الأنبياء عبدوا الأصنام. نمرة 4 قوم الأنبياء وقتلوهم. نمرة 5 ما حفظوش الناموس اللي تنبأ عن مجيء المسيح. طبعا الدنيا بقى عقلكم وهم بيسمعوا الكلام ده هيقوم يطبطبوا على استفانوس، هيقوم يدوا استفانوس حتة ايه هتتعرف. فأنا هختم قبل ما أخد الايه قبل ما أخد العلقة. مرة جاية بنعمة ربنا نشوف هيعملوا مع ايه، مع استفانوس. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. نعم عيد تاني ايه بس التعزهم. صدقيني وانا برضو ما كنتش بفهم، انا بضحك في النص كده عشان يعني القعدة ما تبقاش يعني مملة، لكن يعني كلام ربنا بيفرح. انا عارف كلام ربنا بيفرح، ربنا يخليك. طيب تفضلوا نصلي.

ولعلامة تقاوم. وأنت أيضا سيجود في نفسك سيف الشك لتولن أفكار من قلوب كثيرة. وكانت نبية حسنة.

الله ولد الروح القدس الله الواحد امين. في القديم في سفر التكوين امر الله ابراهيم اب الاباء أن يختتن لكي تصير هذه العلامة التي في الجسد عهدا بين إبراهيم وبين الله، لأن إبراهيم معتبر أول إنسان دخل في عهد مع الله. وهذا العهد أيها الأحباء صار في لحم الإنسان في جسمه كعلامة دائمة لا تنمحي، وصار في جسم الإنسان لأنه عهد قد

في القديم لم يكن الإنسان إلا جسد. في العهد القديم كان الإنسان جسدي، فالعهد كان في جسمه، وكان الإنسان مادي، فالوصايا لما اتكتبت اتكتبت على حجر، لأن الإنسان كان قلبه كده. وكانت هذه العلامة تميز الإنسان اليهودي من الأمم، فالإنسان اليهودي مختتن، والإنسان الأممي أغلف مش مختتن، فدي علامة في الجسد لكن مميزة، وفي نفس الوقت بتقول إن الإنسان ده بتاع ربنا. فاختتن إبراهيم وهو ابن 99 سنة قبل أن يولد إسحاق، وأمر ربنا إن الطفل المولود ليك ابن الوعد تختنه، فختنه في اليوم الثامن وسماه إسحاق حسب ما تسمى، لأنه كان زي الأضحوكة إن راجل عنده 100 سنة يخلف عيل، فسموه ابن الضحك. وهكذا أيها الأحباء، ظل الختان علامة في جسم البشر المختارين من الله، المدعوين أنهم جماعة الرب، المعتبرين أنهم مفروزين من العالم مخصصين لله، ظل الختان متوارث ينفذوه بكل دقة إلى أيام موسى. لما جاء موسى وجات الشريعة، أضاف موسى إلى الختان شيء مهم جدا، إن كل نفس، الشريعة قالت كده، كل نفس لا تختتن تبقاش من ضمن الجماعة، ما بقاش من الكنيسة يعني. ولما صنعوا الفسخ قبل الخروج من مصر، أكل من الفسخ كل مختون، كل المختونين أكلوا. ولما استلم الشريعة على الجبل كتب في الشريعة كده إن الإنسان اللي مش مختون ما يقدرش يدوق من الفسخ، يعني بقى فيه حقوق مشروعة للإنسان المختون، واللي مش مختون ما يدوقش من الفصح، ما يقدرش يشترك في الفصح في الذبيح. ولغاية دلوقتي اليهود معتبرين إن الختان ده هو كل شيء بالنسبة لليهودي، هو العهد وهو التمييز وهو الاختصاص وهو البركة، لأن من غير الختان ما يقدرش يتمتع بالميزات بتاع اليهود، من غير الختان ما يأكلش من الذبيح. وما زال الإنسان اليهودي يفتخر بالختان، افتخار حاجة يعني شرف كبير جدا أن الإنسان ده مختتن وأنه معروف أنه يهود. حتى أيام القديس بولس الرسول كان يفتخر، قال أنا أفتخر بالختان، أفتخر كيهودي، أفتخر بالختان، أفتخر أن أنا مختون في اليوم الثامن، ما من ضمن جماعة الرب، وأن أنا يعني في يوم الختان بتاعي خدت اسم، والاسم ده بقى في وسط الجماعة، لأن يوم الختان كانوا يسموا الفطر. لغاية دلوقتي تلاقي حدث كتير في الفلاحين يوم السبوع يسموا الطفل، يسيبوه كده السبوع الاولاني ده من غير ما يسموه، يوم السبوع يجيبوا له يختاروا له الاسم. ده كل ده كان في حياة اليهود. لما تولد المسيح للمجد من سبط يهوذا حسب النبوات من بني ابراهيم من نسل داود الملك، خدته العذراء في اليوم الثامن وختنته زي بقية الأطفال اليهود وسموه. وانت فاكر يوحنا المعمدان يوم ما اتولد سكتوا لغاية اليوم الثامن اللي هو يوم الختان، ويعملوا حفلة كبيرة وحبوا يسموه، وسموه زي زكريا زي أبوه. فأمه قالت لا احنا نسميه يوحنا، قالوا لها ما فيش حد في السلسلة بتاعت العيلة

أطباق بني إسرائيل كانوا عاملين زي الشجر كده، فما يجيبوش اسم غريب من السبط من العيلة الكبيرة قوي من العشيرة، يختاروا اسم من أسامي الأباء من الجدود عشان يفضل كل سبط بايد. يعني لما تسمع اسم واحد تقول ده من سبط أشير، ده من سبط يهوذا، ده من سبط رأوبين، لأن الأسامي معروفة. فقالوا لها لا، يوحنا ده

القادرة، ويعني الموجودين اتلموا وختنوا الطفل زي عادة اليهود، وقالوا طب نسميه ايه؟ قالوا اسمه يسوع، زي ما الملاك قال للعذراء قبل ولادته، وزي ما النبوات قالت اسمه يسوع، وكلمة يسوع يعني مخلص، ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فختنوه في اليوم الثامن بقى ضمن جماعة الرب، وادوا له الاسم اللي يتسمى بيه اسمه مخلص، وبقى من حقه انه يبقى في الهيكل ويبقى ياكل من الفصح من الذبيحة، وبقى معدود من ضمن الجماعة واحد، ولو اسمه ولو مكانه في الهيكل. ولا سيما ان المسيح بكر، فهو البكر اول طفل مولود الاولاني، فخد اسمه خلاص. حادثة عادية بسيطة ممكن تعدي كده، لان جميع الاطفال بيعملوا كده، كل الاطفال المولودين الذكور في اليوم الثامن بيختنوهم ويدوهم اسمهم وخلاص. لكن يا عزيزي الموضوع مش على بسيط الحال كده. كنيسة خصصت هذا اليوم انه يبقى عيد سيدي. ليه؟ لان المسيح عمل فيه خلاص، لان المسيح عمل فيه في البشرية خلاص. المسيح نقل العهد، غير العهد. انهى عهد؟ طب مش هو ده اسمه عهد الختان؟ عهد الختان يعني الانسان يرتبط بربنا، بينه وبين ربنا في صلة، والصلة من ناحية الله وعد، ومن ناحية الانسان ختان، حتى من الجسم تتقطع، فبتبقى علامة في جسد الانسان باين انه بينه وبين ربنا في حاجة. فالمسيح قال لا، ده العهد قديم، ده انا اسس عهد. عهد ايه؟ عهد جديد بين الانسان وبين الله. طب ما الانسان بيعبد ربنا من ايام ابراهيم، واحنا ليه اليهود ليهم الشرائع ومنهم الاباء والانبياء، وربنا بيكلمهم وفي قوانين وخلاص. قال لا لا لا، ده في عهد جديد، انا ادخلك في شركه. ايه العهد الجديد ده؟ قال العهد الجديد بدمي. العلاقه اللي بينك وبين ربنا هتبقى علامه، علامه. طب علامه في الجسد، يوم ما بيدفنوا الجسد، الجسد كله بيتحلل وبتموت وتنتهي الحكايه. قال لا لا لا، انا اعمل لك علامه مش في جسدك، انا اعمل لك علامه في روحك من جوه. ختان المسيح، ايه بقى العلامه اللي في الروح دي؟ انا يعني اخليك مميز عن بقيه الناس اللي في الدنيا. ايه يعني؟ هتخلق لي حاجه جديده، ايد، عين، ودن، جسد تاني؟ قال لا لا، هخلقك خليقه جديده. طب ازاي؟ بحسب الروح، هحط لك علامه، بس مش في الجسد، مش ظاهره، مش برانيه، لكن علامه داخليه. والعلامه دي تميزك عن بقيه شعوب الارض وعن جميع الارواح اللي في الدنيا. الله روح، والذين يسجدون له بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا. فالمسيح صانع الختان اللي اختتن في اليوم الثامن ده، ابتدى ينقل الانسان نقله جديده خالص بعيده عن المنظورات. ادخلك في عهد مع الله. تعمل ايه؟ ابراهيم اخذ عهد من الله فاختتن في اليوم الثامن. طب وانت؟ قال لا، انا احط لك علامه، علامه الختان في روحك من جوه، فتبقى مميز من بين الناس. تعرف اليهودي من وسط الناس ازاي؟ مختون في لحمه، والناس التانيين غلف زي الفلسطينيين كانوا كده زمان. طب وتعرف المسيح ازاي؟ قال اعرفه قوي. ازاي؟ قال ده مختون في الروح، في القلب، في الاذن، في الداخل. في علامه جوه. علامه ايه؟ علامه الختان بتاعتي جوه. لما وقف استفانوس يتكلم مع رؤساء الكهنة قال لهم انتوا مش مختونين بالقلوب، انتوا مختونين في جسمكم. انتوا بينكم وبين ربنا علاقة في اللحم من بره، لكن ما فيش بينكم وبين ربنا علاقة داخلية.

الحقيقية مختونين بالقلب من جوه. انتوا في عهد بينكم من ربنا مجرد عهد سطحي، اما العهد الداخلي بينك وبين ربنا مش موجود. قال لهم لا، انتوا غير المختونين بالقلوب. طب يعني ايه ختان القلب؟ يعني واحد دخل مع ربنا في عهد، عهد جديد بينه وبين ربنا، في علامة داخلية مميز مخصص لله موجودة فين؟ دي جوه روحه. فمختون الودن يعني ايه مختون الودن؟ يعني الودن ديت بقى بينها وبين ربنا عهد، فبتسمع الصوت وتميزه وتفرح بيه. عارف اول ما اسمع الوصايا بتاعة الانجيل بالودن دي، الودن دي ايه؟ لا ده في حاجة جوه كمان، في ودن من جوه تسمع الكلمة تفرح بيها. قال ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة، انا افرح بكلامك افضل من كنوز الارض. فودن مختونة وقلب مختون حساس قوي، وروح مميزة مخصصة لله فيها علامة. علامة ايه؟ ايه العلامة بتاعت المسيح؟ قال العلامة بتاعت المسيح معروفة، حتى لما سمعان الشيخ شال المسيح ابن 40 يوم بص في وشه كده قال ده في علامة. علامة ايه؟ طب ما العلامة دي معروفة في جسم الانسان من ايام ابراهيم من سفر التكوين. قال لا لا لا لا، دي علامة تانية. العلامة بتاعت المسيح ايه؟ علامة الصليب. طب ودي فين؟ نرسم الصليب على ايدينا دي تبقى كده؟ قال لا لا لا، ده من جوه. علامة دي تبقى في الداخل مطبوعة في القلب. الصليب هو ده الختان. ايوة هو ده الختان، ان الواحد يموت يخلع الجسم البشري، يخلع كل الافكار القديمة هو ده الصليب ويحيا حياة جديدة اعطاها المسيح لأولاده. ختنتم ختانا غير مصنوع بيد. هما الختان بتاعنا ايه؟ قال مش مصنوع باليدين، بخلع جسم البشرية بختان المسيح، مدفونين معه في المعمودية. عشان كده بقولك المسيح مش اضاف شيء للختان، لا، لكن قال لك ده الختان ده كان رمز للعهد، انا دخلك في عهد معايا، انا اخليك واحد معايا. فالمسيح صالح الاثنين في جسد واحد، ربنا الله والانسان. صالحهم ازاي؟ عمل الاتحاد، الاتحاد كامل. لاهوته لم يفارق ناسوته، ولن يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. طب ايه ده؟ طب ايه العهد ده؟ طب ده زمان العهد ده كان بين الله وبين ابراهيم، قال له سر امامي وكون كاملا، امشي قدامي واسمع صوتي. لكن دلوقتي يا عزيزي انت وانا بختان المسيح دخلنا في عهد جديد بدم المسيح، وصرنا نحن البعيدين صرنا قريبين. انت علاقتك ايه بربنا؟ انا نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. علاقتي ايه بربنا؟ علاقة صميمية، اتحادنا بيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا ثبات فالله. طب وده عهد؟ ده العهد الجديد. انا بالنسبة لربنا ايه؟ ابنه، منه، ليه، فيه، بيه. غريب اوي يعني بذاتي؟ لا لا لا يا عزيزي، العلاقة زمان بين الانسان وبين ربنا كان يعني في وصايا، في شريعة، في ناموس لازم تحفظها، تمشي تحت الوصايا والاوامر. العلاقة في العهد الجديد يا عزيزي ان احنا صرنا، احنا دخلنا الى مداخل الحجاب، الى موضع قدس الاقداس، الموضع الذي لا يدخل اليه ذو طبيعة بشرية، بقينا جوه. طب تصلي ازاي؟ هلا اصلي بترمي في حضنه بدلة. دلة ايه؟ دلة البنين. ما الختان بتاع ايه؟ ما الختان بتاع علامة البنوة. الختان بتاع ختان القلب مش ختان الجسم. والاسم بتاع اللي انا اخدته يوم الثامن، اليوم الثامن، مش اسم بشري كتب في سجلات السجل المدني، لا لا لا. افرحوا ان اسماءكم مكتوبة في السماوات. اسمك فين؟ اسمك في السماء. نصيبك مش في فصح العهد القديم، لكن بالختان بالمعمودية بتدخل تتناول. تتناول يعني ايه؟ خروف فصح. فصحنا هو المسيح الذي صلب من اجلنا، فبناكله ونتحد بيه.
وانزل العالم. انا مميز عن اهل العالم حسب الشكل؟ لا، انا واحد افند، واحد افندي زي بقيه الافنديه اللي ماشيين في الشارع، موظف زي بقيه الموظفين، تلميذ زي بقيه التلاميذ، بنت او ست زي بقيه الناس اللي في الشارع. امال ايه اللي بيميزك؟ لا، اللي بيميزني علامه الختان الداخليه، خلع جسم البشريه القديم. كنت زمان زيتونه بريه قطعت، بعض الاغصان طعمت في اصل الزيتونه الحقيقيه. زمان كنا زي اهل العالم، زي ما قال القديس بطرس الرسول: الامر الذي فيه يستغربون انكم مش بتجروا معاهم في فيض الخلاعه عينها. ايه امال ايه؟ انت مش زي بقيه الناس؟ لا يا عزيزي، لا لا لا، في ختان داخلي. عشان كده اقدر اميز صوت ربنا من وسط مليون صوت، واعرف الصح من الغلط بجوه بالحاسه الداخليه، الحساسيه بتاعه الختان بتاعي، واعرف اميز الطريق الصح، واعرف اميز افكار الشر والشيطان، اعرفها كويس قوي. زي ما قال الرسول: اننا لا نجهل افكاره. واسمي غالي عليا قوي، اسم يسوع ده، دعي اسم يسوع لانه مخلص. اهو الناس بيسموها اسامي وخلاص، والاسامي لا تعني شيء. ممكن تلاقي واحد اسمه لا مؤاخذه يعني واحد يسموه كريم وهو يطلع راجل بخيل قوي. يعني الاسامي ما بيشتروهاش بالفلوس، بيسموه اي حاجه، يسموه ملك وهو شحات. لكن لما دعي اسم يسوع لانه يخلص فعلا، يعني بالبلدي كده، اسمه على مسمى، اسمه يسوع لانه بيخلص، ليس باحد غيره الخلاص، هو ده الاسم، ليس اسم اخر تحت السماء اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص الا اسم يسوع بس، عشان ما فيش حد يقدر يخلص كده. ايام دانيال والثلاث فتيه، لما الملك الوثني شاف ان ربنا بيخلص من اتون النار، بعت لجميع الامم والشعوب والالسنه والقبائل يقول لهم ايه؟ ليس اله اخر يقدر ان يخلص هكذا، ما فيش حد يقدر يخلص كده. مين يقدر يغفر الخطايا؟ ما فيش. لما المسيح شفى المفلوج قال له مغفوره لك خطاياك، فابتدوا ايه اللي قاعدين يتذمروا كده، ازاي ده؟ مين يقدر يغفر الخطايا؟ فيش غيره واحد بس. قال لهم: لكي تعلموا ان بالانسان سلطان ان يغفر الخطايا. قال للمفلوج: قوم احمل سريرك وامشي. مين يقدر يخلص يا عزيزي؟ ما فيش غيره، اسم واحد، اسم يسوع. لما وقف بطرس امام هيكل، باب هيكل الجميل، ولقى الراجل بقاله 40 سنه متلقح اعرج، مولود من بطن امه اعرج، عنده شلل، قال له: اديني لله. قال له: ما عنديش حاجه، لا فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي انت ليك ايه؟ طيب. قال لي: اسم يسوع. اذا الاسم اللي اطلق على المسيح في اليوم الثامن ده، يسوع، ده اسم الخلاص. فبطرس الرسول ليه الحق في الاسم ده، انت ليك الحق في الاسم ده، اسم يسوع ده انت ليك حق فيه، اسم الخلاص، يخلص شعبه من خطاياهم. هو ده الاسم اللي الاباء القديسين لما استلموه كميراث غني ابتدوا يكرروه بلا شبع، كانوا يكرروا اسم يسوع طول النهار طول النهار. ايه ده؟ طبعا ده اسم الخلاص. الذي لي اياك اعطيه، باسم يسوع المسيح قم وامشي. فوقف. ايه ده؟ اسم تخاف منه شياطين. دعي اسم يسوع في اليوم الثامن. طب دعي من اجل مين؟ من اجل انا. اختطن من اجل مين؟ من اجلي. واسمه ده بتاع مين؟ بتاعي. فيسوع ده اسم الخلاص، ده بتاعنا. والختان اللي اختتنه المسيح ده ليا، والعهد اللي صنعه المسيح بالبشرية عهدي انا، عهد جديد. والعلامة اللي مش جسدية، العلامة الروحية، وضعها المسيح في كل واحد فينا يوم المعمودية. فانت طالع من المعمودية فيك علامة مميزة، هذه العلامة مخيفة للشياطين. لكن تصور، شوف احنا وصلنا لغاية فين. نسينا العلامة ونسينا العهد ونسينا اللي بينه وبين ربنا، فين على ما الواحد يفتكر؟ ونسينا اسم الخلاص المسيح اللي اعطاه لينا كلنا، فين على ما الواحد يفتكر؟ بطرس الرسول فاكره لما قدام الاعرج قال له: الذي لي اياك اعطيه.

يهولك انا بتاعي انا ده اسم خلاص فهو ليك وليا ولكن احنا ما بنستخدموش احنا ما بنتمتعش بيه كما يجب اسم يسوع اسم الفرح طبعا ينبوع الفرح لما الواحد ينطق اسم يسوع كده ياه فرح اسم القداسه واحد يقول اسم يسوع على لسانه كتير تتقدس لسانه وفكره وحياته وقلبه وحسياته الداخليه تصور احنا الشياطين بتضحك علينا صدقني لان احنا بننطق اسم يسوع بلا قوه بننطقه كتير ولكن فين اسم الخلاص ده فين اسم الخلاص اللي تفزع منه الشياطين عشان كده عزيزي كرر اسم يسوع كرره كتير قوله بلسانك قوله بقلبك وقول له انت وحدك يا رب ليس باحد غيرك الخلاص مفيش حد يقدر ينجي هكذا من ضيقه من الام من خطايا من امراض من ضعفات من اضطهادات طبعا انت اسم يسوع بقوه وثقه لانه اسم الخلاص يدعى اسم يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم ربنا ينعم علينا في هذا اليوم ان يكون اسم الخلاص ده ميراثنا لحياه ابديه لالهنا كل المجد

المخلوق. نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء.

الله ولد نوره قدس الله الأحد أمين. من سفر الملوك الثاني الأصحاح الخامس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان نعمان رئيس جيش ملك أرام رجلا عظيما عند سيده مرفوع الوجه لأنه عن يده أعطى الرب خلاصا لأرام. وكان الرجل جبار بأس أبرص، وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة فكانت بين يدي امرأة نعمان، فقالت لمولاتها: يا ليت سيدي أمام النبي الذي في السامرة فإنه كان يشفيه من برصه. فدخل وأخبر سيده قائلا: كذا وكذا قالت الجارية التي من أرض إسرائيل. فقال ملك أرام: انطلق ذاهبا فأرسل كتابا إلى ملك إسرائيل. فذهب وأخذ بيده 10 وزنات من الفضة و6000 شاقل من الذهب و10 حلل من الثياب، وأتى بالكتاب إلى ملك إسرائيل يقول فيه: فالآن عند وصول هذا الكتاب إليك، هو ذا قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفيه من برسه. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب مزق ثيابه وقال: هل أنا الله لكي أميت وأحيي حتى إن هذا يرسل إلي أن أشفي رجلا من برسه؟ فاعلموا وانظروا إنه إنما يتعرض لي. ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت أنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهي ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص؟ أليس أبانا وفرفر نهرا دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيد وكلموه وقالوا: يا أبانا، لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكم بالحري إذا قال لك اغتسل فأطهر. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ودخل وقف أمامه وقال: هوذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه إني لا آخذ. وألح عليه أن يأخذ فأبى. فقال نعمان: أما يعطى لعبدك حمل بغلين من التراب؟ لأنه لا يقرب بعد عبدك محرقة ولا ذبيحة لآلهة أخرى بل للرب عن هذا الأمر، فيصفح الرب على عبدك عند دخول سيدي إلى بيت رمون ليسجد هناك ويستند على يدي أسجد في بيت رمون، فعند سجودي في بيت رمون يصفح الرب لعبدك عن هذا الأمر. فقال له: امضي بسلام، مجدا للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. البرص في العهد القديم كان من ضمن الأمور النجسة، اللي كان يقدم عنها ذبيحة للتطهير، وكان الإنسان الأبرص يعزلوه خارج المحلة، وكل من يمسه يصير نجسا. وكان البرص، الإنسان المضروب بالبرص، كان مرزول من المجتمع اليهودي، وضربة البرص كانت تبقى واضحة في جلد الإنسان. ولما مريم
أخت هارون أخت موسى تكلمت على موسى عبد الله واشتكت عليه وتكلمت بسبب المرأة الكوشية اللي كان يتجوزها موسى، ضربها الرب بالبرص كضربة من الضربات الوحشة. ولما تكبر عزية الملك

وارتفع قلبه ودخل أمام المذبح ومسك الشرية عشان يبخر وهو ليس كاهنا، حول الكهنة يحشوه ما قدروش، فلما ارتفع قلبه ضربوا الرب بالبرص، فصار ضربة البرص بقت واضحة، فطرد من أمام الهيكل وهو نفسه سارع بالخروج لأن ضربة البرص كانت عظيمة. باختصار دي ضربة من الضربات تشير للنجاسة، تشير للخطية، ولكن حسب العهد القديم كانت تبان في الجسد، تبان بطع في جسم الإنسان من بره، يعني لعنة من اللعنات، حاجة وحشة. الراجل ده بتاع نعمان السرياني ده راجل أممي وثني مش من إسرائيل، وضربة البرص كانت واضحة فيه، راجل جبار بأس، راجل كبير. واحنا بنقرب لعيد الغطاس يقعد الواحد كتير يفكر في الأمور ديت. شوف الولد خده طلعه بره، لأن نعمة المعمودية اللي احنا حصلنا عليها مش لإزالة وسخ الجسد أو أمر زي الأمور دي، لكن دي بقول لك احنا بنقرأ في العهد القديم ده رمز، ولكن عميق حلو، كل البركات الروحية في العهد الجديد مزخرة فيه. فأولا نمرة واحد، المعمودية ديت اختيار، يعني ربنا حط عينيه على ناس، والمسيح كشف عن الأمر ده لما تقرأ في العهد الجديد بفهم وترجع للحتات اللي احنا قريناها دلوقتي. قال المسيح للمجد: برص كثيرين كانوا في ايام إليشع ولم يطهر الا نعمان السريان. سمعنا ناس كتير قوي كانوا في الوقت ده فيهم الداء ده، فيهم اللعنة دي، فيهم البرص ده. طب اشمعنى نعمان؟ قال هو ربنا عجيب في اموره، يعني ده موضوع يعني اسمه الاختيار، ربنا حط عينه على ده. أرامل كثير كثيرات كنا في أيام إلي النبي ولم يرسل إلي إلا إلى أرملة صرفة صيدة. شو معنى دي؟ هي مختارة. فالمعمودية مش حاجة على بسيط الحال كده، هو ناس بتتولد وتتعمد، لا لا لا لا، دي اختيار، ولازم انت تحس بالحتة دي ان ربنا سبق فعياننا، سبق اختارنا بالاسم بالواحد فينا. عشان كده بقولك المعمودية دي صلة شخصية وميلاد شخصي بتاعك انت مخصوص بينك وبين ربنا، حاجة خاصة. اشمعنى نعمان السرياني؟ اهو الاختيار ده من ناحية الله، مش ممكن إنسان يقدر يدي بقى من التفسيرات البشرية. اشمعنى أنا مختارني؟ أو بيحبك بسابق علمه، بسابق محبته، بسابق تدبيره الإلهي، سبق حط عينه على نعمان السرياني. طب ده مش من إسرائيل. نمرة اتنين، المعمودية مش قصر على ناس. طب بني إسرائيل معروفين أنهم بني إسرائيل، لكن ده راجل غريب، اشمعنى ده؟ جات المرأة الكنعانية من ورا عمالة تصرخ: يا سيد يا ابن داود ارحمني. التلاميذ انتهروها وقالوا له: شوف الست دي حاجة مزعجة قوي. فناداها المسيح: لا، عاوزة ايه؟ قالت له: بنتي مجنونة جدا، غلبانة، ارحمني. قال لها: ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح الكلاب. قالت له: حتى الكلاب تأكل من الفتاة الساقط من موائد أربابها. قال لها: يا امرأة عظيم هو إيمانك، حق أقول لكم ولا في إسرائيل
وجدت إيمان مثل هذا. إذن عزيزي الموضوع مش قصر على فئة معينة من الناس، المسيح للكل، ولكن قلت لك المختارين من العالم، من الأمم، من الناس، حط عينه عليهم وسبق اختارهم. نعمان السرياني ده غريب الجنس عشان يقول في الرمز بتاع المعمودية ان المعمودية مش قصر على فئة معينة من الناس، مش بتاعة حد. يأتون من المشارق ومن المغارب يتكون في حضن إبراهيم، من الأمم، من الوثنيين، المختارين كده. نمرة ثلاثة البان قوي في المعمودية انها خلقة، حتى واحنا بنقرا دلوقتي يقول لك ان رجع لحمه كلحم صبي صغير، زي طفل مولود. فالمعمودية اهو في العهد القديم ولادة. المعمودية مش طقس، مش رمز، مش حاجة وخلاص، دي المعمودية ولادة. ولادة ولادة، يرجع لحمه كلحم صبي صغير. المعمودية مش تجديد للجسد، ده العهد القديم كده. لا، المعمودية تجديد للروح، عشان كده بنسميها الولادة الثانية. ومش بنسميها احنا، ده المسيح للمجد قال لنيقوديموس ان كان احد لا يولد فالمعمودية ولادة. فدي الولادة بتاعتنا، مش من الجسد، لا من مشيئة جسد ولا من هوى رجل، ولكن من الله. ولدوا من الله، فالولادة دي ولادة من الله. والولادة من الله تمت في الرمز اللي هو في العهد القديم، تمت بالمية، لأنه نزل وغطس في الأردن 7 مرات. سؤال تاني، اشمعنى الأردن يعني؟ حتى الرجل من السورياني قال طب ما احنا في بلادنا في مية وفي أنهار، اشمعنى ده؟ دي مش زي كل مية، ده الأردن ده نزل فيه المسيح. يعني مية المعمودية دي ما هي مية، ايه تفرق؟ ما هي مية من الحنفية. لا يا عزيزي، مش مية من الحنفية، ده الأردن. طب وده يختلف عن بقية المية؟ لأن المسيح للمجد نزل إلى الأردن وسحق رؤوس التنانين على المياه. نزل حامل خطايا، ونزل دفن في الأردن زي الصليب والقبر والقيامة تماما، وحمل خطية العالم، لأن في يوميها استعلن أمام عيني يوحنا المعمدان، هو ذا حمل الله حامل خطية العالم. يوميها في الغد شافه يوحنا المعمدان بطريقة فريدة، قال ده حمل الله حامل خطية العالم. فاشمعنا مية الأردن؟ الراجل نعمان السريان قال اشمعنا؟ طب احنا عندنا مية. لا يا عزيزي، دي مية نزل فيها المسيح. مية المعمودية مش زي بقية المية، لا، دي مية للخلقة، دي مية حل عليها روح الله، فليها قدرة على الولادة. حسب الشكل هي زي بقية الأنهار، حسب المظهر البراني، لكن حسب القوة الداخلية ليها قوة وقدرة. كل أعمال الشيطان، كل حيله، كل شروره، كل قوته، كل جيشه، كل سلطانه تتغرق في المية دي. فاكر مية البحر الأحمر غرقت فرعون؟ رهيبة. طبعا دي مية المعمودية، كل عمل الشيطان. يطلع الإنسان شكله إيه؟ يطلع الإنسان لحمه كلحم من صبي صغير. لا، في المعمودية يطلع روحه مولودة من جديد، مخلوقة خلقة تانية، كطفل بريء جدا. طب افرض عمدنا واحد عنده 60 سنة، يطلع من المعمودية عنده يوم واحد، يطلع طفل، يطلع بريء جدا، يطلع مفهوش شر. البرص راح فين؟ الدفن. الإنسان العتيق راح فين؟ في المية في المعمودية، الدفن. دفنتم، دفننا معه في المعمودية للموت، فالمعمودية دفن. يعني نعمان السرياني اتحط في نهر الأردن، طلع واحد تاني، جسمه لحمه القديم اتخلع. فهي كده بالظبط، انزل المعمودية واطلع. الانسان خلعته بالانسان العتيق الفاسد، خلع زي واحد بيقلع هدومه، فخلع الخارج ولبس الداخل، وخلع الفاسد ولبس الذي لا يفسد. فطلع ببص في جسمه كده، لقى جسمه متغير، راح فين القديم؟ راح دفن. فالمعمودية باين في قديم اتخلع وفي جديد اتلبس، المعمودية لبس جديد فعلا. وطلع نعمان السرياني جسمه جديد، يبص فيه كده مش هو، مش بتاع زمان. فايه عيد الغطاس بقى؟ ده عيد التجديد، اللي الواحد فينا يفتكر ان هو بالمسيح خلع العتيق،
الفاسد مع كل الشهوات القديمة مع كل الشرور مع كل الوسخات خلعت. ولبس الجديد، ايه الجديد ده؟ طب بص في الجديد كويس، ايه الصبي الصغير ده؟ لحمه شكل لحم صبي صغير بتاع مين؟ ده بتاع المسيح. لما بنزل المعمودية بطلع، بص في نفسك كويس، ايد مين دي؟ ده بتاعة المسيح الجديد بقى. طب القديم بتاع مين؟ بتاع البشر. ايد ايه؟ ايد انسان. ودن ايه؟ ودن انسان. لسان مين؟ لسان انسان. فكر مين؟ فكر الانسان. كله ده فاسد. فلما خلعنا في المعمودية الإنسان العتيق الفاسد، لبسنا الجديد الذي يتجدد كل يوم حسب صورة خالقه، حسب شكل المسيح. فأسأل بعد المعمودية وبعد التجديد وبعد الغسيل وبعد الخلقة، إيد مين دي؟ أقول لك إيد المسيح. وعين مين؟ عين المسيح. وفكر مين؟ فكر المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. والأعضاء دي أعضاء مين؟ أعضاء المسيح. فخلع العتيق اللي هو البشرية القديمة ولبس البشرية الجديدة. البشرية الجديدة في المسيح. إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. نقطة تانية مهمة قوي، المعمودية بلا مقابل. الرجل راح عند إليشع النبي لما اتجدد لحمه الخارجي وتشفى من البرص، بقى عاوز يعمل حاجة، فجري بالمركبات بالخيل بالبتاع على بيت إليشع النبي، قال له اتفضل. طلع له إليشع قال له يعني أؤمرني، خد أي حاجة. جايب ثياب وجايب ذهب وجايب فضة وجايب خيارات البلاد بتاعته، جايب هدايا كبيرة قوي، اتفضل. قال له خدش حاجة، مش ممكن. فألح عليه، قال لا يا أصل دي ملهاش تمن. المعمودية مش بفلوس، المعمودية مش بخيرات الأرض، لأنها مش من الأرض، دي ميلاد من السماء. فهل ممكن ميلاد من السماء يتقيم بفلوس بالأرض أو بهدايا أرضية أو أمور أرضية؟ لا. عشان كده بقول لك المعمودية بتاعتك تمنها كام؟ ملهاش تمن. تتقدر بكام؟ ملهاش تقدير أرضي صحيح. يدفع فيها إيه؟ مش ممكن يدفع فيها. المعمودية كده، المعمودية هبة عطية الله. عطية الله تمنها كام؟ لا تقدر بتمن. شوف احنا صدقني الواحد بيزعل، المعمودية بتاعتك دي انت نسيها، اغلى من كل خيرات الارض لانها من الله، انت مولود من فوق، دي دفعش فيها تمن، دي ما لا تقيم بحسب تقييم البشر، دي حاجة غالية جدا جدا جدا. طب خد حاجة، قال لا ولا حاجة، ملهاش مقابل، ملهاش نظير. شوف احنا بنفرط فيها ازاي، بنفرط فيها يعني بأقل حاجة. فرط في المعمودية بتاعتي، بفرط في النقاوة بتاعتي اللي أنا خدتها، في الخلقة الجديدة، في الميلاد الجديد بتاعي، بفرط فيه. نقطة تانية مهمة قوي، أن المعمودية عمل إيماني، عمل إيماني بالدرجة الأولى، يعني مش عمل خارجي يتمم وخلصنا منه، لا. عشان كده بتركز الكنيسة جدا على إيمان الوالدين وهم بيعمدوا الطفل، وتردد الكنيسة قدامهم الإيمان فينطقوه ورا الكاهن مرة واثنين وثلاثة، ويسأل أبونا الأشابين أمنتوا؟ تقول أمنا. بيركز الأمور الإيمانية كلها قبل ما ينزل الطفل. أنت تعرف أن نعمان السورياني ده لو نزل من غير إيمان يطلع زي ما هو، أقرأ له إيه؟ يغطس ويطلع. لكن ده نازل إزاي؟ ده نازل بإيمان. و راجع العهد الجديد تاني، جميع الآيات اللي عملها المسيح للمجد مرتكزة على النقطة دي، نقطة الإيمان. إيمان يعني إيه؟ إيمان يعني ثقة، يعني تصديق قلبي لعمل الله. إيمانك شفاكي، اذهبي بسلام، قالت في قلبها أنا إن لمست فقط هد بثوب وشفيت، فحصل كده بالظبط حسب الإيمان اللي جوه. الإيمان قوة جبارة جدا. المعمودية أكبر عمل إيماني أن الواحد بيآمن أن المية دي اللي حسب المظهر عادية لها قدرة وفيها قوة وفيها نعمة للتجديد والخلاص. وكل سر المسيح ياخده الإنسان في المعمودية، كل سر المسيح، كل اللي بتقراه في الإنجيل وتأمن به كله
تاخده في المعمودية. ايه ده؟

0: لأن المعمودية فهي الصليب، الماء والدم والروح. قال عنهم القديس يوحنا الحبيب في رسالته: الذين يشهدون في السماء في الأرض هم ثلاثة، الماء والدم والروح. المية والروح المعمودية والصليب، لأن المعمودية هي الصليب، لأنها هي دفن العتيق وقيامة الجديد. فالمعمودية هي الدفن والقيامة، هي الصليب نفسه. طب والصليب هو كل مسيحي. فإذا قبل الإنسان الحاجات دي بدون إيمان، أو فحصها بلا إيمان، أو قرب منها من غير إيمان، ما ياخدش حاجة خالص. عشان كده نعمان السرياني مثل للإيمان والتصديق والطاعة. في الأول البنت الصغيرة دي اللي من السامرة، بنت يهودية صغيرة، قالت: أخ، لو كان سيدي الرجل الكبير ده قدام نبي بتاع ربنا في إسرائيل لكان شفاه من برصه. ففي الحال دخلت الكلام ده، دخل جوه قلب نعمان وابتدأ يصدقه ويثق فيه ويمشي وراه. كلمتين من بنت صغيرة قالت له: لو بس لو الراجل ده كان موجود عندنا، عندنا إله قوي، عندنا قوة مجددة، فآمن وثق ومشي ورا الكلام ده خطوة خطوة. لو تاخد بالك جري على الملك بتاعه، وبعدين بثقة برضو بمحبة جاب الهدايا، وده انه ماشي ووصل. ممكن يضعف شوية وممكن يتقوى شوية، لكن ورا الكلام ماشي ورا الإيمان. ممكن يضعف، ممكن يجي يقول لا. طب كان طلع على الراجل ده، كان طلع كان حط ايده عليا، كان صلى، كان دعا كده وبتاع وحط ايده فشفاني، لكن يقول لي روح اغطس في الارض 7 مرات. فالخدام بتوعه قالوا له: يا ابونا، الا اذا كان الراجل ده طلب منك عمل عظيم، مش كنت هتعمله؟ طلب منك عمل صغير. فتشجع في الايمان. الطريق الرحله بتاعت الايمان تزيد وتخس، لكن لازم تبقى موجوده. يعني ايه؟ المسيح له المجد لا يحتقر الانسان اللي ايمانه قليل. ليه؟ لانه طبيعته كده، فتيله مدخنه لا يطفئ وقصبه مردوده لا يقصف. لكن لازم تبقى موجوده. يعني عدم وجود الايمان يبقى الانسان بره الدايره. الايمان موجود، ولكن اليه اللي يشجعه المسيح، يفرح به، يرقيه، يشجعه ان ايمانه يزيد، يمشي في السكة، يديله النعمة، ما يرزلوش، ما يرفضوش. أقولك إيمان صغير، الراجل اللي جه وأقول له: يا سيد، إذا قدرت تعمل لنا حاجة، ابني غلبان مجنون والشيطان تعبه، فتشفيه إذا قدرت. قال له: إذا قدرت تأمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. فالراجل سجد قدام المسيح، قال له: أؤمن يا سيد، أعن عدم إيماني، أنا إيماني على قدي. فالمسيح شفاله ابنه. ليه؟ لأن المسيح يصر بالإيمان، ومكتوب أن بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود. فأنت دلوقتي يعني لازم تبقى الثقة دي موجودة. صحيح إيمان ضعيف، معلش، في اقتربنا للأسرار كلها، في القداس، في المعمودية، في سر مسحة المرضى، في جميع الأسرار، ثق تمام أن عمل الله الخفي الموجود جوه المية العادية ديت قادر انه يعمل اكثر من معجزة نعمان السورياني، لانه بيخلق خلقة جديدة. يوم الثلاث بالليل يوم الغطاس هنيجي ونعمل لقان هنا بالمية، ويقعد ابونا يصلى على المية كتير، يقول تكون فيها ماء للشفاء، ماء للتطهير، ماء لتقديس. وبعدين كل شعب يقول امين ويرشم المية بالصليب مرات كتيرة، ويقول من قبل هذا الماء تنحل كل قوات الشيطان وكل أعماله، ويبقى الماء ده للبركة، ماء للحياة، ماء لتقديس الروح، ماء لتقديس البيوت. قال له: بقى المية دي فيها قوة كده؟ قوة جبارة جدا. يحل الروح على المية، والمية يبقى فيها قوة. دي مية، طب دقها. طب ما هي هي. لا مش هي هي. مية الأردن دي حصلت على قوة؟ قال له روح. قال له روح. فالراجل راح، وهو راح بالإيمان. مش طب ما كل الناس بتستحمى في الأرض، كان كل البرص كل الأبرص يروح يغطس ويطلع. لا، هي مش تمثيلية، دي قوة داخلية. فالمشوار مشوار إيماني بالدرجة الأولى، لازم يبقى كده. ادخل تناول. ازاي ادخل تناول؟ بإيمان طبعا. تعال اعترف. اعترف ازاي؟ كده حط ايده، حط الصليب، ويصلي لي خلاص الخطيئة مشيت. آه يا عزيزي أمال إيه؟ ترجع تاني الضمير يرجع نظيف قوي، والعقل فكر محبة، القلب الحواس. آه أمال إيه؟ مش قدرة التوبة وعمل دم المسيح في التوبة والاعتراف في السر يخلقوا الإنسان خلقة جديدة، لدرجة إن الآباء قالوا إن التوبة معمودية تانية؟ بقى شوية الدموع اللي أبكيهم دول ليهم قدرة مش زي أي دموع ناس بتعيطها؟ لا، دي دموع مخلصة. بقى أبونا يحط إيده على رأس المعترف ويتغسل ينضف؟ آه طبعا. يخلع العتيق الفاسد؟ آه. عشان كده بقولك المشوار بتاعنا في الحياة الروحية لازم يصحبه الإيمان كقوة جبارة جدا، تقدر تخلق من الحاجات اللي انت بتشوفها بحسب الظاهر أمور ساذجة بسيطة، ولكن بحسب الروح أمور حاصلة على قوة الله. المية اللي احنا بنتعامل فيها دي مية وروح، مش مية، مية حية بالماء. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح، وبيحل الروح القدس على المية ويعطيها قوة وقدرة، زي ما كانت مية الأرض ليها قوة أنها تطهر نعمان السرياني من برصه. المسيح ينعم علينا في هذه الأيام ويجدد ينابيع الروح فينا ويغسلنا من أدناسنا لإلهنا.
1: يا ربنا الذي في السماوات تقدس
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح من الله الوحيد كلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلام مخلص المحية الذي نفى فوق تلاميذ القديسين ورسل الأطهار مكاظمين قائلا اقبلوا روح القدس ما غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم على يمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك طهار نعمت الذين عملون كهنوت كنيسة مقدسة كل زمان أن يغفر الخطايا الأرض واربطوا حلك ربط الظلم نسأل ونطلب مصالحك محب البشر عن عبيدك أبي وأخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمامك ده مقدس ارزقنا رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك بشيء بعلمه بغير علمه بجزع قلب الفعل بالقول بسر القلب أنت العارف بضعف البشر كصالح محب البشر اللهم إنعم علي مغفرة خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبكم لأن الخوف

باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بيننا وبين عيد البنتكوستي عيد حلول الروح القدس ايام قليله، فعايز اتكلم شويه عن الروح القدس وعلاقته بينا وعلاقتنا بيه، وخصوصا بيننا وبين عيد الروح القدس علاقات كثيرة في مسألة الرسامات. يعني يمكن ربما نص الآباء الأساقفة مرسومين في عيد حلول الروح القدس تقريبا. يعني فايه حكاية الروح القدس؟ أول حاجة لابد أن نذكر لاهوت الروح القدس. الروح القدس موجود في كل مكان وذي صفة إلهية. المرتل بيقول له في المزمور: أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أختفي؟ إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فهناك أنت. ومش بس موجود في كل مكان من الناحية اللاهوتية الصرفة، وإنما حتى من جهة سكناه في البشر، فهو يسكن في كل قلب لكل إنسان، يبقى موجود في كل مكان. وهو أيضا قادر على كل شيء، ويعرف كل شيء. حتى قيل عنه انه يفحص كل شيء حتى اعماق الله، وقيل انه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. والروح القدس مصدر المواهب كلها. طبعا المواهب دي من الله، فلما نقول الروح القدس هو مصدر المواهب، ده دليل على لاهوت. وما ورد ايضا في اعمال 5 في قصة حنانيا وسفيرة، لما بطرس الرسول قال لهم: انتوا لم تكذبوا على انسان، كذبتم على الروح، كذبتم على الله. يعني لما كذبوا على الروح القدس يبقوا كذبوا على الله. الروح القدس عموما هو روح النعمة وروح القداسة وروح القوة وروح الحكمة والفهم وروح المعرفة، كما ورد في سفر إشعياء النبي إصحاح 11 آية 2. وهو روح العزاء أيضا، والسيد المسيح سماه المعزي، وقيل عنه ايضا انه روح الحق. والروح القدس هو روح الاب وهو روح الابن، وهو اخلوم الروح في الثالوث القدوس. الكنيسة الاولى كانت كنيسة قوية لانها كانت تعمل بالروح القدس. الروح القدس هو الذي كان يرشد الكنيسة، وهو الذي كان يقود المجامع المقدسة، وهو الذي كان يتكلم من أفواه الرسل. قال لهم السيد المسيح: لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو المتكلم فيكم. والروح القدس كان هو الذي يبكي

الناس على خطية، وهو الذي يقودهم الى البر، وهو الذي كان يختار الرسل، قال لهم افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه، وكان يقود المجمع المقدس. واول قرار للمجمع المقدس توج بعبارة يرى الروح القدس ونحن كذا كذا كذا في اعمال سفر الاعمال اصحاح 15. فالكنيسة الاولى كانت كنيسة الروح القدس، وكان الروح القدس هو الذي يقودها، عشان كده كانت كنيسة ناجحة. واذا اردنا ان نكون ناجحين ككنيسة وكافراد، ينبغي ان نجعل الروح القدس يتولى قيادتنا ككنيسة ويتولى قيادتنا كافراد. وهكذا توجد حاجة اسمها شركة الروح القدس، والمقصود بشركة الروح القدس كما ورد في اخر الرسالة الثانية الى كورنثوس، وكما تسمعون ذلك في البركة التي تقال في اخر اجتماع، شركة الروح القدس يعني الروح القدس يشترك معنا في العمل. فانت علشان تمشي صح في حياتك لابد ان تسأل نفسك في كل عمل تعمله، هل روح الله يشترك معاك في هذا العمل ام لا؟ اذا كان روح الله يشترك معاك تبقى تعمل، اذا ما كانش يبقى بلاش. فيبقى عندنا سكن الروح القدس في الانسان وشركة الروح القدس مع الانسان. سكن الروح القدس في الانسان تأتي بسر الميرون المقدس اللي بنسميه شركة سر المسحة المقدسة، به الروح القدس يسكن في الانسان في سر الميرون المقدس. وده غير الروح القدس وعمله في الكهنوت. يعني سكن الروح القدس في الانسان دي حاجة عامة بالنسبة لجميع المؤمنين، ولكن الكهنوت دي نعمة خاصة تعطى لأشخاص معينين وينالونها بوضع اليد وبالنفخ المقدسة وبنوعية النطق الذي ينطق عليه. يعني بتوضع اليد وبعدين يقال هذا قسيس بالنطق، هذا اسقف بالنطق، هذا كذا كذا كذا، على حسب المنطوق يكون. الروح القدس في الكهنوت، سكن الروح القدس في البشر، شركة الروح القدس. اللي بيدخل في شركة الروح القدس بينال ثمار الروح القدس في حياته. وثمار الروح وردت في الرسالة الى غلاطيا الاصحاح الخامس آية 22 وآية 23. في فضائل بينالها الانسان بالجهاد وبالتعب والتدريب الى اخره، وفي حاجات من ثمار الروح القدس الانسان. وايضا في حاجة اسمها مواهب الروح القدس، في مواهب فائقة للطبيعة تعطى لبعض الناس. هذه المواهب عموما وردت في كورنثوس الاولى الصحة 12، والالسنة وردت في كورنثوس الاولى الصحة 14. يعني مثلا نلاقي من ثمار الروح القدس الانسان الحكمة والايمان،
طب ما جاي انسان عادي عنده حكمة او عنده ايمان. الايمان اللي هو من مواهب الروح القدس ايمان غير عادي فائق للطبيعة. والحكمة التي تعطى كموهبة من الروح القدس حكمة من نوع غير عادي.

الحرارة، الحرارة الروحية. عشان كده في الكتاب بيقول حارين في الروح. وليه حارين في الروح؟ لان الروح القدس قيل عنه ان هو الروح الناري، ونزل على التلاميذ على هيئة ألسنة كأنها من نار. فالإنسان الروحي يكون حار في الروح، في خدمته حار في الروح، في محبته حار في الروح، حتى في صلاته تجد صلاته حارة في الروح. إن وجدت نفسك ما عندكش حرارة لا في صلاتك ولا في خدمتك ولا في علاقتك بربنا، اعرف انك انت لم تشترك مع الروح القدس اشتراكا حقيقيا يمنحك هذه الحرارة. حرارة تكون في الحب، وحرارة تكون في الصلاة، وحرارة في الخدمة وفي كل عمل من الأعمال. اللي بيدخل في شركة الروح القدس مش بس بيأخذ ثمار الروح القدس وأحيانا مواهب الروح القدس، ولا بس حرارة من الروح القدس، إنما يأخذ أيضا قوة من الروح القدس، لأن الروح القدس هو روح القوة. والسيد المسيح قال لتلاميذه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وفي السامرة وإلى أقصي الأرض. إن كنت ضعيف في حياتك الروحية أو ضعيف في خدمتك او ضعيف في عمل الرعاية، اعرف انك انت لست متجاوبا مع الروح القدس تجاوبا حقيقيا. في الكهنوت بيعطى الروح القدس للناس، وبمنح الروح القدس للناس في الكهنوت يأخذون على الأقل أمرين اثنين في منتهى الأهمية. الأمر الأول هو سلطة الكهنوت وعمل الكهنوت في السرائر المقدسة وسلطة الكهنوت في الحل والربط ومغفرة الخطايا، دي أول نقطة. وتاني نقطة، ينالون من الروح القدس قوة. السلطة بتاعت الكهنوت لا تتغير بتغير الإنسان إلا لو شلح، ولكن القوة تتغير من جهة إن هو بيتجاوب مع الروح القدس ولا ما بيتجاوبش من الروح القدس. يلاقي كاهن خدمته ضعيفة او اسقف خدمته ضعيف، تقول ازاي مش خد الروح القدس؟ نقول خد الروح القدس، لكن هل هو اشترك مع الروح القدس؟ هل هو تجاوب مع الروح القدس؟ هل هو سلم قلبه وارادته وحياته كلها للروح القدس ولا لا؟ دي تختلف من شخص الى اخر. الروح القدس ايضا هو مصدر للتعليم، بيقول يعلمكم كل شيء، يذكركم بكل ما قلته لكم، لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم. لم تأتي نبوة قط من جهة انسان، لكن تكلم بها اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كما قال معلمنا بطرس الرسول. اذا مهم الروح القدس في التعليم، على شرط ان الذات

لا تدخل في الموضوع. يعني ايه؟ يعني في ناس يعلمون فكرهم الخاص ومفهومهم الخاص حتى لو كان هذا المفهوم ضد تقاليد الكنيسة وضد تعليمها. هنا ما نقولش الروح القدس ظهر، هنا الذات اوقفت عمل الروح القدس لكي تتولى قيادة الانسان بنفسه. احترسوا من الذات. الانسان اللي يطلب ارشاد الروح القدس في التعليم يمنحه الروح القدس تعليما. اللي يقول لربنا اكشف عيني فارى عجائب من شريعتك، اللي يقول له عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، اهدني الى طريق مستقيم، فهمني وعلمني، سيتولى الروح القدس تفهيمه وتعليمه. الروح القدس مهمة في التعليم. الروح القدس ايضا مهم في التوبة، لان روح الله هو الذي يبكت الانسان على الخطية، وروح الله هو الذي يقوده في الحياة الروحية. فلا بد ان يكون لك شركة مع الروح القدس، والا لا هيعرف يتوب ولا هيعرف يسلك سلوكا روحيا سليما. في سفر ارميا النبي يقول النبي على من الوحي الالهي: تودني فاتوب. يعني ربنا هو اللي يتوب الانسان فيتوب. بل الروح القدس ايضا هو الذي يقود الى الايمان، لان الكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان يسوع رب الا بالروح القدس. الروح القدس يشتغل مع غير المؤمنين ليقودهم الى الايمان، وهكذا فعل في قصة كورنيليوس اللي وردت في اعمال اصحاح 10. فيبقى الروح القدس يقود غير المؤمنين الى الايمان، ويقود المؤمنين الى حياة القداسة وحياة التوبة والبر. الروح القدس ايضا يدخل في العبادة، زي ما بيقول الرسول: اصلي بروحي واصلي بذهني، او اعبد الله بالروح. كلمة الروح هنا يعني روح الإنسانية التي يقودها الروح القدس ولها شركة مع الروح القدس. والكتاب بيقول أو قال السيد المسيح نفسه: الله روح، والذين يسجدون لله بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. وهنا نفرق بين العبادة الروحية والعبادة الشكلية. العبادة الروحية عبادة بالروح، صلاة روحية، صوم بطريق روحي، تأملات بطريقة روحية، تصرفات أيضا روحية. يعني الإنسان الروحي تبقى تصرفات روحية، حتى إن وقع في مشاكل يحل المشاكل بطريقة روحية، تحل المشاكل بطريقة روحية. وإن تكلم يتكلم الله على فمه، ولذلك يكون كلامه له تأثير في نفوس الناس. وإن خدم يخدم خدمة روحية بطريقة روحية. جميلة جدا العبارة التي قيلت عن شمشون في اول حياته في سفر القضاء الصح 13. قيل ان روح الله كان يحركه، روح الله كان يحركه. يريد كل واحد فينا
يخلي العبارة دي منهج ليه في حياته، ومنهج ليه في خدمته، ومنهج ليه في تعليمه. كان روح الله يحركه. فهل انت في حياتك بتحركك رغبة شخصية او شهوة شخصية او فهم شخصي، ام انت في حياتك بيحركك اشخاص اخرون بارشاد معين حسب نوعيتهم كويسين او وحشين، ام انت يحركك روح الله؟ دي مسألة لازم تتأكد منها. فاذا سلك الانسان هكذا يدخل في نقطة مهمة، وهي السلوك بالروح. الكتاب بيقول لا تسلكوا حسب الجسد لكن اسلكوا بالروح، وهكذا يعطيه الله روح القداسة. بقي نقطة لابد ان انا اقولها لكم، وهي مفارقة الروح. مفارقة الروح للانسان اما مفارقة جزئية وقتية او مفارقة كاملة. المفارقة الجزئية تكون نتيجة ان الانسان يرفض عمل الروح القدس فيه ويبعد عنه الروح لفترة معينة ويعود بالتوبة الى روحياته. لكن المفارقة الكلية دي معناها انتهى، دي اللي تخش في التجديف على الروح القدس، اللي هو المفارقة الكلية لروح الله للإنسان، وأيضا مفارقة الإنسان للروح القدس مفارقة كلية، عشان كده يسلموها التجديف. لذلك احنا دايما بنصلي وبنقول له روحك القدوس لا تنزعه مني، روحك القدوس لا تنزعه مني، ونقول جددته في احشائنا قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جددته في احشائنا. يعني ايه جددته؟ يعني كل ما الانسان يفطر ويبعد عن الروح يرجع الروح يجدد عمله فيه. يقول اما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون اجنحة كالنسور. ودي صلاة بنصليها كل يوم في صلاة الساعة الثالثة، نقول روحك القدوس الذي انعمت به على تلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين في وقت الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منه بل جددته في أحشائه. بكل ما يعطي الروح القدس من قوة، روحا مستقيما ومحيا والنبوة والعفة إلى آخره. وأيضا مفروض علينا أن احنا لا نقاوم الروح ولا نحزن الروح ولا نطفئ الروح، انما باستمرار يكون لنا عمل متجدد مع الروح. الكتاب بيقول اسلكوا بالروح، بل بيقول اكثر من كده امتلئوا بالروح. امتلئوا بالروح، امتلئوا بالروح دي ترجمها البعض اجعلوا روح لكم. لما انسان يكون ممتلئ بالروح يبقى كل التصرفات الروحية. انسان عجيب زي يوحنا المعمدان من بطن امه كان ممتلئا بالروح القدس. الرسل كانوا ممتلئين بالروح. في عن استفانوس الشماس انه كان مملوء من الروح القدس. عيشوا بالروح لكي تعيدوا عيد حلول الروح القدس. اتفضلوا صلوا.

0: Eleisoni mes osios ho patiro panto krator pana getri asar eisoni mes Allah magalam sakhi nakura shukra aben alazi fi samawat qaddas ismo kri achi mara ko tak takun mashiyatuk kama fi sama Shlil
1: Ebrusev Kisos
0: Irene Posi Nash Kursan Al Khairat Rahum Allah Rabbana wa ilanam Khalasin Swan Masiha Lanu Satarna wa Anna Hafazna wa Qabinari Ashfaq Alina wa Adadna wa Tabina Lazi Saha wa Aydan Fanasarun Yahfazna في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلامة ضابط الكل ربي إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضتنا تأتي بنا إلى هذه الساعة من أجل هذا نسأل من صراحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيم الأعداء الخفيين وزين زعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة ذاك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو

0: Agasus nem ebne mai su erge aki aksuti emon nainon.
1: Lin. Irene pasi.
0: Tum nev mati.
1: أيضا نسأل الأب ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلص يسوع المسيح صلاة المساك يا محب البشر اذكر يا ربي مرضى شعبك
0: يا رب
1: تعهدهم بالمراحم الرأفة تشفيهم وانزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردوا الذين أبطأ مطرحين في الأمراض القمة معزيهم المعذبون الأرواح النجسة أعتقهم جميعا الذين في السجون أو المطابق الذين في النفي أو السبي أو المقبود عليهم بعبودية مرة أعتقهم يا رب جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس لا رجاء معين ليس لا معين عزاء صغير القلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبود عليها أو المريضة رب أعطي رحمة أعطي راحة أعطي نعمة أعطي معونة أعطي خلاصا أعطي غفرا خطايا وأثامها نحن أيضا يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد نعافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل ذي جسد تعهدنا بخلاصك
0: يا رب
1: أيضا نسأل الأب ضابط كل أب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح صلاة المساح يا محب البشر أذكر رب أبانا أخوتنا المسافرين وزينة مرة السفر في كل مكان سهل طرقهم جميعا كانوا في البحار أو الأنهار أو الينابيع أو طرق المسيح كل أحد بكل مكان ردهم إلى ميناء هذه أمينة الخلاص تفضل يا رب اسحبهم في الإقلاع اسحبهم في المسير ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين والعافية معافين اشترك مع عبيدك في كل عمل صالح نحن أيضا يا رب زمان غربتنا في هذا العالم احفظوا بغير مضرة والعاصفة والقلق إلى الإنقاذ
0: يا رب ارحم
2: نسبح ملائكة لنا المجد لله في العالى الأرض السلام في الناس المسرة نسبحك نبارك نخدمك نسجد لك نعترف لك نطلق نشكرك من أجل عظم مجدك يا رب مالك على السماوات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الواحد الوحيد يسوع المسيح والروح القدس يا رب الإله حمل الله ابن الآب رفع خطية العالم الحمل يا حامل خطية العالم قبلت البطن إليك أيها الجالس عن يمين أبي ارحمنا أنت وحدك قدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا الله الآب أمين بارك كل يوم وسبح اسمه القدوس إلى الأبد وإلى أبد الآباد أمين منذ الليل روحي تبكر إليك يا إلهي لأن أمرك يا نور على الأرض كنت أتلف طرق الفنان صرت لي معينا باكر إني أبطأ أسمع صوتي بالغداء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس قوي قدوس حال لازم ولازم العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حال لازم ولازم الصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس قوي قدوس حال لازم ولازم قوم لمؤسسة السماوات ارحمنا
1: مجد
2: الآب روح القدس لنا كل وين دار دور كل امين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا رب فينا اخطائنا عرفنا ان اسمنا عرفنا ان زلتنا يا رب تجمر شعبك فيهم نجلس قدوس ابانا وخلنا زين راك دار من احفظه يا من هو بالاخطاء يا رب ارحمنا انزل بالاخطاء يا رب عنا وطلبتنا اليك لان لك الملل ربيك مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين ربنا الذي في السماوات القدس

0: كوتك تكمش كما السماء كذلك الأرض خبزنا الغداء أعطينا اليوم وأخلنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في التجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد والأبد آمين
1: كم بخريستوس إيسوس بين شوي سمينا ليرويا شنين تروث ويأتي بارسين وزيني فينتي مصنوط اسمه فين بخريستوس
0: لأنه أنت نفروس كيف شعب شين ريت فكال نوبين ونفور
1: شير سيت اسميسي ناني بويني طايف مي بخريستوس بن نوتي تي بارسين وسسوا
0: ماتهم شو سري قول فناسي كتكال نوبين ونفور
1: تي بارسين وسماري أنت سوت قوس سوا تي بروستاتي سيت نوت انتي بين كنوس تيتي مترومي
0: أربرزا فينا ريغون أرم بخريستوس في طارق فبوس مطنان وكمل

0: الشفيع المؤتمن من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطينا
1: شاشفنا رشان كيلو سيو هيرا توفيريم نوسبيم سمبي بانتوكراتو ريفشم شم مستريون تهيب
0: ميخائيل بيبي هويت غبريل بيبي ما اسناف رافائيل بيبي ما شمت كتبتي بوستيت ريال
1: سوري الثيذاكي الساراسي الملاني النينيش نريف الروين يسوى ابني طبي مبريجم بيسوني
0: ميشيرو بيم نمسيرا في مني اسرو نوس مشايشن قوم فيفتون زون انا سو ما توسك فايخة في ارما انسيوس
1: بيكو تفتون مبرز بيتي روز كنتي يكلسنتي نشور بمي سيفو سيروف كنو ميتات بون كفو شيفو لفغو اموجي
0: اجيوس او سيوس نيت شني مطلتشو او اجيوس اشيروس نيتافن كتف شو اسمام تنو او
1: اجيوس اصانا توس اسمو ويتيك كليرو نمي مري بك نوين امتكيريني او انصبتم بكلاو
0: جي اكواب و اكواب كواب بشوي سيصافا او تدفن مبكاهي مئي والخم بك او او نمبك تايو
1: افشان قوس بيال ليلو يا شنناني في او امو جغيو سامين الليلو يا بي او او فا بنو تي بي
0: ارمرز وابين اريه قن استراتي انا انجيلي كن نمني تغماني براني ينتف كان انو بينا نبول
1: الرب يسوع المسيح اختار رسول وهم بطرس واندروس ويوحنا ويعقوب
0: وفي لبس ومتا وبرسلما وسواتما ويعقوب ابن حلفا وسمعان القناوي
1: من داود يسوى متياس وبرسوى

0: الدار المسكونة.
1: اطلبوا من الرب عناية سادات الآباء الرسل الأسنان فرجون تنزل الآخرين ليغفر لنا خطايانا.
0: شاشفين روم بيفجوك بولنجا في اسقو وبجيورجيو سالي بجفنور ونانو موس افتيها بروف ميني
1: امبوش ونم بفلوج اسمس وزاف افناتي اتسلطن اوزات افنشتن اغابي اخون بورو بيخرستوس
0: نفير بصاني النم دافيد جاف كوتي رونجين اسنس تير الله خلفران اسنس بانو تاتشين باتشين ممشيش نمو
1: ونشتي غرب بيك تايو بشويس بورو جورجيو سالي بخرستوس راشيني مخن يرسليم انتات في
0: شيري نقوي مرتيرو شيري بتشوين جن جني وشيري بيأسلو فوروس بشويس بورو جورجيو
1: ومم شوي سري يجون في أصلو فروس المرتي روس باشوي سبور جرجي يوسف كان النوغي نوليفون
0: شوبين سو إرسوم سيف وخلي موتت شو سي تاريكين خيتو تنشو سيب ترينتي ثو تو خو ستو إم برسن وسن سي يونيفين
1: ماتي يوم في طاري ماش بين سو تير ناغا سو سيبول نخي سيبول هارون تسمن ران تبهيريني
0: السلام لك أية ناظر الملك الحقية الحقانية السلام لفخري جنسينا ولدتينا نايمانويل
1: نسألك اسكورينا أية الشفيع المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: أعظمكم من نور حقيقي المجد أعظم القديس ولي التلاعة المخلص العالم أتى وخلص نفوسنا مجد سيد المريح فخر روسك لي للشهداء تليل الصدقين سبعة جنازة وفران الخطايا ونبشر بسروس القدوس لو واحد نزل لنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين حقيقة من بيلان واحد الله لا يبدأ وبدر كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نوم من رب واحد يسوع المسيح إن الله الوحيد مولود من الآب كل قرى الدور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوم ساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من نحو البشر أجل خلاصنا نزل من السماء وتقسم من الروح القدس ومريم العذراء تأنى الصلب على العهد بالقدس على ما قبر وقام من بيننا مؤيد في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماء وتجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدينا أحيانا إذا سمكين كدا نعم من بالروح القدس رب المحيي مسكون الآب نسجد لنا مجده مع الآب والابن الناطق أنبياء كنيسة واحدة مقدسة نعتمد على فضل الخطايا نتزكى متى

0: تسمعون ولم يسمع وما أنتم فطوبى لعيونكم لا تبصرون لأذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتطبيق قديسين.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
0: اذكر أيضا يا سيدنا والذين أمرنا وصلنا أذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا ورقدوا يا ربنا يحمي المرضى يشفيهم لك أنت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجائنا كلنا شفائنا كلنا قيامنا.

Kirya Vrakasanakto Katamarkunagi Vangirion.

علمنا مريم مرقس البشير بركاته على جميعنا المزامير تراتيل أبينا داود النبي بركاته على جميعنا سبحوا أيها الفتيان الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد هللويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين ودعا الجمع وتلاميذه وقال لهم من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني لأن من أراد أن يخلص نفسه ويهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل فهو يخلصها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا

في هذا الجيل الفاسد والخاطئ، فإن ابن البشر أيضا يستحي به متى جاء في مجد أبيه مع ملائكته القديسين، وكان يقول لهم: الحق أقول لكم إن

أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تقوم مشيئتك كما في السماء الأرض. خبزنا الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لذنبنا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لك الملك والقوة والمجد بأمين. كان بكريستوس يسوع بن شويس.

0: رحمته يسوع.
1: يا السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد وكلمة الأبرز قطع كل ربطات خطيرة من قبل من مخلص المحيا. نسأل أطلب من صلاحك أن عبيدك أخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسه مرزقنا رب رحمتك. اقطع عنا كل ربطات خطيرة كنا قد أخطأنا لك بشيء بعلم بقول بالفكر بجزع القلب بسر النفس. أنت يا سيدي العارف ضعف البشر كصالح ومحب البشر. اللهم نعم علينا بغفران خطانا باركنا طهرنا حللنا حل سائر شعبك املانا من خوف قوم نارتك المقدس.
2: Σε πατρίκε, ο και ο γιο πνευματικέ, νικαίν, και στο σεόν, αστόνιον, αμήν, τενό, σε βόλεν, κόιν, μοζέο, πεντσό, ίσω πέφτει.

أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوت تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع.

شويس نينب شويس نينب نبران نمي فيود نمي بشيرين ببن ماي سواي ونوتنو تزبحات الساعة الثالثة من النهار المبارك نقدم المسيح ملكنا ويدانا نرجوان يفرنا خطيئا المزامير 30 أبينا داود النبي والملك بركاته علينا أمين.

0: سوس سيمو قدوس قدوس قدوس فصم بشارت معلم نماري يوحنا البشير بركات علينا امين.
1: متى جاء الروح القدس؟ متى الروح الموازي التي يرسل الاب باسمي فاعلمكم بكل شيء واذكركم بكل ما قلته لكم. سلام اترك لكم، سلام انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. قد قلت لكم الان قبل ان يكون، حتى متى كانت تؤمنون. لست اكلمكم كلاما كثيرا بعد، لان رئيس هذا العالم اتي لو ساله في شيء، لكن لكي يعلم العالم اني احب ابي وكما وصاني ابي هكذا افعل. قوموا ننطلق من هنا، انا هو الكرم الحقيقي وابي الكرام. كل غصن في لا يتم ثمر نقطعه، وكل ما يتم ثمر نقي لا يتم ثمر اكثر. وانتم قبل ان قيام من اجل الكلام الذي كلمتم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم مجد الايدين.
0: تنو شمو ويرسوس ميجدنا سوس من مايث ويب جياكي اسودي من ناين روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القديسين ورسك المكرمين في الساعه الثالثه ازل تنزعوا منا ايها الصالح، لكن جددوا في احشائنا قلبا نقيا نخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من قدامك وراك القدوس هتنزعه مني يا رب الذي ارسلت روحك القدوس على تلاميذ القديسين ورسلك المكرمين في الساعه الثالثه هزل تنزعه منا ايها الصالح، لكن نسالك ان تجددوا في احشائنا يا ربنا يسوع المسيح من الله الكريم روحا مستقيما روحيا روح النبوه والعفه والقداس والعداله والسلطه أيها القادر على كل شيء، إنك أنت أوطي أنفسنا يا من يضيء كل إنسان آت العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت يا الكرم الحقيقي الحامل عنقود الحياة، نسألك يا ترى مملوء نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك ربي إلهنا، مبارك ربي يوما بيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا.
2: أيها الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
0: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا. كرياليسون كرياليسون يا رب ارحم.
3: كرياليسون كرياليسون ارحمنا يا الله.
0: كرياليسون كرياليسون اسمعنا وارحمنا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت اسمه ومتين مجد كرامة حمنا يا الله إله عبد عبدك كل يسرس قدوس ارحمنا يا رب إله قواتكم ما لأن رئيس معين جديد دقاتنا سواك حل وخصوح الله عن سيئتنا لا تصنع بإرادتنا صنع بغير إرادت لا تفنى معرفة لا تفنى بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب مقدوس الزوايا علينا رحمتك رب ليس خطايانا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تقوم مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الابد امين.
1: شويسنين شويسنين تزبحت الساعه السادسه وتزبحت الساعه التاسعه من النهار مبارك مقدم امه المسيح ملكنا والى نرجو ان يغفر خطايانا.

0: سوسيو سيمون قدوس قدوس قدوس حسن بشارة معلمنا ماري متى البشير بركات علينا امين.
1: توب المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات. توب الحزن متعزون. توب الودان لنا مرسول الارض. توب طول المساكين برنا ملكوت السماء. طوب الحزن لنا متعزون. طوب الودع لنا يرسون الأرض. طوب الجياع تشرب بأنهم يشبعون. طوب الرحماء لأنهم يرحمون. طوب القي القلب لأنهم يعنون الله. طوب لصنع السلام لأنهم يدعون من الله. طوب لما تدري من أجل البر لنا ملكوت السماء. طوب لأصدردوكم عاركم وقالوا فيكم من أجل كل شعر كاذبين افرحوا وتهللوا وجراكم عظيم في السماوات. فنوم كذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الماء فماذا يملح. لا يصلح بعد لشيء لا يطرح خارجه ويدوسه الناس. انتم نور العالم. لا يمكن ان تخفي مدينه كان على جبل ولا يقودون سراج ينادون تحت اكميال بل يدعون على المناره فيضيء كل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات.
0: من في اليوم السادس مرتع الصليب نجي خطيئه تجرى عليه ابونا ادم فردوس مزق سك خطايانا ايها المسيح لنا ونجينا صراخ الله ورب سمعني اللهم استجب صلاتي وطرف طربتي. التفت الي اسمعني عشيه وبكر وقت الظهر كلامي اقول واسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح انا سمرت على الصليب الساعه السادسه وطرت الخطيه برخص شبعيه تميل موتك الذي وانسان زلقت بديك زمات الخطيه اقتل اوجعنا بالامك الشافي المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من تاشر عمل اليها الشهوات العالميه الى تذكار احكامك السماويه كرم فتاين. ليس لنا دل ولا حجه ولا معذره من اجل كثره خطايانا منعنا بك نتوسل الزرد منك يا ويتلى العظائم كثيره شفاعتك قويه ومقبوله عند مخلصنا. ايتها الام الطاهره لا ترفضي الخطاه من شفاعتك عند الزرد منك انه رحيم وقادر على خلاصنا وتعلمنا لك ان ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سيدنا قد تمسكنا جدا ان الله مخلص من اجل مجد اسمك. يا رب نجينا وعفنا خطنا من اجل اسمك القدوس.
2: انك اين كريستوس ونستوني امين.
1: صلاه خلاصا في وسط الارض كلها يا مسيح الان عندما وصلت يديك طارتين على عود الصليب فلذا كل الامم تصرخ قائله المجد لك يا رب.
2: سبت ريك يوك يا جيوم نفماتي.
1: نسجد لشخص غير الفاسد يا صالح طالبين مغفرة خطايانا يا مسيح لنا لأن مشيتك صارت أن تصعد على الصليب من أجل الذين خلقتهم من عبدية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحنا يا مخلص لما أتيت تعين العالم يا رب المجد لك.
2: كينين كاين كيستوس ونستوني ونامين.
1: أنت يا ممتلئ نعمة يا ولد العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نابة الجحيم وبطل الموت. أموات كنا فنادنا استحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر غير ما يتم مسيح الآن أنه قوي.
3: قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت أزمن عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي لا يموت الصلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس حي الذي يموت الاسقام الاموات صعد السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان دار دور كل امين. يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا اسامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك الشيوع من اسم القدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم هي من هو بلا خطيه. يا رب ارحمنا الذي بلا خطيه. يا رب عنا اقتل بطن اليك لان لك المجد رئيس تقديس مثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب بارك امين. ابائنا الذي في السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نذبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا ان لك الملك والقوه والمجد ابد امين. السلام لك نصر القديس ممتلئ مجدنا العذراء كل حين ولتلاهم المسيح سادس الوطن منك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا النور حقيقه المسيح الان العذراء القديس سال الرب عنا ليصنح مع نفوسنا يغفر لنا خطايانا. يا عذراء مريم ولتلاه القديس الشفيعنا امين الجنس البشري اشفعي فينا يا مسيح الدين كرما وغفران خطايانا. السلام لك عذراء الملك الحقير الحقانيه. السلام الفخر جنسنا ولدت لنا امان نسالك سكرين الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: سوسيو سوسيو سيمون قدوس قدوس قدوس خصم بشارة معلمنا ماري روق المشير بركات علينا امين.
4: ولما رجع الرسل حدثوا بما فعلوا فاخذوا معهم دخل عن فراغ المدينه تسمى بيت سيده. فلما علمت الجموع تبعوا فقبلهم خطبهم ملكوت الله كان وكان يشفي المحتاجين للشفاء. وكان النهار قد بدأ يميل فتقدم إليه 12 وقالوا له اسرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحقول ليستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، فإننا هنا في موضع كفرين. فقال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا ليس عندنا أكثر من 5 خبزات وسمكتين إلا أن نمضي نحن فنشتري طعام هذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجلين. فقال التلاميذ لا تكؤوا في كل موضع 50 50. ففعلوا هكذا وكؤوهم أجمعين. أخذ 5 خبزات وسمكتين نظر إلى السماء وباركه وقسمه وأعطى التلاميذ ليضع أمام الجموع، فأكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عن 12 كفاً دون مجد الله دائما.
0: تنوش شموير السوز ميجد راسوز من الله تواب جيك يسلمون أينان يا من زاق الموت بالجسد ويغط ساعة تأسيان وقدام خطاء أمد خاصنا جسماني يا المسيحين ونجينا للتوصل قدامك ربك قولك فاهمني لتدخل طلبات إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. يا من سلم الروح في يدي الأب عند مولد قرآن صليب وقت ساعة تسير عودة الرسل المصوب معك خوي من الأستاذ فعني وصلاة الزيون ضرب قدس نفسي وعدي فهمي وجعلني شريك النعمة تصارك المحيك أن زقت من أحسان قدم لك تسبيع ورفض المشرق ربك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلى أن أنجينا. يا من ولدت من البتول من أجل أحتملت الصلمة والصنع وطلت الموت بما تغزرت القيم القيام من أجل أطارد يا الله زيان قبلتهم بيديك أظهر محبتك للبشر أيها الصالح بل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعب المتواضع لا تتركنا إلى الانقضاء وتسلمنا إلى الدهر وتنقض عن تنزعنا رحمتك من أجل إبراهيم حيوك إسحاق عبدك وسيد قديسين
2: كينين كي أهين كي أستوسيون أستونيون آمين.

0: السلام عليكم على المنكر.
1: لولا مصطوب معنا لا متجسد، ما كانت الشمس اخفت شعاع الارض ما جت مرتعدة، لكن يا القادر على كل شيء ومحتمل كل شيء اسكنني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل اعتراف للصلاة الصليب قبلنا عليك ايها الصالح، نحن مستوجبين حكم الموت من اجل خطايانا، نقر بخطايانا معترفين بليتك ونصرخ معه جميعا اسكنا يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نرزت الواذا الحمل الراعي مخلص العالم الصليب معلقا، قالت ويا باكي اما العالم فيفرح بقبول الخلاص، اما احشائي فتلتهب النظر الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل كل يا ابني والهي.
0: نعظمك يوم النور حقيقي مجدك على طول القديس ولي التنات مخلص العالم، اتخلص نفوسنا من مغلس المسيح فخر رسك ليل الشهداء تانيس سبعتك الناس غفران الخطايا ونبشر بسوس قدوس له واحد نسول له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقه نؤمن بالان واحد الله اله بضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدور، نور من نور اله حق من اله حق، مولود غير مكلوم ساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي يجينا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء ان الصلب على بلاط سبوندي تالم وكبر وقام من بين الاموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد الى السماوات وجلس عن يمين ابي وايضا ياتي في مجده ليدينا حياة الاموات الذي ليس ممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي انبثق من الاب نسجد له ونمجده مع الاب والابن النط في انبياء كنيسه واحده مقدسه جامعة رسوليه ثم غفر خطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين.
2: لك يا حمل الله يا حامل خطايا العالم اسمع.

0: قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والارض ماتين مجد كرامتك ارحمنا يا الله الى ابدابك كلها يا سرس قدوس ارحمنا يا رب اليك واياتكم معا لينا وليس معين في جديد ضيقاتنا سواك حل وحصح الله عن سيئاتنا لسعنا برضا سعنا بغير رضاك فنا معرفة لدفعنا بغير معرفة الكفية والظاهرة يا رب اسدوس عز دعائي علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا ابانا الذي في السماوات تتقدس اسمك ياتي ملكوتك تقم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نفرض بنا علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين.
1: مجدا واكراما اكراما مجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس السلام على بنيان كنيسه الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولي امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم

نشكر صانع الخيرات الرحوم الله بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا عنا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا بها.

نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وحبستنا وقبلتنا.

ما خوف كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان هو عامل انفجار كبير كله ثواني صغير بيدخل انفجار خلاص كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب

عبيدك يا رب خدام هذا اليوم أبي القمص الشمامسة والإكليرس كل الشعب وضعه فيه نكون محالين فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية ومن أفواه الاثنى عشر رسول فم ناصر له الإنجيل ماركوس الرسول الطارق الشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديوس كورس القديس أثناسوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة القدس حنا فم الذهب القديس كيريلوس والقديس باسيلوس والقديس غريوس ومن أفواه 318 المجتمعين بنقيا والماء والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفاسوس من فم رئيس كانتنا البابا الأنبا توادروس الثاني من فم أبي فم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس.

روميا بركات علينا أمين، لأن كل الذين ينقضون بروح الله فأولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبانا الآب.

فعلا فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد أخضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الأفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأن ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره ما ينبغي.

مشملين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يد بولس قوات كثيرة حتى إنهم كانوا يأخذون مناديلا وخرقا على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم

قال له: أما يسوع فأنا أما أنتم فمن أنتم؟ فوسوب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشريرة وتسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراء.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا

كتب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فتبل أعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق ونسمع ونعمل يا نجيلك المقدس.

وأوصونا أن نذكرهم في صلاتنا وطلباتنا التي نرفع عليك يا رب إلهنا، الذين سبقونا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفاءنا كلنا.

فانا امام الله وانصت وبحجم السماء. على جميع نعمين من مزامير تأتي لبينا داود النبي والملك بركات على جميعنا. جزنا في النار والماء شفتايا

0: مرت باي او بي او اي بي او اي كار رني من راتي انت بخرس
1: وصار برز وفينا ريجون وتنشوس انتي رنتي سوتو كوسماري اسما فين بنسوتي تفكان انو بينا نيفو
0: تو بي مبشوي سريجون ونا شوي سنيوتي نابوستولوس نمي بسبين تيني ماسيتي تفكان انو بينا نيفو
1: تو بي مبشوي سريجون وفي سيوري مصر مجيلستيس ماركوس بي ابوستولوس تفكان انو بينا نيفو
0: تو بي مبشوي سريجون بياسلو فوروس مارتيروس بشوي سبورو جورجيوس تفكان انو بينا نيفو
1: جيف اسماروتن جيف يوت نمي بشيري نمبن نفما اس او اب تتريا سجي كيفولت نوشت مستنتي اونس
2: ان سوفيا سيبروس خمين كريا ليسون كريا ليسون خنو مثمين
0: من حقيقة نؤمن بإلهين واحد الله إله بضابط الكل خالق سماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدور نور من نور إلى حق من إلى حق لود غير مخلوم ساول الآب في جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي مجنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عن عهد بلاطس بونتي تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نم بالروح القدس الرب المحيي المثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن النطفئ أنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ترب من مدى

والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمتاه بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد الإنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وما

0: السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولي.

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو ربنا يسوع المسيح من الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة.

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقات مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضع الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت بكل شيء

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم، فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضام، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس.

وانعم علينا بالملة الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا وسيرنا اطهارا بروحك القدوس، هذا الذي احب خاصة الذين في العالم

وأعطاد خاص تلاميذ القديسين ورسل قائلا خذوا كل منا وكلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا

0: من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال.
1: اسجدوا لله بخير.

0: حل
1: ننصت
0: روحك القدوس علينا
1: آمين.
0: وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامك، ويطهرها وينقلها ويزهرها قدسا لقديسيك.

0: مستعقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب ارحم،
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا اذكر يا رب أبانا الطباون المكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا الأنبات ودروس الثاني وسير الأساقف الأرثوذكسيين
1: يا رب ارحم،
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة. أنعم بما على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة

اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

أريكتك سليب شويس أنت كرب مبي أن إسوا بتير وتورناك سجين بن نيوتي إسوا ني باتريارشيس ني إبروبيتيس ني أبوستولوس ني ريفيوش ني إفانجيليستيس ني مارتيروس ني أومولوجيتيس نم ببن مان فين نسمي طبقو كيبول خين ابناتي انهو اوزي سيسو وابس من ويتم برسينوس انسيوني بين تيس اوتو كونس سواب تي أجي ماريا سئتا سجبيب نوتي بلوغوس خنو أمي اسمي والقديس يوحنا الصابئ المعمدان والشهيد والقديس ستفانوس رئيس الشماميسة والشهداء وناظر الإنجيل ماركوس الرسول

وهؤلاء يا رب وكل أحد الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم.

تفضل يا رب أن تذكر نفوس عبيدك في الذكرى الثانوية الشماس ماير ملك حنا الشماس سامي مصري بلانش ملك حنا سعد ملك حنا ونفس عبدك في الذكرى الثانوية المرحوم شحات منير يوسف ونفس عبدك في الذكرى الثانوية يسري عزيز يسا اذكر يا رب نفس عبدك كل ده ممتاز في الذكرى الثانوية المرحوم روف القموس في ذكرى الثانوية والذكرى الثانوية الأم أنجيل الفرج ليعقوب ونفس عبد بنت ذاك مولدريت قديسة تفضل يا رب نحن نفوسهم جميعا في أحدنا بين القديسين الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنمر

رب الذين خسروا نفوسهم نيحهم بقدوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السماء بذلك الموضع نحن أيضا غرباء في هذا العالم احفظنا في إيمان

0: ملكوت لكي بهذا كما أيضا في كل شيء تبركت وتباركت فاسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم.
1: اليروح

Mort.

0: هذا الذي صار طهرا وخلاص ونعمة وغفران الخطايا لكي بشكر نصر نحوك أيها الآب القدوس السماوات ونقول
1: أبانا الذي في

0: مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين.
1: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين.
0: يرن باسي
1: يتوبن افماتي
0: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع.

0: الحقيقة آمين.
1: حقا آمين.
0: آمين آمين آمين آمين آمين آمين. واعترف أن بس الأخير أنا هذا هو الجسد الموحد عز ابنك الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا وإطلاق قديسة الطاهرة مريم جعله واحدا مع لاهوت وغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. واعترف الأطراف الحسنة من بيلاطس بنطس سلام عنا خشبة الصليب المقدسة بإرادتي وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن لاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفت عين يعطى عنا خلاصا غفرانا الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو الحقيقة آمين
2: آمين آمين آمين آمين آمين آمين أن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة.

Yeah.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس. عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي

الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع، الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب: من افتخر فليفتخر بالرب. الأصحاح الثاني. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا، لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة، ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد: أنا لبولس، وآخر: أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله،
حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر، وأما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس؟ أم صفا؟ أم العالم؟ أم الحياة؟ أم الموت؟ أم الأشياء الحاضرة؟ أم المستقبلة؟ كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح، والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم، للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا،
بل كأولاد الأحباء.

أحبائي انذروا، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع؟

الروح القدس الإله الواحد آمين. الماء الحي هو روح الله، والمية الواحد بيعطش له، وفي تعبيرات كتير عن العطش. يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا عطشت نفسي إليك يا الله. مزمور تاني يقول اشتاقت نفسي إليك كما في أرض يابسة. فكلمة العطش الروحي ده موضوعنا دلوقتي. يعني ايه؟ مش هناخد بقى يعني تربيطات كتابية صعبة، انما عاوزين نقيس نفسنا بصراحة دلوقتي. احنا ناس روحيين ولا ناس جسديين؟ احنا كلنا بنحس بالعطش الجسدي. مفيش اي مشكلة لما تبقى صايم او حران نفسك في كوباية مية. يا ترى عندك نفس الاحساس روحيا، نفسك في كوباية مية من الماء الحي؟ بتحس بالإحساس ده بيجيلك؟ وإيه شكلها دي بقى؟ إيه شكل هذا العطش الروحي؟ زي ما الجسد له شهواته، الجسد بيشتهي المية، بيشتهي الأكل، بيشتهي الشرب، الروح له شهواته. فترى إيه هي شهوات الروح؟ يعني إيه واحد عطشان روحياً؟ يعني ايه اللي قاله المسيح طوبى للجياع والعطاش الى البر، مش العطاش للاكل للشرب. نبتدي الاول بغلاطية 5، النص المشهور بتاع الجسد والروح. غلاطية 5:16، انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. يبقى في تعارض صريح بين شهوات الجسد وشهوات الروح. فلو أنت مدي لجسدك كل ما يشتهي، أنت كده

ضغطت على روحك وقتلت روحك خالص، او اطفأت روح الله فيك، او خمدت الحياة الروحية اللي فيك. هذان يقاوم احدهما الاخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني في صراع داخل الانسان الروحاني بين شهوات الطبيعة العادية. الطبيعة بتشتهي، لسه عاوز يأكل، عاوز يرتاح، عاوز ينام. وفي شهوات روحية، عاوز يصلي زي ما نشوف دلوقتي، عاوز يقرأ الإنجيل، عاوز يسهر، عاوز يخدم. طبيعي دي عكس دي، لأن اللي عاوز يأكل غير اللي عاوز يصوم، عكس بعض. اللي عاوز ينام غير اللي عاوز يسهر. فهذان يقاوم أحدهما الآخر، فعلا شهوة دي عكس دي. شهوة الجسد شهوة اقتناء، شهوة الروح شهوة عطاء، فعكس بعض على طول الخط. الجسد عاوز، الروح عاوز يدي، فتلاقي فيه تعارض. الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني إيه؟ يعني في وقت تقول نفسي أصوم وتفطر، يبقى عملت حاجة ما كنتش عاوز تعملها، فاهمين ازاي؟ بسبب الصراع اللي جواك. وفي وقت تقول عاوز اكل وبعدين بالروح تضغط على نفسك فتصوم، برضو اسمك عملت حاجة ما كنتش عاوز تعملها، فاهمين؟ لان عاوز دي مرجعها هو مين اللي عاوز، جسدك ولا روحك؟ لو جسدك عاوز الروح بيقول له لا، فعملت حاجة ما انتش عاوز. ولو روحك عاوز جسدك بيقول لا، فتبقى برضو دايما بتعمل حاجة مش عاوز. لو الجسد غلب يبقى عملت اللي الجسد عاوزه ضد الروح، زعلت الروح. ولو الروح غلب يبقى عملت حاجة زعلت الجسد، فاهمين الفكرة؟ وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح لستم تحت الناموس. لو سبت الروح بقى هو اللي يسوقك، هتعيش بقى بالروح، مش هتبقى خاضع للناموس الطبيعي ده وطلباته. عشان ما يبقاش الكلام نظري، ابتدى يحلل لنا ايه هي شهوات الجسد وايه هي شهوات الروح، او يدينا مثل عن عطش الجسد وعطش الروح. فيقول ايه؟ اعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة اوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها. كما سبقت فقلت أيضا الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لو واحد حياته في الحاجات اللي فاتت دي، اللخبطة دي كلها حياته فيها، ده مالوش مكان في الملكوت. وقال سبقت وقلت لكم وبرجع وأقول تاني، اللي هيمشي في الحاجات دي مالوش نصيب في الملكوت. ليه؟ إنها كلها شهوات جسد. كل اللي فات ده اسمه عطش جسدي غريزي طبيعي البشر بيعملوه، انما الناس الروحيين المفروض ما يعملوهوش. واما ثمر الروح، يبقى الروح بقى مشتاق لايه؟ حاجه تاني. فهو محبه، فرح، سلام، طول اناة، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. ضد امثال هذه ليس ناموس. يعني بره الليسته دي مفيش حاجه روحيه، في حاجات جسديه. يبقى احنا عندنا معركه دائمه. عشان نشرب من الماء الحي بصراحه لازم نقفل شويه على الميه بتاعت الدنيا. السامريه كان الكلام معاها واضح قوي، من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا، من يشرب من هذا الماء الذي اعطيه انا لا يعطش الى الابد. طب المطلوب ايه؟ سيب الجره وسيب الخطيه وسيب الراجل اللي في البيت وسيب الحياه الاولى وتعالي وراي. تقوم تدوقي الميه دي؟ قالت له قوي، انا معاك قوي، انا زهقت من الميه دي. سابت الجره وسابت اللفندي اللي في البيت وسابت الحياه الاولى وبدات حياه جديده. فبدات تدوق طعم الحياه الحلو، محبه، فرح، سلام، بدات تدوق، بقى عندها شهوات روحيه. انما ما حدش يقدر يجمع الاثنين مع بعض. ما ينفعش تاكل بنفس قوي وتبقى همك في الاكل قوي وتبقى برضه بنفس الدرجة همك في الصلاة قوي. لا، ما في، مش هينفع. يا ديب دي، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. كل واشرب بس ما تهتمش، اهتم بحاجة تاني عشان تبقى روحاني. اسمه عطش روحي، اسمه شهوة روحية.

فبيقول الذين هم للمسيح، يبقى في السماء بقى بيميزوا يقولوا ده للمسيح، ده للمسيح. على أي أساس؟ الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يعني كل ما تيجي شهوة تنقح يعلقها على الصليب. الجسد عاوز حاجة يقوم يحط فيه المسمار ويعلقه على الصليب، يقول له لا مالكش عندنا حاجة، استنى كفاية عليك اللي خدته قبل كده، خلينا في طلبات الروح. صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك إذن حسب الروح، لا نكن معجبين. كبرياء ده من شهوات الجسد على فكرة. تقولوا بس الجسد يعني فيزيكال كده، فين الكبرياء؟ لا، ما هو الجسد مرتبط به شهوات النفس، نفس غير الروح. النفس أجمل شهوة عندها هو الكبرياء والتعاجب والتعالي والافتخار والذات، ودي شهوة. شهوة إن الناس كلها تسقف لك وتمدحك، دي شهوة تعتبر تبع الشهوات الجسدية، لأن الجسد مقصود به ما ليس روحي. إنما الشهوة الروحية تلاقي شهوة التواضع. يعني البابا كيرلس كان يقول إيه؟ كنت أشتهي أن أموت مجهول أو غير معروف. قديس باسيليوس يقول إذا أراد الإنسان أن يكون معروفا عند الله فليشتهي أن يكون مجهولا عند الناس. يشتهي، شوف التعبير، تبقى عاوز تبقى مجهول. إنما عاوز تبقى معروف، دي شهوة جسدية، دي ضد طريق الملكوت برضه. تعالوا نشوف أمثلة للشهوات الروحية. يعني إيه الواحد فينا عطشان؟ عشان ما يبقاش كلامنا نظري، لأن كل مرة أتكلم في الماء حي أحس إنه إيه كلام شكله حلو، بس الواحد بيطلع يقول طب أعمل إيه بالظبط؟ ما أنا مش فاهم أعمل إيه. لا، في شهوات روحية في الكتاب كتير. أول شهوة نقدر نتكلم عنها نسميها شهوة الصلاة. في متى 13 جاء تعبير مشهور في كلمة شهوة، وشهوة حلوة، لأنه ساعات الواحد يفتكر إن شهوة دي ما جاتش في الكتاب غير على الحاجات الوحش. لا، شهوة جات في الكتاب حوالي 10 مرات بمعنى حلو، استهاء أو شهوة. فما تفتكروش إن كلمة شهوة في ذاتها وحش، لا، هي الشهوات الدنيوية هي اللي وحش، إنما الشهوة بمعنى العطش، بمعنى الشوق، بمعنى الاحتياج والاشتياق، دي حاجة في ذاتها مش غلط. فربنا يسوع له المجد هو بيتكلم عن قلب اليهود المقفول في 13-16، متى 13-16 يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. شهوة رؤية المسيح دي بيسموها الآباء أو بيربطوها بالصلاة. يعني اللي داخل على الصلاة مشتاق، هو مشتاق لإيه؟ مشتاق يلمس، مشتاق يشوف، مشتاق يسمع، مشتاق يقرب. يا ترى أنت بتيجي تصلي وأنت مشتاق، عندك شهوة، جاي على القداس فرحان قوي هتشوف المسيح؟ إيه رأيك إن أنبياء اشتهوا الوقفة اللي أنت بتقفها دي وما طالوهاش؟ فأنت عندك امتيازات مش عند حد. طب يا ترى انت حاسس بدي ولا لا؟ في الاسبوع الاخير من حياه ربنا يسوع جم جماعه من اليونانيين، يعني من بعيد، وقالوا لفيلبس ايه؟ نريد ان نرى يسوع، نفسنا نشوفه. يا بختهم، كان عندهم شهوه، الشهوه جميله قوي، جايين من اخر الدنيا سامعين عن المسيح، بيقولوا له بس نفسنا نشوفك يا رب. فرحته الطلب ده ليه؟ هو نفسه كل الناس تعمل كده. لما الجماعة بتوع الجليل القرويين البسطة دول كان منين ما يروح المسيح يجوا بالطوابير والألفات يجروا وراه، دي شهوة. عاوزين ايه؟ عاوزين يشوفوه، عاوزين يقعدوا معاه، شهوة، شهوة التمتع بربنا. فيبقى أول شهوة أو أول عطش روحي، أنت جاي تقعد مع ربنا وأنت مشتاق. يعني صدقوني اكتشفت أن في ناس بتيجي مثلا من بلاد بره، من شعبنا القبطي، عشان يقعد 2-3 في الدير، ضارب مشوار من كندا ولا استراليا ودافع له كم 1000 جنيه وسايب شغله وحاله وماله جاي ليه؟ يعني
تفرج على الأهرامات؟ لا، ما شايف الأهرامات، جاي يقول بس عاوز أقعد أسبوع في الدير. تعمل إيه؟ مشتهي أصلي لوحدي كده. وصدقوني ما هماش كهنة ولا رهبان يعني، لا، خدام حلوين زيكم، بس عنده شهوة خليته يسيب الدنيا ويقفل على كل حاجة ويسافر السفرية الطويلة دي كلها

أبي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فأول نوع من الشهوات الروحية خلونا نقول عليه شهوة الصلاة أو شهوة الرؤية. شهوة الصلاة تخلي الرهبان يصحوا في نص الليل يصلوا. هو النوم حلو والنوم لذيذ والنوم سلطان، إنما لما الواحد يحب ربنا ما يقومش هو مقريف ومضروب علقة، لا ده لما يكون مشتاق لربنا يقوم من أحلى نومة وهو مش شايفها حلوة ولا حاجة، بالعكس مستخسر ينام. كلام بقى اللي كنا بنسمعه وإحنا صغيرين.

يوم من ايامي ما تطلقش. ربنا ما يسمحش يخلص العمر وبعدين نقول ايه، يا ريتنا كنا صلينا، يا ريتنا كنا صحينا بالليل وقعدنا مع ربنا، يا ريتنا كنا واظبنا على القداس. خلاص ملهاش لازمة، خلاص يا ريتنا دي ملهاش طعم ملهاش قيمة. عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلاة النوم ننبه نفسنا، ليس في الموتى من يذكر، الحق النهاردة بكرة مش هتلحق. فاللي عاوز ياكل حاجة ياكلها دلوقتي، اللي عاوز يشرب عنده الشرب دلوقتي، بكرة مفيش وقت. فبأول شهوة هي شهوة الاختلاء بالله، والشهوة دي تخلي مثلا واحد زي المرنم يقول ايه، معك لا أريد شيئا على الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. في ناس تلاقيها ايه جاية خلوة زي كده، مش عاوز يكلم حد ومش عاوز يضيع دقيقة، وعاوز كل الوقت يقضي في حق كلام مع ربنا، وعاوز يلتهم الإنجيل التهام، جاي عطشان هفتان، حاسس بقاله شهرين معرفش يقعد قعدة حلو مع ربنا، فجاي يعني لو طايل ما ينامش طول الليل مش هينام. طبعا ده لازم يشبع، لازم طوبى للجاع والعطاش للبر يشبعون. وفي واحد جاي يتفسح قول يا ابونا النوم حلو، وابونا يقول هو ينام، وتبقى الحكايه ماشيه برضه، اسمه طلع مؤتمر. لا، في فرق كبير. العطش الروحي له شكل، وربنا بيفرق مع الحته دي. يبقى اول شهوه نسميها شهوه الصلاه. شهوة تاني خلونا نقول عليها شهوة الأسرار. لوقا 22 عدد 15. لوقا 22 ده بقى يوم خميس العهد. ربنا يسوع وهو قاعد مع تلاميذه فاجئهم بقول جميل قوي، يقول لما كانت الساعة، جت الساعة، ساعة الصليب، اتكأ والاثني عشر رسولا معه وقال لهم شهوة. المسيح عندك شهوات انت يا رب قدوس؟ هذا الشهوة حلو. شهوة اشتهيت ان اكل هذا الفصح. يا رب انت اخر واحد يهمك الاكل والشرب، ومش هتلحق تاكل الخروف، الخروف كان يوم الجمعة وكان المسيح الصليب. ايه يعني اليوم ده اشتهيته ليه يعني؟ قال عشان ده اليوم اللي هديهم جسدي ودمي، أنا اشتهيت اللحظة دي. أنت يا رب جاي من السماء عندك شهوة؟ شهوة إن يدينا جسد ودم. شوفوا العظمة. زي شهوة لقاء عريس بعروسته. فالعريس جاي من السماء عشان الإفخارستية. طب يا ترى أنت كعروس بتيجي من بيتك عشان الإفخارستية؟ يعني المسيح نزل من السماء عشان يبقى على المذبح، وجاي فرحان ومشتاق ويقول مثل الجبار المسرع في طريقه. جاي جاري عشان ياخد العروسة في حضنه. طب وهي العروسة عندها نفس الاشتياقات نفس الشهوة؟ انت جاي تتناول وانت مشتهي التناول، مشتاق جدا للتناول. هذا الفصح، هذا العبور، هذا اللقاء التاريخي بينك وبين المسيح، مشتاق تاكله أكل ولا كما لقوم عادة؟ تفرق كتير. لكن ربنا يسوع له المجد عبر تعبير عجيب، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح. طبعا الأكل هنا مش جسدي خالص ولا حس، القعدة دي، وقال لهم القعدة دي خلاص المرة جاية في السماء، يعني احنا هنعبر بالقعدة دي عشان نكمل حفلتنا في السماء إلى آخر الدهور. ده دي بس إيه، دي المدخل خلاص للحياة الأبدية. إلى أي مدى الواحد فينا بيقبل على الأسرار؟ صدقوني ساعات في الاعتراف مثلا ألاقي واحد مشتهي يعترف، ومش عشان يخدر ضميره، ومش عشان أنا بطلع عينين المعترفين في المواعيد، لا، هو فعلا محمل بضمير مثقل بخطايا. أبونا لازم أشوفك النهاردة في أي وقت، نص الليل، في الفجر، أي حاجة، وهي كلمتين في دقيقة، أنا بس عاوز الصليب فوق راسي، مش عاوز غير كده، حط الصليب فوق راسي واسحب البلوى اللي انا عملتها دي، المصيبه اللي انا فيها دي. وتطلع المصيبه يعني بالنسبه لكم مش مصيبه، زعق في مراته ولا حاجه، انما هو مش طايق روح، بس مشتهي الاعتراف لانه خدع.

النظافة لمؤاخذة يعني، خد على المية الحلوة، فمش طايق العكرة، مش مستحمل، مشتاق جدا للماء الحي، فعطشان جاي، عطشان تايب، عطشان جاي، عاوز يسجد وما يطلعش من السجود، عاوز يبكي ومش عاوز يخلص بكاء. ايه ده؟ ده شهوة. دي الحكاية بقى ملهاش قواعد ومعايير، وكيف اعترف ولماذا انا اعترف يا عمي انت لو فاهم يعني ايه واحد عطشان هتعملها من غير ما حد يسألك؟ هو حد بيعلموه يشرب ازاي؟ ولا بيفهموه العطش شكله ايه؟ ده ألف به. هي المرأة الخاطئة لما جت كانت عطشانة إلى كلمة مغفورة لك خطاياك، هفتانة على الكلمة دي، عاوزة بكل كانها تسمع الكلمة دي، وبتبكي بحرقة عشان نقطة مية، وخدت اللي عاوزاه طبعا، وفرح يعني فرحت وانطلقت وجريت. كان عندها شهوة، شهوة مقدسة، شهوة الأسرار، شهوة إن الواحد يتناول، إن الواحد يعترف، شهوة المعمودية. أذكر واحدة من اللي اتعمدوا على كبر، قابلتها في أمريكا وكان محتفلين بمعمودية حد تاني كبير، فلقيت يعني كانت دموعها زي المطر، يا بنتي ايه يعني قالت لي محدش فيكم حاسس بقوة اللحظة دي، ده أنا تمنيت اللحظة دي سنين إن أنا اتعمد، فيوم ما اتعمدت ما كنت عاوز اموت خلاص، كنت عاوز اروح السماء، مش عاوز اي حاجه تاني. فانا فاهمه اللي بيتعمد النهارده ده احساسه ايه، انا حاسه بيه، لان اليوم ده ما اقدرش انساه ابدا، شهوه المعموديه. طبعا احنا عشان اتعمدنا اطفال انقياء دي حاجه صح، لكن يعني ما حسيناش بدي، لكن الموعظين زمان كانوا يستنوا اليوم ده وفعلا بس يعمدوه يطلع يعترف انا مسيحي ويستشهد، مش عاوز حاجه، بس يفضل مستني اليوم ده، ويقعدوا بقى ايه يعني في الصيام الكبير يعني يعدوا الساعات عد، عشان كانوا يعمدوهم على اخر الصيام الكبير، ويحنسوهم بقى بالميه بقى اسبوعا بعد الاسبوع، كله ميه، السامريه فيها ميه، والمخلع فيه ميه، والمولود اعمى فيها ميه، وهم عطشانين هفتنين نفسهم في نقطة مية، وكل شوية الكنيسة تغني أبانا الذي عشان يعني تحنسهم. احنا تعمدنا فبنقول أبانا الذي، هم مش عارفين يقولوها لسه، ما يستاهلوش يقولوها، فلما يتعمدوا كان أبونا بشوي كامل يقول ايه الزفة بتاعت القيامة دي، يقعدوا يشاوروا على نفسهم الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. فالزفة بتاعت القيامة دي كانوا يمشوا بقى فيها طابور اللي اتعمدوا دول، أسعد ما يمكن خلاص، يقولوا احنا كنا في القبور وأعطانا الحياة الأبدية. شهوة، شهوة الأسرار. كم واحد فينا بيشتهي الحاجات دي؟ كم واحد بيشتهي يشوف أبونا ويبوس إيده؟ كم واحد بيشتهي إنه يتعلم كلمة من ربنا؟ كم واحد بيشتهي يلمس جسد قديس؟ كم واحد بيشتهي يقف قدام المذبح؟ كم واحد عنده الحاجات دي، عنده الاشتياقات دي؟ الاشتياقات دي عند ربنا كبيرة وغالية، الشهوات دي شهوات روحية لأنه ما فيهاش حاجة جسدية. نوع آخر من الشهوات الروحية، نخلينا في إيه؟ في شهوات الحب. في تسالونيكي الأولى 2:17، تسالونيكي الأولى 2:17، تسالونيكي دي أول رسالة بعتها بولس، وكانوا الناس متجربين بتوع تسالونيكي دول، كانوا بيتضربوا بيتهانوا لأنهم آمنوا بالمسيح واليهود بيعذبوه، وهو مش عارف يوصل لهم، بولس مش قادر يدخل البلد دي، مش عارف يدخل لهم، ممنوع من الدخول، عاوز يسند ولاده، عاوز يسأل عليهم، مش طايل. فيقول لهم إيه؟ تسالونيكي الأولى 2:17، أما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، يعني إحنا محرومين نشوفكم بوشنا بعنينا بس ساعة، بالوجه صدقوني لا بالقلب، يعني في قلبنا شايفينكم على طول، إنما بوشنا مش طايلين نشوفكم، اجتهدنا أكثر باشتهاء أن نرى وجوهكم. يعني عندي شهوة، بولس بيقول كده، عندي شهوة
باشتهاء كثير كمان أن نرى وجوهكم. تصور أب يقول لابنه: يا ابني أنت ليك وحشة كبيرة قوي، أنا عاوز أعمل أي حاجة عشان أشوفك. ده إيه ده؟ بولس لأولاده، يعني يجوز ولاده البولس شكلها يعني محتاجينه. لا لا، هو كمان كخادم مشتاق قوي يشوف ولاده، مشتاق لهم فعلا، اشتهاء كثير أن نرى وجوهكم. دي محبة بقى. هنا طبعا لا مستني منهم مديح ولا كرامة، دول العالم مظلومين ومضروبين ومهانين وتعبانين، إنما مشتهي أن هو يشوفهم. لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان. الشيطان ما عطلني آجي لأنه عارف أنها شهوة مقدسة. يبقى بولس عنده شهوة مقدسة. إيه النوع ده بقى؟ شهوة الحب، شهوة حب الناس. في واحد يبقى مشتهي يخدم، مشتهي عاوز يتعب، مستعد يعمل أي حاجة بس يدوله فرصة بس يخدم ويشوف الناس، شهوة بالنسبة له. وفي واحد تاني يخدم وهو بيجر رجلي جر، يوه هنشوف الناس المتعبة دي، بلاش تشوف، خليك في بيتك. وفي واحد تاني يروح يشوفهم، هو مشتاق لهم، مشتهي يشوفهم. يبقى شهوة الحب نفسه، الحب النقي اللي بين الكنيسة وبعضها، بين الأعضاء وبعضها، دي شهوة حب مقدسة. شهوة روحية كمان، شهوة الخدمة. في عبرانيين 6 يقول ايه؟ 6:11: ولكننا نشتهي، شوفوا كم مرة يقول كلمة الشهوة أو اشتهي دي، أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. تسميها شهوة الخدمة، تسميها شهوة توبة المخدوم. يعني أنت نفسك وأنت بتخدم، أنت خدام، تبقى مشتهي اليوم اللي المخدوم فيه يرجع، مشتهي. واخدين بالكم؟ المسيح كان قال للسامرية إيه؟ قال لا أنا عطشان، هاتي أشرب. في الآخر ما شربش، جم يأكلوه وشربوه، قال لهم أنا شبعت، أنا أكلت. أكلت إيه؟ أصلها تعبت، بدل تعبت خلاص هو ارتوى وفرحان وشبعان واكل تمام. لأن هي كانت شهوة قلب ربنا يسوع إنها تتعدل، إنها ترجع وتفوق وتتوب. فهل أنت في قلبك دي؟ يعني أنت مستني اللي قصادك يتوب كشهوة ملحة على تفكيرك، زي الشهوات الجسدية، زي الجوع والعطش، عندك شهوة؟ يقول نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. يعني مشتهي أن أنتوا تاخدوها جد وتجتهد عشان توصلوا السماء لغاية الآخر. هو مشتهيها، فرحته أن الخدام، أن المخدومين دول يتوبوا، يبقى كده إيه؟ ارتوى وشبع تمام. نوع آخر من الشهوات، شهوة العمل الصالح. تيموثاوس الأولى 3 يقول: صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. يعني العمل الصالح ممكن يبقى شهوة. في واحد ممكن يتخانق بزعل كده، يعني بدالة ليه ما سبتونيش أخدم معاكم في اليوم؟ ليه ما اديتونيش فرصة أتعب؟ يبقى مشتهي. وساعات يقولي ناس كده، يقولوا لي أنا نفسي أروح السجن، يعني أروح السجن خدمة، أقول له مش هينفع معلش، يقول لي بس طب شوف أي وسيلة كده، أقول له ده مشوار صعب وخدمة صعب، يقول لي صدقني نفسي. مش حب استطلاع، ولا يعني عاوز يعرف، عاوز كرامة، ما حدش عارف مين اللي بيروح ومين اللي بيجي، إنما شهوة جواه، شهوة يعمل الخدمة دي بكل ما فيها من تعب. في واحد يجي له ظروف مثلا صحية ما يعرفش ينزل خدمته، يبقى بيعيط في السرير، مش عشان يخف، لأنه اتحرم من الخدمة. يشتهي عملا صالحا، كان نفسه ينزل ويتعب ويلف ويوزع ويداوي ويعمل، بيشتهي العمل الصالح شهوة. طبعا دي غالي عند ربنا، كل دي شهوات روحية مش شهوات جسدية. الروح يشتهي ضد الجسد، طب وماله؟ الروح مشتاق للتعب ومشتاق للخدمة ومشتاق للعمل الصالح ومشتهي الصلاة ومشتهي القعدة مع ربنا.

يا ترى الواحد فينا عنده شهوة لهذا العمل الصالح؟ إلى أي مدى الواحد بيقبل على الخير بكل أشكاله زي اللي رايح يأكل ويشرب؟ شهوة أخرى شهوة الإنجيل، تلاقوها في بطرس الأولى 2: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. يعني ايه؟ عارفين الطفل او الطفل بقى بالذات، يعني احنا ككبار لما تبقى جعان بتزن بس من يعني في سرك، ما يصحش. الطفل بقى ما عندوش ما يصحش، اول ما يجوع يزن ويخرب الدنيا، ومش هيسكت غير لما تحط اللبن في بقه، هي كده. وكلنا نستحمل، بس ما هو ده اصدق واحد اصلا، هو ده اللي المسيح عاوزنا نبقى زيه. ليه ما بيجملش الصورة؟ عطشان يعني عطشان، هاكل يعني هاكل. فبيقول كأطفال مولودين الآن زنوا، عيطوا، صرخوا، قولوا عاوز هاكل، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. اللبن العقلي طبعا كلمة ربنا، تعليم، يعني تعليم المستقيم يسموه اللبن العقلي، لأن بولس يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا. جيت أقول لكم كلام كبير شوية لقيتكم ما بتستحملوش، بقيت أقول كلام على قدكم. فاللبن دايما إشارة للتعليم. وفي تسالونيك الأولى 2 برضو يقول كنا كالمرضعة لأولادها، كنا بنديكم اللبن، تعليم المسيح. إنما المطلوب مننا كأطفال إيه؟ مبتدئين، اشتهوا اللبن العقلي. برضو يمكن حكيت لكم عن كابل ما كانش مسيحي وتعرفت بيهم، وبعدين بشرح لهم القداس، فلقيتهم تاني يوم جم الساعة 7 قبل ما يجي المعلم، مستنين بقى يحضروا القداس. أنا عادة مع المبتدئين ما بحضرهمش من الأول، أقول يمكن يزهقوا. لا جم من قبل ما الكنيسة تتفتح. بعدين قلت لهم بصوا دي اسمها الإجبية، وبيصلوها بالطريقة الفلانية. بعد أسبوع بقول لهم بتصلوا إيه؟ يقولوا لي الإجبية. لهم إزاي يعني؟ قالوا لي الإجبية. إيه في الإجبية؟ قالوا لي الإجبية. يعني إيه؟ قالوا لي كلها. قلت لهم الأول للآخر؟ قالوا لي من الأول للآخر. كل يوم؟ قالوا كل يوم. ناس عطشانة وجعانة، واخدين بالكم؟ بيبشروا في أمريكا دلوقتي، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. جايين عطشانين عاوزين ياكلوا بشوق، انما احنا عندنا الحاجات دي ومش دريانين، مش لان صحتنا حلوة، لان مش عندناش عطش. اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بهم. لما ربنا يسوع كان قاعد مع الجموع على الجبل، قاعد من الصبح بالليل يتكلم، محدش قام، وكانوا فرحانين، وهم ما اشتكوش وقالوا جوعنا، ده المسيح اللي قال لتلاميذه هيجوعوا هيخوروا في الطريق، والتلاميذ جايين يقولوا له طب مشيهم، يقول لهم لا مشيهم ليه؟ هم قاعدين مبسوطين، ضايع عليهم القعدة الحلوة ليه؟ خليهم هتقولهم ياكلوا. انما الناس مش عاوزة تروح من كتر ما هي فرحانة بكلمة ربنا وعطشانة وشبعانة ومش عاوزين يمشوا. في منهم ناس خدوها أكل وشرب، تاني يوم لقى ناس وراه، بس المسيح فحص القلوب قال لهم انتوا ماشيين النهاردة ورايا مش عشان الكلام، لأنكم أكلتم وشبعتم. في واحد طالع المؤتمر بيقول لك بيعملوا كيك حلوة قوي، جاي أبو تلات وطعبان عشان حتة الكيك، حرام عليك. فاللبن العقلي يعني كلمة ربنا. في واحد نفسه يفهم الإنجيل ونفسه يحفظ ونفسه يشبع، وحاسس كل آية فيها كنز، فيها حاجات حلوة، عاوز ده كله. وفي واحد يعني الحاجات دي تقيلة كده، يعني الوعظة هتخلص امتى؟ القداس هيخلص امتى؟ ما حدش بيسأل على ميعاد البداية عادة، كله بيسأل على ميعاد النهاية. مش يقول لك الاجتماع يبتدي امتى، الاجتماع يخلص امتى، والدرس يبتدي امتى؟ لا، بس يخلص امتى؟ يخلص امتى؟ ما هو ما فيش شهوة. لما الواحد يشتهي الصلاة
ويشتهي الخدمة، يشتهي القعدة مع ربنا، يشتهي الإنجيل شهوة، يشتهي إنه يعمل عمل صالح، يشتهي محبة الناس، كده يبقى اتبرمج بقى صح بقى، كده بقى إنسان روحاني. تتحول كل الشهوات الطبيعية إلى شهوات روحية. يوحنا الحبيب لخص لنا الشهوات، قال هما ثلاث أنواع في رسالة يوحنا الأولى 2 عدد 16. قال لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيش ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. هو ده الدنيا كده، الدنيا شهوة جسد، أكل وشرب ولخبطة، شهوة عين، اقتناء ومقتنيات وممتلكات، وشهوة عظمة، شهوة كرامة ومركز، والعالم هيمضي وشهوته. يعني الحاجات دي كلها، خلي بالكوا، الشهوات الجسدانية دي لازم تمضي وتنتهي. إنما تعالى بقى نقلب الموازين، شهوة الجسد تتحول لشهوة الروح. بدل ما عاوز ياكل عاوز يصوم، بدل ما عاوز ينام عاوز يسهر، بدل ما عاوز يغني عاوز يسبح، بدل ما عاوز يتخدم عاوز يخدم. دي اسمها شهوة الجسد، بقت شهوة الروح. شهوة العيون، بدل ما الدنيا تملى عينه بيغمض عينه وعاوز السماء، عينه ما تتمليش غير بالسماء، غير برؤية المسيح. فيبقى لما يشوف الدنيا، يعني مش يحكوا عن أب أسقف ربنا يديله الصحة، راح لندن زمان، من كان أول مرة ينزل الزهر لندن، فالكاهن استضافه، يعني خده من المطار ورايحين على الكنيسة يصلي صلاة شكر. فابونا بقى ايه، عاوز يكرم سيدنا يعني، فقعد جنبه في العربية فقال له سيدنا هنا هنا بقى مش عارف محل ايه، وهنا تشوف ايه. سيدنا فضل ساكت وبصص كده، وبعدين ابوه مش راضي يسكت، عاوز يفرجه على لندن يعني يكرمه. فلما سيدنا، يعني الحكاية طولت، قال له يا ابونا كمل مزاميرك لو سمحت. يعني ايه، خلينا في المفيد، خلينا في شغلنا، لندن ايه والهند ايه، احنا مش بتوع كده. هو فاكر انه زي اي حد هينبهر بالدنيا والعظمة والجمال. هو الراجل كان بيقول مزامير وعاوز يكملها ومش عارف يكملها من ابونا، فقال له خلينا في طقسنا، خلينا في مزامرنا، دي شهوة. الحاجات التانية خلاص ما عادتش تملى عينه. شهوة العين، هل انت عينك تنبهر؟ طبعا مش معناه لما تشوف بحر حلو كده وتمجد ربنا تبقى غلط، انما شهوة العين يعني عاوز فلوس وعاوز مقتنيات. لا لا خلاص بقى، عاوز ربنا بس، عاوز يشوف ربنا بس. فاللي عاوز يشوف ربنا، الحاجات بتاعت الدنيا دي خلاص ما تملاش عينه ابدا. شهوة العظمة عكسها بالظبط شهوة التواضع. الشخص الروحاني يشتهي التواضع شهوة، لدرجة واحد من الاباء قالوا قد يشتهي الاهانة. شوفوا بتوصل لإيه، يشتهي الإهانة. وده اللي بنسمع بقى عن الناس الكبار قوي اللي يقول لك عمل نفسه مش عارف إيه، مش طبيعي كده، عشان الناس تستهين بيه وتهزقه، وإحنا نقول لا لا دي مبالغة، إحنا بقى اللي فاهمين يعني، فإيه ده تطرف، إحنا اللي هنحكم عليهم. إنما هو من شهوة التواضع أحب الإهانة، لأن عارف إنها توصله لمستوى مش عارف يوصله لوحده. لما يهان مع المسيح ما بقاش عنده شهوة العظمة، اتقلبت خالص، بقت عاوز شهوة التواضع، شهوة المتكئ الأخير، بقت شهوة عنده انه يقعد آخر واحد مش أول واحد، شهوة ان الناس تدوس عليه مش تمجد فيه. اتقلبت المعايير كلها، لأنه عارف في المتكئ الأخير هيبقى لزق في المسيح، هيتمتع بكل أسرار الملكوت وهو لزق في ربنا. إنما العظمة بتاعت الدنيا هتبعده تمام عن ربنا. فاتقلبت كل الشهوات والمعايير والموازين، بقى محبب عليه بآخر الكل، بقى يجري ورا المتكئ الأخير. من أراد أراد اشتهى أن يكون فيكم أولا فليشتهي أن يكون آخر الكل. يبقى مشتاق قوي إن هما يخلوه في الآخر مش في الأول. آخر شهوة بقى ننقل عليها في فيليبي بقى، رجل الشهوات الأول
اللي اشتهى الخدمة واشتهى التوبة واشتهى الصلاة واشتهى خلاص الناس أخيرا يشتهي إيه؟ فيليبي 1:21 بيقول لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. إن كانت الحياة في الجسد هي لي ثمر عملي، يعني الحياة في الجسد بالنسبة له أعمال صالحة ما لهاش قيمة ومعنى تاني، فماذا أختار؟ لست أدري، أنا محصور من الاثنين، يعني بيختار يعيش في الدنيا ولا يروح السماء. طب إيه أكتر عجبك؟ يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. يبقى الشهوات تدخل في القلب وتكبر لغاية ما توصل إلى شهوة الأبدية. يبقى الواحد مش بقى مشتاق الصلاة، لا مشتاق يقعد يروح السماء، ما هي السماء صلاة على طول. مش مشتاق يفتح الإنجيل ويتمتع، لا مشتاق يقعد قدام ربنا على طول. مش مشتاق يتناول بس، لا مشتاق ياكل المسيح إلى الأبد. مش مشتاق يقف في القداس وجنبه ملاك مش شايفه، لا مشتاق يشوفه بقى في السماء. فتتحول الشهوة إلى انطلاق، عاوز أطلع بقى. ليشتهى أن أنطلق، نفس التعبير اللي قاله سمعان الشيخ وهو عجوز وطولت، الآن يا سيدي بقى كفاية بقى، تشتهيت تطلق عبدك بسلام. اشتهاء. وفي شهوة أعلى من كده بس في نفس الاتجاه، في واحد يشتهي أن يموت من أجل المسيح. يعني إيه؟ هو عاوز يروح السماء بس برضه عاوز يروحها بطريقة مخصوصة. يقول آخرون جربوا ولم يقبلوا النجاة. تصوروا في قديسين شهداء، لو قال للمسيح خلصني من العذاب كان هيقول له حاضر، إنما يقول لربنا يسوع إيه؟ لا كفاية كده، أنا عاوز أجي السماء بقى. فاهمين؟ تصوروا الشهداء بعضهم كان بيتعرض عليه ها معجزة ولا سماء؟ يقول له لا سماء. يقول له معجزة تخف وتكمل؟ يقول له لا كفاية. يعني ممكن يخففه وهو بيتعذب كذا مرة ويفضل ربنا يسوع يعرض عليه، تحب تخف وتكمل ولا تيجي؟ يقول له لا أجي. بس يجي إيه؟ ويجي هو شهيد، يجي هو بيموت من أجل المسيح. مش بس يجي كده يعني عشان الزفة تبقى زفة محترمة. شهوات روحية. موسى الأسود يقال إنه اشتهى الاستشهاد، فلما جم بربر يهجموا على الدير الطبيعي الرهبان يهربوا، وده مش حاجة غلط عادي. فموسى الأسود قال لهم أنا مش هعرف. ليه يا ابونا؟ قال لهم أنا اشتهيت، نفسي أموت عشان المسيح من بدر، نفسي أموت. يقال أوريجينوس اتمنى يستشهد، فكان بيزور أبوه في السجن كل يوم لعلهم يمسكوه ويموتوه زي أبوه ما كانوش راضيين يمسكوه. كان أبوه راح شهيد في القرن الثاني، فكان يروح يزور المسيحيين ويوعظ في السجن وهو 18 سنة. أم بنطونيوس في وقت اشتهى الاستشهاد لما سمع عن اضطهاد في مصر في اسكندرية نزل اسكندرية، بس ربنا ما رضاهوش يبقى شهيد، كان لسه وراه شغل في البرية، لكن كان ماشي في اسكندرية يوعظ لعله يأخذ نصيب مع الشهداء. شوفوا العظمة، عندهم شهوات بس شهوات عجيبة بقى. واحد نفسه بعد ما قدم حياته كلها صوم وصلاة ونسك وجهاد وعمل خير، عاوز بقى يقدم جسده كله ذبيحة ويموت عشان المسيح، وربنا بقى يقبل وما يقبلش دي بتاعته بقى. ربنا يمتعنا بالعطش الروحي والشهوات الروحية لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، عن ميمر وضعه الأب الأسقف الأنبا فيلبس أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة جليانة وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص غبريالي وحنا، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم كاهن كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان، نقدم قصة حياة القديسة الشهيدة مهرائيل.

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يؤنس، كاهن كنيستك في طموح، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يوحناس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب أبونا، كل سنة طيب. عيد السيدة ما تتمني اللي يقول عليها بخير. كل سنة طيبة يا مرات أبونا،
3: كل سنة طيبة يا أبونا، ربنا يخليك لينا يا أبونا. كل سنة طيب، كل سنة طيبة.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا يؤنس، أبونا يؤنس، قوم اصحى اصحى يا أبونا.
0: خير يا إلهي خير.
4: اصحى يا أبونا، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلهي.
4: شفت يا أبونا إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة،

0: رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
1: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
0: صحيح ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا إبصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
1: يا زوجتي إيلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء، وزي ما يقول لك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
0: أيوة أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا إبصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني وهخليه يصلي لي وهقول له على كل اللي حصل.
1: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إيلاريا، وأي زرع ولد أو بنت هيكون لإسمك القدوس.

0: سيدنا الأسقف الأنبا إبصادي.
1: قومي قومي يا بنت إناريا. ليه يا بنت بتعيط بكل حرق؟
0: يا سيدنا الأنبا إبصادي، أنت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين ربنا وبيخافوه،
0: وأنا كنت وحيدتهم وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد وجوزوني لابنكم القسي يؤنس اللي أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطئة، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القسي يؤنس يا إلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات أترهب وأعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري، لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة، علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة، لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رجل بار وأنا من غير ثمرة زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس؟
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التين في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبا إبصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهب ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة، وان أعطاك ثمرة يبقى بإرادته، وان مدكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنت بيه وخليت رجاك عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي يمضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس: إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم: كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالونه. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينال الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك بوسها يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينال الإكليل في أورشليم السماوية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤنس من الأب القديس الأنبا إبصادي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
2: الأسقف الأنبا إبصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه وفعلا هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.

0: تقلقي.
1: مبروك يا إلهي يا ألف ألف.
0: بنت زي الملاك.
1: مبروك ربنا عوضك يا مات أبونا يؤنس.
0: وعوض أبونا ببركة.

0: كلمة إيم معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
1: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرة إيل، يا مهراتي.
0: سلام يا أم مهرة إيل.
1: سلام يا بونا.
0: أمال فين مهرائي؟
1: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
0: ربنا ينور طريقها.
1: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
0: خير خير إن شاء الله.
1: هي مهرة إيل عندها كم سنة دلوقتي؟
0: عندها سنتين وكم شهر كده.
1: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
0: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا، بعد طول انتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرة إيل 3 سنين وأخوها يشرف.
1: نبوءة الأنبا بصادي اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
0: قال لك إيه؟
1: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا إكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده إيه يا بونا من الكلمة دي؟
0: عرش العالم هالك وحينتهي، لكن عرش الشهادة هيدوم إلى الأبد.
1: يعني إيه يا بونا؟
0: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرة إيل، خش بقى شوفي مهرة إيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي هيشرف.

0: ده ولد ولد يا إلهي، مبروك. ده أبونا حارس
1: مبروك، ولد زي الألف
0: مبروك. فرحة أبونا يؤنس ما تتقدرش.
2: ألف مبروك،
1: مبروك، ألف مبروك.

0: ولد يبون يؤنس ولد.
1: عطيت ربنا إلى ريخ.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده أبو أبوه أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم. أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله. بركته تحل عليهم مهرائيل وأبا

0: اديها المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحها.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال، إحنا أصحاب المركب دي.
2: وحتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هنا من أبو صير على طموح على منف وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: أه؟ تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
3: يا سيدة يا عدرا مرتماريو، الست دي باين عليها حزين. تعالي يا اليصابات، تعالي نتعرف عليها.
4: سلام ونعمة يا أخت.
2: تاكلة، اسمي تاكلة.
3: انت منين يا تاكلة؟
2: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين،
3: ورايحة اسكندرية ليه؟ انت بتعيطي، باين عليكي حزينة.
4: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
3: جوزك؟
4: لا، أخويا أبا ياسر.
3: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
4: أنا وأخويا أبا ياسر كنا عايشين مع بعض، اتجوزت أنا، ربنا رزقني بولد وسميته أبولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت أرملة. وأخويا أبا ياسر غني جدا، عنده ذهب وفضة.

0: قرايش كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنة زرعة عظيمة من الكتان والقمح والقطن، وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعة أخويا أبا ياسة، ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا كان بيموت. كتب جواب لصديقه أبا ياسة أخويا بيقول له فيه:
1: يا أخي أبا ياسة، عاوزك تيجي أشوفك قبل ما أموت، وإلا فإنني أودعك لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
0: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسة بكى بحرقة وقال لي:
2: يا أختي تكلا، اذكريني لأن رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وارجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
0: إزاي يا أخويا أبا ياسة تسافر إسكندرية وتسيبني وأنا وحيدة؟ أنت عارف إذا غبت عني أسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لإني ماليش حد في الدنيا غير الله وإنت. وهتروح فين؟ إسكندرية دي بعيدة قوي.
2: متخافيش يا أختي، أنا هروح أطمن على أبوه لصديقي وأرجع لي بمشيئة الله بسرعة.
0: روح يا أخويا ترجع لي بالسلامة، السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
2: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
0: وفات شهر ونص وأنا في حزن شديد ومش عارفة إيه اللي حصل، يا ترى هو بخير ولا لا؟
3: ما تعيطيش يا تكلا يا أختي، السيد المسيح يصبرك ويعرفك أخبار طيبة.
0: وانتوا رايحين فين بحكايتكم؟
4: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قرية طموه يا ميخائيل.
5: ايوه هي دي طموه.
4: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبية عذراء عاوزة ادعيها لعرس ولدي. يلا يلا يا اي صبات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني.
6: اهلا وسهلا
4: يا يؤنس، انا جيت لك النهارده علشان بنتك مهرائيل اطلبها لعرس ولدي لمدينه اورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
6: ازاي اعمل ده واسلم بنتي لارض غريبه وتتوفى في مدينه مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها لي الرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟
4: يا اب يؤنس، انا
6: ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبه وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟
4: حي هو الرب الإله ضابط الكل. يا أب يؤنس، إذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
6: بقوة الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
4: تعال تعال يا مهرائيل الرب.
7: نعم يا مرتا مريم.
4: داء إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس، لغاية ماجي واخدك إلى مدينتي أورشليم علشان تاخدي الإكليل من عريسك في ملكوت السماوات، ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكلة ونطلع على اسكندرية.
1: من اليوم ده الطباوية مهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس، ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح. وكانت تسير

كفر وداعه وابتهال إلى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يؤنس وأمها إيه.

0: يلا بقى اتاخرنا. يلا يا مهرات عايزين نجيب الميه بسرعه.
1: يلا يا مهرات ايه انزلي بقى بسرعه.
0: انزلي يا مهرات
2: دي بقى اخر.
0: يلا يا مهرات
1: يلا يا
0: مهرات
1: يلا يا مهرات.
3: صباح الخير يا امي.
1: يا مهرات
3: صباح الخير والنعمه يا مهرات. كبرتي اهو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنه
1: يا مهرات.
3: يلا يلا بقى احسن الصبايا العذاره بينادوا عليكي.
4: حاضر يا امي. ما شفتيش الجره بتاعتي
3: هناك عندك اهي. انتوا رايحين فين؟
4: رايحه النيل حامله الجره بتاعتي وهاخد اخويا هور معايا.
3: طيب خلي بالك من البحر وامسكي اخوكي في ايدك. الرب معاكي.
4: حاضر يا امي. يلا يا هور. اسمعوا مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
5: يا بنتي ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعثره في الولاده بقالها 14 يوم شده وتعب في الليل والنهار وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها احسن من الحياه وهي في العذاب ده.
4: الرب يقوي ايمانك يا اختي.
5: وفي ناس شافوا حالتها شاروا عليا خدها مدينه منف لان فيها قديس بيصلي على شويه ميه ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينه منف. ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا احسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف. ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
4: هي فين بنتك دي يا أمي؟
5: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي. أهي يا بنتي شوفي حالها.
4: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزل اللي كان مع أمنا حواء حتى ولدت شس تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت سموئيل النبي تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع إليصابات حتى ولدت يوحنا الصابغ تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد

0: والروح القدس الإله الواحد آمين. هات رجليك يا صبية امسك. بسم الاب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين.
1: وبت اتنين
2: صبية عزراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول.
3: واحد هو إله هذه الصبية.
4: مبارك الساعة اللي رسينا فيها بمركبنا في المكان ده.
5: خلصت الثلاث نفوس من الموت.
1: ايدك نبوسها
2: ايدك نبوسها.
4: بركاتك يا قديسة.
3: بركتك يا
2: بركاتك, بركاتك يا قديسة.
0: يا بهور يا بهور تعال تعال نروح البيت بسرعة. اجري اجري يا اخويا.

0: اجري ده المجد الباطل، اجري يا بهور اجري.
1: ايدك
0: يا اجري يا بهور اجري.
1: بركاتك
2: يا جماعة اللي هناك، تعرفوا الجرة دي بتاعت مين؟
3: دي جرة مهرائيل بنت ابونا يؤنس جسيس بلدنا طموه. ليه؟ هو حصل حاجة؟
2: معجزة، عملت معجزة مع بنتي، خلصت ثلاث نفوس من الموت. انا عاوزة اروح لها، عاوزة اروح لها واشكرها. دي هربت مننا، هربت من المجد الباطل.
3: تعالي تعالي نوديكي بيتها هنا في طموه. يلا يلا يلا بينا.
2: مهرائيل يا بنت ابونا يؤنس، يا قديسه مبارك اسمك يا مهرائيل. دي البلد كلها عرفت المعجزه اللي عملتيها. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
4: افتح يا ابولي، افتح يا ابونا يؤنس، افتح يا اخويا.
5: خير خير يا ابو جرجس، في ايه؟
4: جرجس ابني، جرجس يا اخويا، جرجس ولدي.
5: جرجس ماله؟ حصل له حاجة؟
4: واقع من على السطح.
5: وقع؟ ده عنده 10 سنين، ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
4: طلع يلعب مع شوية عيال على السطح، وقع انكسرت ايديه ورجليه، اتلموا عليه الجيران وهو ما بين الحياة والموت، وجبناه وجينا هنا عشان ما تصليله، وبعدين اخته ومهرائيل تصليله. انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
5: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
4: الجيران شايلينه وجايين اهم. جم
5: هاتوه دخلوه هنا. ايوه هنا هنا، نيموا نيموا هنا. بس انا واثق ان الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
6: يا مهراتي.
0: نعم يا والدي.
4: مهراء يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم اخوكي وصلي له، صلي للرب.
0: ازاي يا عمي؟ ازاي وانا انسانة بائسة؟
5: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، واذا عاش فهو للرب، وما يختاره الرب يكون.
0: طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار.
5: خليه بقى نايم، خليه بقى نايم شوية يا ابو جرجس، وتعالى معايا انت جوه ندخل نستريح شوية.
4: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها.
5: دي عطية ربنا ليا هي واخوها بهور، بعد طول انتظار وانا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نملك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
4: حد هيجي له نوم؟
5: ارشم علامة الصليب ونعم.
0: من جهة الشرق يا إلهي بسطت لك إيدي وبصلي لك. أيها الرب الرحوم وحده ضابط الكل، اللي خلق السماء بكلمته وثبت الأرض بقدرته وخلق الإنسان من الأربع عناصر على ما اقتضى بحكمته، أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا الصبي.

0: غير مرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين، آمين. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد، آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جدس، يا ملاك الرب حط إيدك على جسمي، يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسمي.
1: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتكرني في مرضي اللي أنا فيه. تبارك الرب، تبارك الرب.
2: باسم الأب والابن، إيه اللي حصل يا جرجس؟
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
2: أبوك نايم جوه مع عمك أبونا يؤنس.
1: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي قوم.
3: إيه اللي حصل؟ جرجس ابني.
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة
4: المجد ليه
1: حط إيده على جسمي كله. أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله.

0: يلا رص المركب على ساحل طموح، نستريح شويه وبعدين نبحر على انصنا.
1: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم ايه؟
0: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم، هيروحوا فين يعني؟
1: بصراحه سياده الحاجب، المركب بتاعنا مليانه اساقفه واساوسه وشمامسه ونصارى على كل لون، رهبان وخلق كتير، رجاله وستات.
0: الامبراطور دوكلديانوس اصدر مرسوم الى سائر الولاه في كل انحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم باشد انواع التعذيب وفتح المعابد الوثنيه وهدم الكنائس، وكل والي مدينه عليه تنفيذ الامر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل انصنا نبلغ الوالي دوكلديانوس والي المدينه وهو يتصرف معاهم.
1: كده احنا رسينا على ساحل طمون.
2: يلا ننزل يا اليصابات، الصبيه مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت ابيها، والنهارده يوم اكليل الزيجه لعروس ولدي، وهناخد معانا سته من الصبايا العذاره، ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
3: نعم يا مرتا ماري.
2: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
3: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
2: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
3: تعالي يا مرتا ماري. تعالي
2: يا ابائي، انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه؟
4: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا القرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا جدرين. وهجت الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد قديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
3: وانا كمان عاوز اروح معاكم اطهر ذنوبي. انت حاجب المركب دي؟
5: اي خدمة؟
3: اربطني مع عذارى السيد المسيح، عاوز اروح معاهم.
5: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عذارى المسيح اللي مربوطين هناك دول.
3: استنى هقول حاجة لصحباتي. يا اخواتي، خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لابويا وامي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداها عرسها وراحت تاخد اكليل الشهادة.
5: ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلوا بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي.
0: سيد القائد دوكلديانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دوكلديانوس.
6: وصلت إمتى؟ وفيها كام مسيح؟
0: وصلنا امبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عذارى، رجال ونساء.
6: عجيبة، مين البت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
0: واحنا راجعين يا مولاي القائد، راسينا في ساحل طموح، طلبت مننا ناخدها معانا.
6: بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل اطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
3: انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
6: انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، احسن التاريخ يفضحنا.
3: ملعون انت والملك الكافر بتاعك دوكلديانوس، وآلهتك الوثنية ملعونة هي كمان.
6: لا لا لا لا لا، انت شايفة نفسك على الآخر، ولسانك أطول منك ومحتاج قطعه. يلا يلا خدوها على الهمبازين وقطعوها حتت.

0: مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتولي الحواق بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوهم في شوال كبير وتدخلوا البت دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة وتحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب ودفنوها. يلا يلا.

0: انت سامع حاجة؟
1: لا ليه؟ صوت الحيات والتعابين انقطع خالص.
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبية عمالة ترتل وتسبح.
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيدة يا عزراء يا قديسة مطرين، ها قد أوصلتك إلى بيت أبيك حسب ما وعدت والدة العزراء مريم. يؤنس والدك، إني سوف أرسل إليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختار، والعطر الذي سكبته والدتي على رأسك أنا أجعله في جسدك إلى انقضاء أجيال الأرض. سلامي يكون معك، وأقول لك يا مطرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أغسق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمى اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت، والذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله، وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم، وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها تلبطها.
0: قوم قوم انت. هو
2: ايه في ايه؟

0: غلبنا النوم.
1: إيه خلاص دي باين عليها ماتت، ده احنا اللي كنا اموات.
2: فين الصوت اللي كنا سامعينه ومش فاهمينه؟
0: احنا كنا سامعينه ومش عارفين نفسره.
1: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
2: شمين ريحه العطر اللي طالعه من الشوال بتاعها.
0: طب افتحوا كده وشوفها ماتت.
1: التعابين والحيات والافاعي هي اللي ماتت.
2: دي ماتت من اول يوم لما شمت ريحه العطر بتاع الصبيه مهرائيل.
0: التعابين والافاعي ماتت من اول يوم، لكن الصبيه فضلت حيه.
1: 3 ايام تصلي وتسبح واحنا مش فاهمين كلامها.
2: دي ماتت شهيده، ماتت وذنبها في رقبتنا.
0: احنا مالنا؟ مش دي اوامر الحاكم؟
1: بس كفايه، هنعمل ايه دلوقتي؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طره هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طره ولا هناك في طموه؟
0: ندفنها في طره.
2: لا، ندفنها في طموه.
1: ياه، دي ريح شديد جايه من الشرق. امسك دفه المركب، وانت نزل الساري، حول انت الدفه يمين، سيبها على راحتها.
0: الريح واخده المركب على طموه.
2: كده احنا رسينا في طموه.
1: يلا شيل المزد بتاعها وانزله عشان ندفنها هنا. شيل بالراحة على الصبية الشهيدة. ايوة كده، نزل هنا. يلا حطها. ايوة بس كده.
0: خد هدومي غطيها بيها.
2: وانا خد هدومي لفوها بيها، وانت احفر حفرة في الحتة دي عشان ندفنها هنا.
1: شمين ريحتها؟
2: دي ريحة العطر بقالها 4 ايام بتزيد.
0: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شوية حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
1: بصوا شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبية.
0: ياه، ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل.
2: دي باين عليها قديسة.
0: أنا خايف، النور بيزيد ومنور المكان كله. أنا خايف أركب المركب، أنا رجلي مش شايلاني.
2: اسمعوا، احنا كل اللي حصل في ال4 ايام دول مش طبيعي. التعابين والعقارب والحياة تموت اول ما شمت ريحة الصبية مهرائيل. الريح الشديدة اللي هبت على المركب واحنا في نص البحر وحدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها. والصوت اللي كنا سامعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره، والنور ده اللي نازل عليها من السماء، كل ده بيدل على انها شهيدة قديسة.
0: اسمع، تعالوا نروح البلد ونقول لأهل البلد على كل اللي حصل.
1: صح، اكيد حد هيتعرف عليها هنا. يمكن يكون اهلها هنا، ابوها وامها. واذا كانت من اهل طموه اهلها يتولوا امرها ويدفنوها زي ما هم عايزين. يلا بينا.
2: ادي كل اللي حصل.
3: وهي فين؟ انا ابوها يوحنا، دفنتوها فين؟
4: وانا امها إيلاري. تعالوا ورونا هي فين.
0: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
2: أهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
5: الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها، دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طمور.
3: بنتي يا قديسة مهرائيل.
4: بنتي يا قديسة مهراتي.
5: يا ابونا يؤنس، الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
3: يلا يا جماعة، يا شعب طموه افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
5: يلا يا جماعة، شيلوا معايا، شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت ابوها يؤنس وامها إيلاريا واخوها أباهور.
3: وانا هطلع هدومها والبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
4: وانا هزوقها بالعطر والبخور.
3: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور.

الفخور واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صحبتها يغنوا قدامها ويزفوها العرسة في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الرابع من أول الآية 13: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا إنهما إنسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما إنهما كان مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ لأنه ظاهر لجميع سكان أورشليم أن آية معلومة قد جرت بأيديهما ولا نقدر أن ننكر، ولكن لئلا تشيع أكثر في الشعب لنهددهما تهديدا أن لا يكلما أحدا من الناس فيما بعد بهذا الاسم. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. فأجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فأحكمه، لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبناهما بسبب الشعب، لأن الجميع كان يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. ولما أطلقا أتيا إلى رفقائهما وأخبراهم بكل ما قال لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوت إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، القائل بفم داود فتاك: لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قامت ملوك الأرض واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه، لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك القدوس يسوع الذي مسحته هيرودس وبيلاطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل ليفعلوا كل ما سبقت فعينت يدك ومشورتك أن يكون. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، كل بيعة أمين. نتابع أحبائي رحلتنا مع أبائنا الرسل. إحنا آخر مرة كنا سايبين بطرس ويوحنا واقفين قدام المجمع علشان يتحكموا، وقلنا كانوا في سببين: سبب ما هم قبضوا على بطرس ويوحنا. السبب الأولاني بسبب تعليمهما الشعب، وقلنا أنه كان لازم اللي يعلم الشعب يكون حاصل على شهادة من السنهدريم أنه يبقى له حق أن يعلم الناس. فهم قبضوا عليهم بيسألوهم: أنتوا مين اللي اداكوا سلطان أنكوا تعلموا الناس؟ فده السبب الأولاني. السبب الثاني أنه بيحكموهم بسبب ندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، وقلنا الموضوع دوت يضايقهم من أكثر من جانب. الجانب الأولاني كون أن المسيح قام، يعني معناها أنه أنتوا لما حكمتوا عليه بالموت ده كان حكم خاطئ، بدليل أن ربنا نقض الحكم بتاعكم مش موافق عليه فأقام يسوع من الأموات. يبقى دي تدل أن الحكم بتاعكم كان حكم إيه؟ حكم غلط، ربنا مش موافق عليه. الأمر الثاني زي ما شفنا أنه في مجمع السنهدرين في ناس اسمهم الصديقيون، قلنا الناس دول ما بيأمنوش بالإيه؟ بالقيام. فكون ان دول يكرزوا بالقيامة يبقى ده ضد معتقد الصديقيون، فبسبب الامرين دول قبضوا على بطرس وعلى يوحنا. وبدت المحاكمة، سألوهم سؤال

بأي اسم وبأي قوة صنعتما أنتما هذا؟ رد بطرس قال باسم يسوع المسيح الايه؟ النصري. كان ممكن بطرس يقف عند كده بالسؤال، انت عملت ديت ازاي؟ باسم يسوع. خلاص، لا، بطرس راح مكمل، قال يسوع المسيح النصري ده الذي صلبتموه انتم، وراح مكمل حته تاني الذي اقامه الله من الاموات، وراح مكمل حته تالته قال لهم طب هجيب لكم نبوه على اللي انتم عملتوه دوت، انه كان سبق الانبياء تنبؤوا. جاب المزمور 118، هذا هو الحجر على يسوع يعني الذي احتقرتموه أنتم أيها البناؤون. البناؤون اللي هم رؤساء الأمة، الكهنة والكتبة والفارسيين ومعلمين الشعب. لما جه السيد المسيح أنتم احتقرتوه، احتقرتوه لأنه نجار، احتقرتوه لأنه عيلته عيرة فقيرة، احتقرتوه لأنه من الناصرة، احتقرتوه لأنه مش متعلم عندكم وما خدش إذن منكم، فأنتم احتقرتوه. قال لكن الحجر اللي انتوا احتكرتوه ده هو صار ايه؟ رأس الزاوية، يعني اهم حجر في الايه؟ في البناء. ده الجزء اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، بس في الحقيقة انا عايز اقف عند القديس بطرس شوية، لانه شجاعة القديس بطرس ديت يعني موقف مش طبيعي. اولا الشجاعة، في نوعين من الشجاعة، في شجاعة جسدية وفي شجاعة ادبية. الشجاعة الجسدية تعتمد انه انسان اولا هو بطبعه ما مش هياب، ما يخافش، في انسان كده فهو شجاع، ليه؟ ما بيخافش، ما بيموش حاجه، دي شجاعه جسديه. ممكن الشجاعه الجسديه واحد عنده امكانيات، عنده وسايط، عنده فلوس، عنده مراكز، فالحاجات ديت بتحميه، فبيتكلم وهو مطمن ان وراه ايه؟ وراه ظهر، وراه حمايه. دي كلها شجاعه جسديه تعتمد على امور ايه؟ جسديه. في شجاعه تانية، شجاعه ادبيه، شجاعة نتيجة إحساس الإنسان إن هو بيتكلم بالحق، نتيجة فضيلة الإنسان، نتيجة القضية اللي الإنسان بيتبناها أو بيدافع عنها، دي بتدي للإنسان نوع آخر من الشجاعة اسمها شجاعة إيه؟ أدبية. طيب تعالوا نشوف شجاعة بطرس. شجاعة بطرس شجاعة جسدية؟ أصل بطرس ده يعني إيه؟ جدع وما بيهموش، فمش همه يعني، بيطيح فيه. اقول لكم صح، احنا شفنا بطرس قبل كده عنده حته الايه؟ الاندفاع ديت. انسان مندفع، ما يحصل موقف لا يروح مندفع، يمكن هو ما حسبهاش صح، ففي اندفاعه دوت يعني ايه؟ يبان ان هو جدع يعني. بس في الحقيقه القديس بطرس كل المواقف اللي اندفع فيها رجع عامل ايه؟ تراجع. يعني في مره البحر هايج والمسيح ماشي على الميه، قال له لو انت يسوع قول لي انا اجي لك ماشي على الميه، قال له تعال ماشي. اندفاع، ما بقيت التلامذه كلهم قاعدين في المركب وايه وساكتين، لا دوت ايه؟ مندفع. طيب اندفعت يا بطرس في نص السكة، راح ايه؟ بدأ يبص مية وماشي على المية، راح ساقط. طبيعة بطرس ايضا الاندفاع شفناه مثلا في بستان جسمان، لما جم يبوض على يسوع راح مطلع السيف وايه؟ ده اندفاع بتاع بطرس. لكن لما جه وقت الجد، انت كنت معاه، اما رأيتك في البستان، انا ايه؟ انا ما اعرفش. ده اندفاع بطرس. لكن هنا بطرس مش مندفع، بطرس إنسان أعزل هو ويوحنا، وقدام مجمع يمتلك المجمع ده كل الصلاحيات، نمرة واحد، ناس ليهم مكانة في المجتمع، ناس ليهم سلطان، يعني من حق مجمع السنهدريم، أصح مش من حقه يقتل، بس من حقه يصدر قرار بالقتل ويصدق عليه من مين؟ من الرومان. الحالة الوحيدة اللي كان مجمع السنهدريم من حقه يقتل لو واحد أممي دخل الهيكل، من حقهم بدون ما يرجعوا لحد يمسكوه إيه؟ يموتوا. لكن اي حكم بالموت كان لازم من حقهم يقولوا ان ده يستحق الموت بحسب شريعتنا، او احنا شايفين كده، لكن لازم مين اللي يصدق على الحكم؟ الرومان. عشان كده لما خدوا يسوع راحوا يصدقوا على الحكم من قبل مين؟ من قبل الرومان. فمجمع له صلاحيات، يعني مجمع يخوف، يعني مفروض بطرس كان يقف قدامهم ايه؟ اروح انا فين في وسط دول؟ لكن الشجاعة بتاعت بطرس بقى مصدرها ايه؟ يقول لك حينئذ امتلأ ايه؟ بطرس من الروح القدس. يبقى دي لا هي لا شجاعه يعني في طبيعه بطرس، ولا ده الاندفاع اللي احنا متعودين عليه في بطرس، بالعكس، لكن ده ثمره الامتلاء بروح القدس. وشوف قد ايه بقى روح ربنا يا احبائي لما يملى الانسان يغير الانسان. الخواف دوت واللي كان بيتراجع واللي كان وقت الجد ينكر، النهارده واقف بمنتهى الايه؟ بمنتهى الثبات. ده امر الاولاني. الأمر الثاني، طب تعالوا بقى يعني نتأمل في شجاعته. الشجاعة غير التهور،

إنسان يتهور ويندفع ويقول كلام غلط ويقول لك أصلا أنا شجاع. لا، بطرس شجاع لكنه غير متهور. لما جه خاطب الناس قال لهم يا رؤساء الشعب وشيوخ إيه، بس مش انتوا يا جماعه انتوا اللي عاملين نفسكم بتفهموا، كان ممكن مثلا يبقى انسان متهور. لكن شجاعه بطرس اديته حسن الاختيار الايه الالفاظ. التهور لا، الانسان المتهور تلاقيه يندفع ويقول اي كلام وبعد كده الله اللي انا قلته دوت. لكن هنا الشجاعه انه بطرس ما بيخافش، بدليل ان هو من جوه مش مندفع، من جوه مش متهور، انه عارف يختار الالفاظ الايه الطليق انه يخاطب بيها الناس. دي نمره واحده. نمرة اتنين، شجاعة بطرس مفيش فيها نوع من المواربة. بمعنى ايه؟ هم سألوا سؤال، بأي قوة وبأي اسم صنعتما أنتما هذا؟ لو بطرس رد قال باسم يسوع المسيح الناصري، يبقى الرجل ده صح ولا غلط؟ صح، ويبقى كده جاوب على السؤال ولا ما جاوبش؟ جاوب. لكن بطرس بقى الشجاعة بقى بتاعته قال لهم باسم يسوع المسيح الناصري، نمرة واحد، الذي صلبتموه ايه؟ هذه الشجاعة بقى. لو كان بطرس يعني خوف شوية، ايه عملت دي ازاي باسم يسوع، خلاص وما كدبش الرجل. لكن لا، شجعته قال لهم يسوع ده اللي انتوا ايه صلتوه. دي هتغيظ مين الكلمة ديت؟ الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب، وهم دول اللي حكموا ايه، حكموا عليه بالصلب. لا، مش خايف منه. طيب الكلمة التانية، قال الذي أقامه الله من الأموات. قالوا له بأي قوة بأي اسم صنعتم أنتم هذا؟ قال لهم إيه؟ باسم يسوع المسيح الناصري الذي صلبتموه أنتم، الذي أقامه الله من الأموات. طب أقام الله من الأموات دي هتغيظ مين؟ قلنا في ناس تانين في المجمع اسمهم إيه؟ الصديقيون. يعني لا هم ده ولا إيه؟ شجاعة ولا مش شجاعة؟ شجاعة. كمانكم بتقول لك إيه؟ يعني نمسك العصاية من النص، إيه باسم مين؟ باسم يسوع الناصري. واسكت يا وقت، بدل ما تجيب على نفسك إيه؟ من قال لك لا؟ يسوع ده انتوا غلطانين انكم صلبتوه، وعشان انتوا غلطانين ربنا قومه من الموت. وتملي يا احبائي لما بنتكلم عن المسيح ان الله اقامه، هي ادينا بقى اعتقد فهمناها من كتر ما احنا كتير بنتكلم عنها، انه عايز يقولهم ان ربنا مش موافق على اللي انتوا ايه، هو قام بقوته بذاته. لكن لما بطرس بيقول هذا الله قد اقامه، يعني عايز يقولهم اللي انتوا عملتوه ربنا مش موافق ايه، بدليل ان هو أو أدي مفهوم كلمة الذي أقامه إيه؟ أقامه الله. أيضا نقطة ثالثة في شجاعة بطرس، طب اسكت بقى بطرس فاكت، يعني عملت المعجزة دي إزاي باسم يسوع اللي أنتوا صلبتوه لربنا قومه، اسكت بقى. لا برضو إيه؟ رح مزود حتة تاني، قال إيه؟ ليس بأحد غيره الخلاص، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. يعني كمان إيه؟ بيكرز ليهم باسم مين؟ باسم يسوع. دي شجاعة ولا مش شجاعة دي؟ طب يا عم اسكت، هو ده وقته. جاء سألوك سؤال، رد على سؤال وسط، قال لا أشهد لمين؟ أشهد للمسيح. صار بقى بطرس بيوعظ حنان وقيافة، يقول له حنان عايز تخلص؟ بطرس بيقول له حنان عايز تخلص؟ أمن بالمسيح. أنت اللي هتعلمني أنا طريق الخلاص؟ يعني ده موقف صاري، يعني مش قادر أقولها، يعني صاري مثلا إيه؟ واحد يقف قدام البطرك يعني صعب ان انا اقول، يقول لي بص يا سيدنا بقى انت عشان عايز تروح السماء اعمل كذا وكذا، انت اللي هتعلمني. يعني متخيلين الموقف؟ صعبه طبعا. ده بطرس صياد، وزي ما احنا شايفين ايه انسانان عديم العلم وايه وعميان زي ما هنشوف دلوقتي. انت بتوعظنا انا رئيس الكهنه ازاي اروح السماء؟ طبعا دي منتهى الشجاعه من مين؟ من بطرس. طيب دي اللي احنا كنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت. يتبقى قلنا انه ايه الحكم اللي هم هيحكموا بيه على مين؟ هذه القضية، هذه المحاكمة، هي هذه وقائع الجلسة. فالحكم قلنا بعد الايه المرة اللي فاتت بعد المداولة. تعالوا بقى ندخل نشوف هم بيتداولوا ايه الحكم اللي صدر وازاي صدر. يقول في الآية 13، فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا. كلمة مجاهرة هنا معناها ايه؟ قوة بس يعني المعنى اللفظ في اليوناني انه بيتكلموا بدون لجلجة، بشجاعة، مش بيدافعوا، دول بي ايه بيهاجموا. هذه معنى كلمة ايه مجاهرة. شوفي يعني اللغة اليونانية دي على فكرة من اغنى اللغات في العالم، لغة ثرية، الكلمة معنيها ايه كتير.
يعني احنا كلمة مجاهرة تبان يعني ايه جرأة شجاعة، لكن في اليوناني ليها كل

معاني اللي انا قلتها دي، كلام بدون لجلجه، مش دفاع بل هجوم، كلام بقوه. فلما لقوا مجاهره بطرس ويوحنا ووجد انهما انسانان عديم العلم وعاميان، عديم العلم يعني مش ناس اميين،

ديت بص لأ دي كانت اصلا في الكنيسه على فكره الكتاب دي لان اصلا احنا واخدينها من اليهود. المعلم بتاع الكنيسه كانوا يجيبوا له العيال الصغيره. مصر زمان قبل ما التعليم ينتشر وكلام زي دوت كانوا العيال الصغيره دول ياخدهم معلم الكنيسه يقعدهم في الكنيسه يعلمهم القراءه والكتابه ويعلمهم حفظ المزامير والالحان. دي كانت شغله الكنيسه اللي هي فيما بعد بقى سموها الايه الكتاب. دي كانت عادة اليهود. فبطرس ويوحنا بيعرفوا يقروا ويكتبوا، لكن هنا لما بيقول انسانان عديم العلم وعميان عايز يقول ان هم مش متعلمين في المدارس بتاعه الايه بتاعه اليهود. يريد عندهم مدرسه زي الكليه الاكليريكيه عندنا كده، واحد يدخل ويدرس الشريعه ويدرس الاسفار و... فقالوا دول مش دارسين عندنا، دول مش واخدين شهادات من الهيكل. دي معنى انسانان ايه عديم العلم وعميان. فعرفوهما انهما كان مع ايه مع يسوع. عجيبه بقى يا احبائي ان بطرس ويوحنا رغم ان هما مش متعلمين في مدارس اليهود مدارس الرابيين، لكن الرد بتاعهم هو بحكمه الرابيين. الرابي ده اللي هو المعلم اليهودي اللي حاصل على شهاده يعني زي دلوقتي زي ما بقول لكم الاكليريكيه مثلا. منهج الرابيين ايه؟ يقولك لما تتعرض عليك قضيه عشان تقنع بيها اللي قدامك عشان كلامك يتقبل هات لها دليل منين؟ من الشريعه من النبوات. ده المنهج بتاع الرابيين. اي قضيه زي الجماعه دلوقتي مثلا اللي هم يسموهم ايه اللي بيفتوا دول اسمه ايه المفتي. المفتي ده ايه؟ تقولي له قضيه طب ايه يرد ازاي؟ يقول لك في ايه بتقول كذا. خلينا بس ملناش دعوه احنا بن ايه بناخد المعنى مش عايزين نغوص في الايه احنا بناخد المعنى. فكره المفتي انه تتعرض عليه قضيه يقول لك الايه بتقول كذا. فالمدرسين اللي بيدرسوا في المدارس الرابيه بيعلموا التلميذ ايه؟ انه الرد المقنع انك تجيب برهان منين؟ من الشريعه. بطرس ويوحنا قلنا متعلمين عند الرابيين ولا مش متعلمين؟ مش متعلمين. طب وجاب برهان من الشريعه ولا ما جابش؟ هذا هو الحجر. الله الله ده بيتكلموا بنفس المنطق والفكر بتاع الايه الرابيين. فتعجبوا ايه ده مين اللي علمهم الحاجات دي؟ اتعجبوا ايضا لانه انا قعدت اعد كلمات اللي نطقها بطرس لقيتهم 75 كلمه. روحوا البيت عدوهم بطرس نطق قدام المجمع 75 خمس ايات، والخمس الايات دول فيهم رد شافي كافي وافي شافي كافي وافي. طبعا دي منتهى الحكمة. انا ممكن عشان افهمك قضية اقعد احكي لك ساعة، عشان الجماعة المحامين يقعد يكتب لك كده 6-7-8 ورقات في الاسكاب عشان يشرح حاجة. لكن الشطارة ان الواحد في كلماته قليلة يوجز الموضوع وايه وبرهان لا يحتمل الايه النقد او الشك. بطرس كده في كلمات صغيرة خالص 75 كلمة لكن رد، بل هاجم المجمع. فطبعا قال ايه ده اللي علمهم الحاجات ديت. فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا وجدوا انهما انسانان عديم العلم وعلميان تعجبوا فعرفوهما انهما كان مع ايه يسوع. سؤال، كلمة عرفوهما انهما كان مع يسوع، هل ما كانوش عارفين ان بطرس ده من تلامذة يسوع قبل المحاكمة ويوحنا ده كان عارفين الاتناشر بالشكل ولا ما كانوش عارفينهم؟ كان عارفين ولا الاول ايه كان عارفينهم مش عارفينهم؟ طبعا عارفين، ده يسوع رايح جاي بيهم داخل الهيكل وطالع من الهيكل عارفينهم بالشكل واحد واحد. ورخل لما قبضوا على المسيح التلامذه استخبوا في عليه مريم مرقص وكانت الابواب مغلقه. مغلقه يعني مغلقه يعني قافلين الترباس، لكن مغلقه يعني جايبين العفش بتاع البيت كله زينينه فين في الباب، يعني ناس قاعده ايه ليه؟ قالوا ما هم عارفيننا عارفين شكلنا احنا ال12 هيقتلوا يسوع ويجوا ايه يصطادون. طب اذا كانوا معروفين بالشكل طب ليه هنا بيقول فعرفوهما؟ هما انتوا لسه ما كنتوش عارفين ان دول كانوا مع يسوع؟ لا، كلمه فعرفوهما يعني وجدوا اجابه للايه الحيره اللي في ذهنهم. ايه الحيره اللي في ذهنهم؟ ان دول ناس عديم العلم وبيردوا رد ايه. قالوا مصلوه مين اللي معلمهم؟ ما هو يسوع ده كان نفس المنهج ده، مش دارس عندنا لكن كنت تاخدي منه. هما بينهم بالنفسين تاخدي منه رد ما تعرفيش ترد عليه. فلقوا التلامذه بتوع نفس الايه نفس الخط بتاعه. انا عايز اقف عند الايه ديت فعرفوهما انهما كانا مع يسوع.

المفروض الإنسان لما يعيش مع المسيح، المسيح ينضح إيه عليه، فالناس يشوفوه يعرفوا إن ده إيه، ده تبع يسوع. يعني ما فيش حد يعيش مع المسيح إلا والمسيح إيه ينضح فيه، الناس تشوفه تعرف هذه بطرس ويوحنا شافوه، ماما دول إيه، دول تبعه، نفس الفكر بتاعه، نفس الخط بتاعه، نفس السلوك بتاعه. طيب السؤال بقى، إحنا إيه، إحنا لين هل لما الناس بتشوفنا تعرف إن إحنا من بتوع يسوع؟ طبعا أنتوا بيعرفوكوا النهاردة عشان مش مغطين شعركوا، فيعني الحكاية إيه، طول ما أنا ماشي في الشارع لا أي واحدة ستة أو بنت مش مغطية رأسها روح ما أعمل لها باي باي كده، يعني إيه ما تبعنا حي مش تبعنا، فبقت الحكاية سهلة. لا سيبوكم من الشكل بقى، سيبوكم من أيوة الناس لما تتعامل معانا. أنت فيك من إيه، لغتك زي ما قالوا البطرس إيه تظهرك، أنت كلامك كلام محبة، كلام تسامح، كلام اتضاع، كلام حكمة، كلام شجاعة مش خوف وجبن. ده أنت إيه، أنت مع يسوع. نعم لا المسيحي مش جبان، لا لا أحبائي، المسيحي ممكن يكون متسامح، المسيحي ممكن يتنازل عن شيء لأجل شيء أسمى بمزاجه. يعني لما راحوا يطلبوا الجزية من يسوع، راحوا البطرس قالوا له أما يوفي معلمك الجزية؟ قال له طبعا يدفع. طب يدفع معهوش، فداخل قاعد يضرب أخماس في أسداس، أجيب فلوس من إيه؟ فهو داخل المسيح بصله، طبعا عارف يسوع إيه اللي حصل بر، قال يا سمعان الاسم القديم بتاع مصوه تصرف غلط، انت قبل ما يعني يا بطرس يا حبيبي، يعني قبل ما تتكلم ارجع اساله، انت بتتكلم بنيام عنه مش ارجع اساله، لا بطرس ايه هل هو يدفع؟ فالمسيح بص له كده قال يا سمعان ممن ياخذ ملوك الارض الجزيه والجبايه، من البنين ام من الاجانب؟ قال له من الاجانب. قال له يعني البنين احرار، يعني المفروض احنا ما ندفعش، لكن ماشي يا بطرس لالا نعثرهم، روح ايه اصطاد سمكة يطلع فيها أصطار، ادفع عني وعنك، يعني ده حق ان انا ما ادفعش، لكن ماشي ان كان الموضوع دوت هيجيب مشاكل، احنا عندنا موضوع اهم يا بطرس ننشغل بيه بدل ما نضيع طاقتنا في الامور التافهة ديت، مش مهم سيبها له. يبقى بيتنازل بايه؟ لانه في حاجة ايه اسمى او اغلى او اهم ينشغل بيه، ما عندناش وقت نقعد نتعارك على الفلوس، خد يا عم عايز قرشين زيادة خد القرشين زيادة مثلا، يعني فده مش جبن يا أحبائي. المسيحية ما تعلمش الجبن لا، ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا إيه معهما. قلت لكم المرة اللي فاتت مين اللي كان محبوس؟ بطرس ويوحنا. تاني يوم جابوهم في المجمع، يعني الرجل اللي شفي ما كانش لسه معاه، لكن الرجل لما عرف أنه بيتحكمه راح جاي واقف إيه، واقف معاه. طب الحته دي حلوه في الراجل دي ولا لا؟ طبعا منتهى الشجاعه، ويعني راجل شعر دي الناس دول يعني عرفوني بيسوع، ويسوع ده صاحب فضل عليا، ودول تلامذته، لا انا ما اجبنش واهرب، راح وقف جنبيهم. طب يا عم دول بيضحكوا، دول يعني هتقف جنبيهم هتروح في داهيه؟ قال لا انا هقف جنبيهم. بص روح الراجل دوت، كان ممكن الراجل ده بقول لك يا احبائي يخف ويقول لك يا عم انا مالي مش خفيت، قال ليهم يموتوهم ياكلوهم انا مالي. لا موقف بهي للراجل دوت، انه يعني اعتراف بالجميل، نوع من الامتنان، نوع من الشهاده للناس ديت، يعني مشاعر نبيله كثيره في الراجل دوت، انه راح وقف معاهم فين؟ فهم بصوا كده لقوا الراجل واقف ما ادروش ايه هيقولوا ايه، ما هو الراجل اهو، هنقول ما حصلش، ما انا قدامك اهو ما حصلش ايه. ولكن اذ نظروا المجمع الانسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما شيء يناقضون ايه بيه. يمكن لو الراجل ما كانش واقف انتوا بيتهيأ لكم انت اسم يسوع، اسم يسوع يخفف، روح اطلع امشي عاد انت وهو، انتوا دي كدبه انتوا عاملينها، دي تمثيليه اي حاجه. لكن الراجل واقف يعني الايه البرهان قدام عينيه. طيب ايه الحل؟ يعني احنا فتحنا معاهم قضيه وفي الاخر مش عارفين ناخد معاهم حق ولا ايه ولا باطل، فلازم نقفل الايه، لازم نقفل القضيه مع يعني مش يعني ما يمسكوا عليهم غلط، ما فيش حاجه غلط، هم ايه هم عملوا، فلازم نفبرك القضيه اي فبرك، علشان ايه؟ ما احنا فتحنا ملف قضيه مش كده بتاعه الحقوق، في ملف اتفتح وفي قضيه منظوره، ففي نص القضيه لو قضيه خسرانه خسرانه، طب بس يعني

يعني القضية خدت رقم وملف لازم ايه لازم نقفل. هذه هي العادة أحبائي مع الكنيسة من ساعة ما المسيح أسسها حتى هذا اليوم. العالم يلفق لها مشاكل ويلفق فيها قضايا وكلها قضايا خايبة وكلها قضايا غير محكمة لأنها مبنية على باطل، لكن في النهاية برضو لازم ايه لازم نقفل القضية بأي شكل من الأشكال. طب يقفلوها ازاي؟ قبل ما نقول يقفلوها ازاي ناخد درس من الموقف دوت. ولكن إذ نظر الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهما شيء أن يناقضان به. بطرس ويوحنا لما شافوهم شموا فيهم ريحة المسيح. طيب الرجل اللي خف منظره أكبر برهان على المعجزة اللي عملها مين؟ بطرس ويوحنا. بمعنى يا أحبائي إن أقوى دفاع عن المسيحية إن يبقى فيه شخص المسيح عمل في إيه؟ في حياته. يعني لو ما كانش الراجل ده موجود كنا ممكن نقعد نقول الحكاية كلها هي تهيؤات وقصة وخيال، لكن وجود الراجل قدام عينيهم مثل نموذج حي ما يحتملش الإيه؟ الشك ولا الكلام ولا الجدال. فبقى الدفاع الحقيقي عن المسيحية مش كلام لكن إنسان تظهر فيه عمل مين؟ عمل ربنا. أدي المسيحية، أدي الدفاع عن المسيحية. بطرس محتاجش إنه يدافع عن القضية كتير، قال لهم الراجل قدام عينيكم. طب وجود الراجل خلاص ما في كلام يتقال بعد الراجل ما هو واقف قدامنا. أديكم مثال أقربها لكم. النهاردة الصبح في القداس كان إنجيل المرأة الإيه؟ السامرية. الحد الثالث في الخمسين بيبقى حد الإيه؟ السامرية. الأسبوع الثالث كله المحور بتاعه في الخمسين إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن. قرنا يوم الاثنين في القداس والثلاث والأربع والخميس والجمعة ويوم السبت في العشية والنهاردة الحد في بكر. يوحنا 8. يوحنا 8 كل المحور بتاعه الآية اللي قالها المسيح تعرفون الحق والحق إيه؟ يحرركم. مين الحق؟ المسيح. يعني المسيح يعمل إيه؟ يحرر. ندخل بقى في جدال المسيح يحرر، طب ما موسى بيحرر، طب ما إيليا بيحرر، طب ما النبي فلان بيحرر، وبينا بقت عركة. قال لك لا، احنا بنقول المسيح يحرر وحنوريكم نموذج لحد كان متربط وتحرر. مين النهاردة؟ المرأة. بس هقول لك المسيح بيحرر هنتناقش؟ لا مش هقول لك. بص تتفرج على مين؟ على السامري. بيحرر وبيحررش بس كده. هاتيلي موسى عمل كده؟ ما حصلش، ما فيش في تاريخ موسى حصل كده. هاتيلي مين تاني من الأنبياء؟ ما فيش. يبقى لما نقول يسوع بيحرر الموضوع مش موضوع ايه بقى؟ مناقشة ومجادلة وبرهان؟ لا، أنا تقولي لي برهان أقول لك بص للمرأة ليه؟ بس ما فيش برهان بقى بعد كده. فيبقى التغير اللي حاصل في حياتنا يا حبايبي هو أكبر برهان على الإيمان المسيحي. مرة في مبشر راح في الصين يبشر بالمسيح، فجاب راجل وسأل قال له أنت سمعت عن الإنجيل؟ قال له لا أنا شفت الإنجيل. فبص له كده قال له إيه؟ قال له اصله جنبينا راجل وثني زي حالاتي، واحد كلمه عن المسيح اللي انت بتقول عليه دوت، ولقيته كان مش عارف سكري وكان بيعمل لقيته ايه بقى انسان كويس، فانا شفت الانجيل. انا ما سمعتش عن الانجيل لكن ايه شفته. شافه في ايه؟ في سلوك جاره دوت. سؤال بقى يا احبائي احنا، ولكن اذ نظر الانسان الذي شفي، لو احنا لو المسيح شفانا فعلا من الخطيه لو حياتنا اتغيرت تنطبق الكلمة لم يكن لهما شيئا إيه يناقضون به. تعال اثبت لي الدين بتاعنا صح ولا الدين بتاعكم صح؟ عارك وبراهيم؟ لا ما عندناش عارك ولا براهيم. التغير اللي حاصل في حياة الإنسان هو أكبر شهادة على صحة الإيه؟ الإيمان بتاعه. مرة كان في شاب متغرب في الجامعة يعني، ففي المدينة الجامعية قعدوا معاه ناس مش مسيحيين، وانتوا الدين بتاعكم والانجيل بتاعكم محرف والمسيح بتاعكم مش عارف ايه وايه، ومناقشه ومجادله ومش عارف ايه، والانسان المسيحي بيرد احنا صح انتوا صح القصه ايه هذه. بعد ما ايه خلصوا الكلام دوت فقالوا لي يلا بقى احنا نازلين ايه، يعني كانوا رايحين كده معاد خطيه وحاجات مش كويسه. قال لهم لا انا مش رايح، هذا انا مش رايح، هذا انت اصل وش فقر. راحوا سايبينه ايه ونزل. راجعين بقى الساعة 2-3 بالليل بقى بعد ما قضوا وقت في الخطية، ففتح لهم الباب قال لهم
هو ده البرهان على صحة

الإيمان بتاعي. بص انتوا كنتوا فين وبص انا. سلوك الإنسان يا أحبائي حياته هي أكبر شهادة لإيمانه. عشان كده المسيح قال لنا تكونون لي إيه؟ شهود مش مدافعين. المسيح مش عايز ناس تدافع اللي هتكلم على المسيحية هنقتله. لا، المسيح ما قالناش تكونون مدافعين عني، قال تكونوا لي إيه؟ شهود. الناس تشوفكوا تشوفني تشهد لي يمجد أباكم اللي في السماء. لو فينا كده يا أحبائي صدقوني صدقوني، الخدمة، الأولاد اللي في مدارس أحد، البيت، الأصحاب، الجيران، الناس دي ضعفت فينا. يعني خلينا نبقى يعني صراحة مع نفسنا، دي ضعفت. هل فعلا سلوكنا بيشهد للمسيح؟ تنطبق علينا الآية إذ نظر الإنسان الذي شفي فلم يكن لهما شيء يقومون به. ما شايفين فعلا المسيحية، بص بتعمل فيهم إيه، بص إحنا بنتصرف إزاي، بص دول بيتصرفوا إزاي. خلاص طيب نكمل. فأمروهما أن يخرج إلى خارج المجمع وتأمروا فيما بينهم قائلين. قالوا طب طلعوهم بره علشان إيه؟ المداولة بقى، نقعد نتشاور في الإيه؟ عارفين المحكمة إيه؟ يقعدوا ويجيبوا الراجل وسؤال وجواب، وبعد كده يقول لك رفعت الجلسة، الحكم بعد الإيه؟ المداولة. إيه المداولة دي؟ يدخلوا بقى الأوضة في أوضة لوحديهم، إيه رأيك؟ هو قال كذا، لا قصدي كذا، قصدي كذا، يتشاوروا عشان يطلعوا يقولوا إيه؟ حكم. فدي ما تبقاش قدام الايه المتهم. فهم راحوا مطلعينهم بره، قعدوا هم بقى ايه مع بعضيهم. فامرهم ان يخرج الى خارج المجمع وتامروا فيما بينهم قائلين يا جماعه هنحل القضيه ديت ازاي، ماذا نفعل بهذين الرجلين؟ اولا مفيش وصيه هم كسرنها، يعني عشان نقولوا دول كسروا سبت، دول مش عارف كسروا سريعه، مفيش. لانه ظاهر لجميع سكان اورشليم ايه معلومه قد جرت بايديهما ولا نقدر ان ننكر. المشكلة اللي عندنا انه نمرة واحد هما مش كسرين وصية، نمرة اتنين المعجزة اللي عملوها دي كل الناس ايه عارفها وما نقدرش ننكر. قولوا لي بقى احكم، لا هما لا كسرين وصية ولا حتى نقدر نقول انه كذبة المعجزة دي، دي حاجة كذبة، لا دي كل الأورشليم بتشهد على المعجزة دي. طيب انا اسأل سؤال بقى هنا، مين اللي كتب سفر الاعمال؟ لوق. طب المجمع اللي قاعد دوت بطرس ويوحنا طلعوا ايه؟ طلعوا بر. يعني كل اللي قاعدين في المجمع اعضاء الايه؟ مجمع الايه؟ السنهدرين. طب منين لوقا عرف التشاور اللي حصل دوت وكتبه لنا في سفر الاعمال؟ هو كان قاعد معاهم لوقا جوه؟ لا مش الروح القدس. في واحد في المجمع ايه؟ لا ما هو ده بيقول لك لا المداوله، اسالي بتوع الحقوق المداوله دي ايه؟ دي يقعدوا الاوضه القضاه القاضي والاثنين الايه المستشارين، يقعدوا يضربوا ببعض هم الاثنين ويطلعوا يقولوا الحكم. فدي ما فيش فيها حد يقعد ابدا، دي حدش يقعد فيها دي ايه. في واحد اكيد كان في المجمع وهو اللي راح مسرب الايه الاخبار. مين اللي كان في المجمع وبعد كده بقى مسيحي وبقى صاحب لوقا رايح جاي معاه؟ واحد اسمه بولس الايه، واحد اسمه بولس ايه؟ بولس الرسول. بولس احبائي كان من ضمن اعضاء مجمع السنهدرين، هنشوف لما نوصل له. ده كان واحد من الايه، كان قاعد بولس وسامع الحوار. بولس الرسول ده كان معروف عند الايه، عند رؤساء الكهنة، رجل من وخد منهم رسائل عشان يروح يقبض على المسيحيين اللي فين، اللي في دمشق. فبولس كان قاعد بعد كده لما قبل الإيمان بالمسيح وهو عم لقى بقى وإيه صحاب رايحين وجايين مع بعض، فقال له بص راح أقول لك أنا اللي حصل. لما طلعوا بطرس ويوحنا أنا كنت هم قالوا كيت وكيت، فراح عم لقى راح إيه راح كاتب. لأنه منهج لقى زي ما قال في بداية إنجيله إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتمكنة عندنا، رأيت أنا أيضا تتبعت كل شيء إيه الذين كانوا معاينين وخدام للكلمة. قال له يا توفيلوس الكلام اللي انا بكتبه ده انا جبت الناس اللي كانوا شايفين وايه وحاضرين. لما حكيت لك قصه زكريا دي عرفتها من ماما العذراء، لما بشرت الملاك ليها عرفتها منها. فلوقا من ايه يجيب الشخص، تعال احكي لي ايه اللي حصل، يقول له كده يروح لقى ايه كاتب. فاحتمال كبير يكون عم شاول هو اللي ايه ورا الموضوع دوت. طيب القضيه بقى اللي قدامنا، لو احنا طلعنا بطس احنا ماشي امشي روح روحه وسكتنا، يبقى كل البلد هتعرف ان احنا موافقين على اللي بيعمله بطرس وايه

عن طبعا دي تبقى مشكلة. طب لو عاقبناهم الناس هيقولوا هنعاقبهم ليه؟ دو عملوا إحسان لراجل إيه سقيم، فبقوا إيه محتارين ولا مش محتارين؟ محتارين، مش عارفين نتصرف إزاي في الموضوع دوت. كنا يا أحبائي نتوقع إنه بعد ما يطلعوا بطس حنا يقعدوا بقى يتناقشوا، كنا نتوقع كده لو هم ناس فعلا بتدور على الحق. إيه يا جماعة رأيكم؟ إحنا قتلنا يسوع، بعد كده يسوع قام، الناس دول بيقولوا إنه شاف يسوع قام. طيب حتى لو الناس دي بتكذب، اسم يسوع قوم الراجل، يبقى احنا غلطانين ان احنا قتلنا يسوع. يبقى يسوع دوت اللي بيقوم من الموت، اللي اسمه بيقيم المرضى، يبقى هو ده المسيا. يبقى المفروض نطلع للناس ولما ناس احنا اخطأنا في حكمنا على المسيح بالصليب، واحنا بنعلن لكم ان المسيح هو المسيا الايه. كنا ننتظر كده يعني، المفروض كده. لا هم المفروض كده. طب واحنا نضيع واحنا نطلع برا واحنا يطلع الحكم بتاعنا غلط؟ لا يعني كنا نتوقع المداولة تكون في ايه، في صحة الايمان دوت. لا، هي المداولة ازاي ان احنا القضية اللي احنا لبسنا نفسنا فيها دي ازاي نطلع نفسنا ايه، نطلع نفسنا منها. فطلعوا بالقرار ايه، ولكن لألا تشيع اكثر في الشعب، بدل ما القصة دي تبتدي تنتشر والناس تسمع، لنهددهما تهديدا، نجيبهم من ايه، شد ودنهم، أن لا يكلم أحد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. نيجي نقول لهم اوعوا تجيبوا اسم ايه يسوع، فرحوا من دينهم تعالوا. فدعوهما وأوصوهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. طبعا أحبائي شيء ايه، شيء مخجل مكسف انه المحكمة ما يعني منتهى الضعف، مش لاقي حاجة، المعجزة مش قادرين ننكرها، والناس دول مش غلطانين، واتضح ان احنا اللي ايه، احنا اللي غلطانين. طيب نعترف بغلطتنا؟ لا ما نعترفش بغلطتنا. طب نخلص القضية ازاي؟ نجيبهم ون ايه؟ ونهددهم. احنا مش هنعمل لكم حاجة، بس لو الموضوع ده هيكرر تاني هن ايه؟ هنطير رقبتكم. لنهددهما تهديدا ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد ايه؟ بهذا الاسم. الاسم ده اللي هو اسم مين؟ اسم سوى. يعني مش من شدة مش قادرين ينطقوا. عارفين لما واحد يعني يكره، يعني يكره واحد قوي حتى اسمه مش عايز ايه، مش عايز يقول. شاول كان بيكره داود قوي، فلما بيكلم نسان ابنه قال له ابن يسى، ابن مين؟ مش من الكره، مش عايز حتى يقول ايه اسم. فهم من شدة كرههم لاسم المسيح مش عايزين ينطقوا اسم يسوع، فقال احنا نهددهم ان لا يكلم احد من الناس بهذا الاسم. صار يا حبيبي الاسم اللي هو حلو في افواه قدسي، بنقول في التسبيحه ايه، اسمك حلو ومبارك في افواه قدسيك يا ربي يسوع المسيح. الاسم الحسن، الاسم اللي احنا بنفرح بنتقدس لما بنقوله، هم من شده الكرام مش عايزين ايه، مش عايزين طول نناديهم ونهددهم ما يجيبوش سيره الاسم ده تاني. لكن يا احبائي في ما لا يدرون، هم ادوا للمسيح اللقب اللي بيعطى لمين، اللي مننا بقى كان حاضر في المطر اللي فاتت، قلنا لقب يهوى، اليهود ينطقوا او ما يقول بداله الايه، لما يجي يراي اسم يهوى قدامه ينطق يقول ايه اسمه، او الاسم الذي لا ينطق به، اكرام لاسم مين يا انا خدها بقى انه اكرام لاسم يسوع، ادوله اللقب اللي بيعطى لمين، يهوى اسمه. انا اشوفها كده، كل واحد بقى يشوفها زي ما هو ايه. طبعا هم يعني هم في الاساس هم بيقولوها طبعا ايه، بيقولوها نوع من الكراهيه الشديده لاسم المسيح. لنهددهما تهديدا ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم. ياما يا احبائي قوانين تسن وياما احكام تصدر بالامرين دول، ان لا يكلم احد من الناس فيما بعد بهذا الاسم، و أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم إيه؟ يسوع. قوانين تطلع في بلاد إنه ممنوع إنه اسم يسوع يتقال فين؟ في البلد دي. ياما بلاد كده، ياما بلاد كده. كل واحد عنده إيمان من حقه إنه هو إيه؟ يجاهر بإيمانه ويعلن إيمانه ويبشر بإيه؟ إيه المشكل في كده؟ يعني كل دول العالم كده، واحد بيعبد ما بيعبدش، من حقه يقف قدام الناس ولو الناس ما فيش حاجة اسمها ربنا، هو حر. لا تيجي بلاد بقى تروح حاطة قوانين في اسم ممنوع انه ايه يكرز بيه.
اسم مين؟

مين؟ اسم يسوع. يعني لو راح دخلوا يكرزوا عندهم بالبقرة بالجاموسة بعبادة القرد ما فيش مانع، بس تكرز بعبادة اسم يسوع لا، دي بقى تتحط لها قوانين، وممنوع ان الشرائط الدينية تدخل، وممنوع ان الأناجيل تدخل، وممنوع. طب ليه؟ الضعيف يا أحبائي ايه؟ يخاف. لكن القوي يعني ايه يكرزوا بالأديان كلها وانا واثق ان المسيحية هي اللي حت ايه؟ هتفضل. لكن اللي شعر بضعف يمنع ويظن ان ده في حماية لإيه؟ للإيمان بتاعه. طيب سؤال، المسيح قال لنا تشهدولي ولا تقفلوا بقكم؟ تشهدولي. وهم بيقولوا ما تعلموش باسم مين؟ باسم يسوع. طب سؤال يا بطرس، تسمع كلام يسوع؟ وهو دلوقتي القرار اللي طلع من المحكمة أن لا يكلم أحد من الناس بهذا الاسم، والقرار الثاني أن لا ينطق البتة باسم مين؟ يسوع. طب يسوع قال لنا روحوا كريزوا. طب سؤال بقى، نسمع كلام يسوع ولا نسمع كلام الايه؟ المجمع. بصوا بطرس بقى، فأجابهم بطرس ويوحنا وقال إن كان حقا أمام الله. احنا بنشهد ربنا عليكم. بطرس ده الراجل ده بقول لكم انا متغاظ منه، احنا طول عمرنا صدقوني طول عمرنا فكرنا انه ايه بطرس ده يعني بسيط في كلامه وفي معرفته، لكن بقى بولس هو بتاع الايه الكلام المجعلص زي ما بيقولوا. لا ده تبي بطرس ده ابو الجعليص كله. كلام كبير قوي. بص بطرس، فاجابه بطرس يوحنا وقال ان كان حقا امام الله. طب بصوا احنا هنشهد ربنا، ربنا شاهد عليكم. ايه يا بطرس؟ نسمع لكم اكثر من الله؟ قولوا انتوا احكموا انتوا. يعني هم بيحكموا على بطرس، بطرس هقلب الايه زي ما بيقولوا الترابيزه عليهم. قال طب انتوا قولوا، واللي انتوا هتقولوه هنمشي. نسمع كلامكم ولا كلام ربنا؟ طبعا ايه يقولوا ايه؟ بصوا ايه المنطق اللي بطرس بيتكلم ايه يعني؟ بص العقل. طبعا دي مش حكمه بشريه احبائي، ده عمل الروح القدس. اعطيكم فم وحكمه لا يقدر جميع معانديكم او مقاميكم ان ينقضوها. هم بيقولوا ما تكلموش باسم يسوع. قالوا طب احكموا انتوا، وانتوا هتروحوا هنمشي. نسمع كلامكم ولا نسمع كلام ربنا؟ طبعا لو قالوا اسمعوا كلامنا البلد كلها تيجي ايه؟ تيجي عليهم. ايه نسمع انتوا مين انتوا؟ احنا نسمع كلام ربنا. طب كلام ربنا قال لنا ان احنا ايه؟ نكرس. بصوا طبعا اتصد بقهم، مش عارفين يردوا، مش عارفين يردوا على بطرس. الامر الثاني انه كلمه بطرس دي تحمل معنى اخر، انه كلام ربنا حق وانتوا بتحكموا عكس كلام ربنا، يبقى حكمكم حق ولا باطل؟ باطل. يعني معنى كلمه بطرس ديت حاجتين. الحاجه الاولانيه نسمعك ولا نسمع ربنا؟ طبعا غصب عنهم يقولوا اسمعوا مين؟ اسمع ربنا. طب ربنا قال ان احنا نكرس، يبقى حكمكم ايه؟ سقط. طب معنى تاني، كلام الله كلام الحق، طب انتوا كلامكم عكس كلام ربنا. ربنا قال اكرزوا باسمي وانتوا بتقولوا ما نكرس، عكس الحق ايه؟ باطل. يبقى الحكم بتاعكم حكم ايه؟ باطل. يبقى نسمع كلامكم. معنى تالت، انتوا صلبتوا المسيح والمسيح قام، واحنا بنشهد لكم ان المسيح قام، وانتوا شفتوا اسم المسيح اول من الرجل المخلع، يبقى المسيح عايش ولا ميت؟ عايش. احكموا انتوا. يعني بصوا الرد بتاع بطرس يعني افهمه. فاجاب بطرس ويوحنا وقال ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله فاحكموا. هنا بقى يا احبائي في ايه انا لسه واخد بالي منها النهارده، برهان قوي للاهوت السيد المسيح في كلام بطرس. ازاي؟ المسيح في سفر الاعمال الاصحاح الاولاني المسيح قال للتلامذه تكونون لي شهود. المسيح قال لهم روحوا اكرزوا باسمي. مين اللي قال الكلمه ديت؟ يسوع. طيب المجمع قال لهم ما تتكلموش باسم يسوع، يعني ما تسمعوش كلام يسوع. كنا نتوقع ان الحكم يقول ايه؟ ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من يسوع فاحكم. يسوع قال لنا نكرس وانتوا بتقولوا ما نكرس، طب نسمع كلامكم ولا كلام مين؟ يسوع. يعني المقابله هنا ما بين ايه؟ ما بين كلام المجمع وكلام مين؟ كلام يسوع. كده ولا لا؟ مين اللي قال لنا نكرس؟ لا ركزوا معايا، يسوع. طب انتوا بتقولوا ما نكرس، طب السؤال بقى نسمع كلامكم ولا كلام مين؟ ولا كلام يسوع؟ لا بطرس ما قالهاش نسمع كلامكم ولا كلام يسوع، لكن بطرس قال لهم ايه؟ ان كان حقا امام الله ان نسمع لكم اكثر من الله.

يبقى يسوع هو الله. يعني طب برهان من كلام بطرس شهادة لاهوت السيد المسيح. إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله، لأن اللي قال لنا كريزو يسوع، وهنا بيقول اللي قال لنا كريزو الله، يبقى يسوع هو إيه؟ الله. فأحكمه. بمعنى آخر يا أحبائي، يندرج أيضا تحت شجاعة بطرس لما بيقول لهم لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمع. إحنا ما نقدرش نقول إلا اللي إحنا إيه؟ شفناه وسمعنا. يعني أنتوا حكمتم أو ما حكمتوش، وافقتم أو ما وافقتوش، اقتنعتم أو ما اقتنعتوش، إحنا إيه؟ هنكرز باسم مين؟ باسم يسوع. طيب كم ممكن يجيبوا بطرس، بطرس ما تكلمش باسم يسوع، يسكت ويطلع بره يعمل اللي ايه، يعمل اللي عايزه، كم ممكن ولا لا؟ كم ممكن. لكن بطرس ايه؟ برضو لا. يعني بصوا الشجاعه، يعني لو بطرس ده جبان يجيبوه، بطرس ما تجيبش اسم يسوع ده تاني، يلا امشوا خلاص، ويطلع بره يعمل اللي عايز يعمله، يكرس. كان ممكن يعمل كده، لكن بطرس قال لا، هما بيقولوا ما جابش يسوع، لا ده انا هقول قدامهم ان انا لازم ايه، مش لما اطلع بره حكرز بيسوع، لا انا هقول قدامه ان انا حكرز بيسوع. دي مالكم من الشجاعه ديت؟ طبعا شجاعه جامده جدا. لان زي ما بقول لكم كان ممكن بطرس يسمع الحكم ويسكت ويطلع بره يكرز، ما بقولكيش لا، بس يبقى قدامهم ايه، يعني سمع كلامه قال لا برضه، زي ما كانوا مثلا يروحوا المرجرجس، مرجرجس اسجد للاصنام قدام الناس وانت روح البيت واعبد المسيح، احنا موافقين، بس يعني تعالى كده قدام الناس، قال لا برضه. دي ايه ديت؟ شجاعه. وبعدما هددوهما، طبعا التهديد ايه؟ ان لو الموضوع ده احنا هنسيبكم المره دي، بس الموضوع ده هيكرر تاني انتوا حرين. طبعا نوع من الايه بيخوفوه. وبعدما هددوهما أيضا أطلقوهما، إذ لم يجدوا البتة كيف يعاقبناهما بسبب الشعب. هم عايزين يعاقبيهم بس خايفين منين؟ من الناس. ليه؟ لأن الناس شايفة المعجزة هما يقدروش ينكروها، لأن الجميع كانوا يمجدون الله على ما جرى، لأن الإنسان الذي صارت فيه آية الشفاء هذه كان له أكثر من 40 سنة. وده أول موضع بقى يجي فيه إيه؟ الرجل ده مخلع بقى له كم سنة؟ يعني تقريبا من ساعة ما هو اتولد. أنا عدت أتخيل النهاردة، يعني من قبل ما المسيح يتولد والراجل ده إيه؟ مخلع. المسيح اتصلب عنده 33 سنة ونص، وإحنا دلوقتي بعد الصليب يعني سنة بكترها، سنة ما كملناش لسه، لأن في سنة 33 ميلادية بولس هيقبل الإيمان بالمسيح بعد 3 سنين، فإحنا لسه يعني خدنا لنا سنة ونص. والراجل دوت مخلع مقعد بقاله كم سنة؟ 40 سنة. يبقى من قبل المسيح ما يتولد والراجل ده إيه؟ مخلع. يعني الراجل دوت، أنا بقى دي قعدت أفكر فيها بس مش عارف أقول فيها إيه، يعني بس فكرت فيه، يعني المسيح راح جاي الهيكل كان شايف الراجل ده إيه؟ مخلع، بس كان سايبه قال له أنت إيه هتخف، بس أنا هبعت لك إيه؟ طب ما كنت تخففوا يسوع، قال لا نسيب الراجل ده عشان يبقى له 40 سنة عشان تبقى معجزة غير عادية. فالمسيح ايه كان بصص له كده قال بس اصبر، انا ايه في وقت انا هخففك فيه. يا ريتنا يا احبائي برضو يعني لما المسيح يبص لنا كده في الطلبة اللي احنا بنطلبها يقول لك بس اصبري في وقت انا ايه. طب ما يسوع ما انت يعني رايح جاي معدي قدامي في الهيكل، اصبري اصبري اصبري ليها وقت. ولما أطلق، لذيذة الآية دي بقى، أتيا إلى رفقائهما. مين رفقائهم؟ بقية الرسل. وأخبراهم بكل ما قال لهم رؤساء الكهنة والشيوخ. أول بقى موقف تتوضع فيه الكنيسة تحت تهديد. أصح إحنا خرجنا من القضية، بس في تهديد لو جبنا اسم يسوع إيه؟ هيقتلونا. طب نعمل إيه؟ ما فيش قدام الكنيسة غير الإيه؟ الصلاة. أدي أول خبرة تكتزها الكنيسة في الضيق، أول ضيقة تيجي على الكنيسة هي ديت. لما راحوا يحكوا للرسل، الرسل قالوا يبقى مفيش غير إن إحنا إيه؟ نصلي. فريتنا أحبائي يعني نتعلم المنهج دوت، كل ضيقة في كل تجربة

هو العلاج ان احنا نصلي. هذه اول ضيقه تمر بها الكنيسه. طيب بطرس ويوحنا راحوا للرسل، المكان طبعا ما نقدرش ان نغمض عينينا عنه، كانوا مجتمعين فين؟ ولما اطلق اتيا الى رفقائهما، فين كانوا رفقائهم دول؟ قاعدين فين؟ في شقه في شارع بغالب ولا في الاسكندراني ولا في الشقه اللي كانوا قاعدين فيها؟ فين؟ قالت من هو مالكو تنطقوا قالت من مارس. ما ده المكان اللي بيجتمعوا فيه الرسل. فبطرس ويوحنا اول ما طلعوا راح رايحين على الايه؟ على العليه بتاعت مريم مرقس. قبل ما نشوف الصلاة بتاعتهم في درس هنا حلو، ولما أطلق أتي إلى رفقائهما. تمني الإنسان لما نطلقه يروح لمين؟ لصحابه. يعني بعد ما يخلص الشغل يجري على مين؟ صحابه. بعد ما يخلص المدرسة يجري على مين؟ على صحابه. تمني الإنسان لما يعني يبقى في مهمة بعد ما يخلصها يروح لفين؟ للرفقاء بتوع. طب احنا احباء لما بنخلص الرفقاء اللي احنا بنروح لهم مين؟ اه يا ابونا في تمثيلية الساعة 8 بطولة اسماعيل الهنيدي هذه رفقائنا، انتوا بس طلعونا من هنا واحنا جاري على ايه؟ على التلفزيون. هذه رفقائنا، انتوا طلعونا من هنا واحنا مش عارف نروح مش عارف ناكل ايه ولا نشرب ايه ولا نعمل ايه. في واحد تاني يقول لك طلعني من هنا ويجري على الايه؟ على الصلاة على الانجيل. فتملي الإنسان لما بنطلقه يروح لفين؟ لرفقائه. سمعان الشيخ قال له الآن يا سيد إيه؟ فأطلق. هيروح لفين سمعان لما يطلق؟ رفقائه. برضه لما احنا يعني نروح تطلع من الجسد هنروح عند مين؟ هم يعني الرفقاء اللي احنا بنروح لهم دلوقتي هم اللي احنا هنروح لهم بعد الإيه؟ ما بجد كده؟ لو أنا لما بطلع بروح لرفقائي العذراء وماري مرقس وماري جرجس، يبقى نهار ما نروح تطلع برضو راحة فين؟ نفس السك؟ لا أنا راحة عند مش عارف أسميهم أنا برضو إيه مع صحاب. لا نخلي أصحابنا يكونوا صحاب حلوين عشان لما نطلق من الجسد نلاقي ناس حلوين إيه؟ يستقبلون. مرة في نياحة أحد بطاركة الكنيسة، ربنا يدي للبطرك طولة العمر، كل البطاركة اللي فاتوا قالوا يلا نستقبل مين؟ أخونا. يلا نستقبل مين؟ أخونا. بطرك هو طالع كل البطاركة اللي سبقوه جايين إيه؟ يستقبلوه بزف. اللي له عشرة حلو مع القديسين وهو طالع يجي القديس صاحبه ده إيه؟ يعني البابا كرولوس مثلا لما كان طالع مين جابت بالجملين بتوعه؟ إحنا مين؟ هو جمل وركب البابا كرولوس جمل. وطبعا أمال يعني إيه؟ يسيب صاحبه يطلع لوحده؟ حي صدقوني هو كان عم أتملي بيتصور بجملين عشان كده كان شايل واحد للبابا كرولوس. حلو أحبائي، لما أطلقوهما أتي إلى إيه؟ رفقائهما. أنا النهاردة جات لي الفكرة ديت بإذن الله في عيد من أعياد ماري مرقس اللي جايين هتبقى العظة عن ماري مرقس عن الإيه؟ الآية ديت. لما أطلق راحوا لفين؟ قلنا اللي رفقائهم دول فين؟ فقلت ماري مرقس. فإحنا يعني بطرس لما طلع من السجن، نغششكم بقى الوعظة اللي هنقولها لما يجي عيد ماري مرقس اللي جاي، لما طلع من السجن راح فين بطرس؟ هركب هنا هطلع اضربكم هي في غيرها. لما راح بيت ايه؟ مريم ام يوحنا الملاقة بطرس، فخبط على الباب ففتحت له جارية اسمها ايه؟ روضة. ده كان في بيت مين؟ يبقى تملي الواحد لما دولهم لما كانوا بينطلقوا كانوا يروحوا البيت ايه؟ بيت مرقس. طبعا بيت ماري مرقس رمز للايه؟ للكنيسة. أنا كده غششت لكم الوعظة بقى، لا مش معقولة كده. طيب لما اجتمعوا بقى نختم بقى بالحتة ديت، فلما سمعوا بطرس ويوحنا حكولهم ده حصل كذا وكذا وهددونا وإحنا قلنا كذا، فلما سمعوا الموضوع رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا، يعني عملوا إيه؟ صبر. أيها السيد أنت هو الإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها. ده بيخاطبوا الآب ولا بيخاطبوا الابن ولا بيخاطبوا الروح القدس؟ الآب. برافو. طب ليه بيخاطبوا الآب؟ هم اتهددوا واتسجنوا واتشتموا بسبب مين؟ يسوع. فبيقولوا للآب الموضوع اللي احنا فيه ده كله عشان خاطر مين؟ ابنك يسوع. فدي تحنن قلب مين؟ الآب. كان يعني عايز يقولوا له ان الموضوع ده ما ايه؟ ما
ما يخص ده كل ده.

عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابنك. عشان كده احنا بدل ما نرفض دم ربنا نتدلع عليه بالحته، بس ربنا مش عشان احنا وحشين، بس من اجل اسمك القدوس اللي دعي ايه علينا. يعني احنا ما نستاهلش، بس طبعا يعني تسيب اسمك كده يبقى لا. فهم يعني ايه بيحننوا لاب، قالوا له بص بقى الموضوع اللي احنا فيه ده كله عشان خاطر مين؟ ابنك. فيتحنن بقى لاب. فلما سمع رفع بنفس واحده صوتا الى الله وقالوا ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. القائل بفم فتاك داود لماذا ارتجت الامم، يعني بيكلموا ربنا بكلام الايه؟ القائل بفم فتاك داود ده كلام الايه؟ المزامير. يبقى بيكلموا ربنا بكلام المزامير. ومن هنا الكنيسه فهمت ان احنا لما نصلي نكلم ربنا، دي اللي اسمها صلاه الايه؟ الاجبيه. ايه مزامير؟ جبناها منين؟ من الرسل. فلما سمعوا برضه، عايز اقف عند الحته دي لان دي بقى بصراحه يعني اللي كشفها المتنيح الانبا يوحنس، يقول ايه؟ فلما سمعوا، بصوا الايه دي، رفعوا بنفس واحده صوت. يعني ايه نفس واحده؟ نفس واحده يعني كلنا بنشترك في طلبه واحده، كلنا لينا غرض واحد. طب اسال سؤال، لما الكنيسه كلها تجتمع، انت بتطلبي حاجه وانت بتطلبي حاجه وانت بتطلبي حاجه وانت بتطلبي حاجه، ازاي كلنا يبقى لينا طلبه ايه واحده؟ سؤال مزبور. ما ده اللي احنا هنوصل له. نمره 2، كلنا بنقول مع بعض في صوت ايه واحد. طب لو كل واحد بيقول من دماغه حاجه هنبقى كلنا نفس واحده وكلنا صوت واحد؟ لكن امتى كلنا هنبقى نفس واحده وصوت واحد؟ لما كلنا ماسكين كتاب واحد وبنقرا نفس الايه، صح ولا لا؟ يبقى ده دليل ان كانت في صلاه ثابته مكتوبه والكل بيقول. احنا هو دلوقتي كده 20 ولا 25 نفر، اقول لكم تعالوا نصلي، كل واحد في قلبه في طلب. انا مش عارف عندي مشكله فين، انا عندي، كل واحد له طلب. طب امتى كلنا لما نقف نصلي تبقى لينا نفس واحده وصوت واحد؟ لما كلنا بنقول صلاه كلنا حافظينها ولا لا؟ كلنا حافظينها. يلا يا جماعه نقول ابانا الذي، فكلنا في صوت واحد هنقول ابانا. ليه؟ ما كلنا حافظين نفس الايه صلاة. يبقى دي صلاه ثابته وكلنا بن ايه بنقول. ديت اللي اسمها في الكنيسه اللوترجية. اللوترجية اللي هي ايه؟ اللي هي الصلاه الثابته اللي بتتقال في الكنيسه، اللي زي القداس لترجية، الاجبيه لترجية، المعموديه لترجية. بس فيما بعد اللوترجية بقت بتتقال فقط على القداس. يبقى لما اجتمعوا بنفس واحده وصوت واحد يبقى اكيد كلهم بيقولوا صلاه كلهم ايه عارفينها. يبقى ده كان في صلاه ثابته الكنيسه بتصليها ولا لا؟ بس كده. واللذيذ بقى ان الطلبه دي احنا بنقولها في القداس، ايها السيد انت هو الاله الصانع السماء والارض والبحر وكل ما فيها. في القداس البسيلي بنقول له ايه؟ انت الذي خلقت السماوات والارض والبحر وكل ما فيها. يبقى كانوا بيصلوا قداس ولا لا؟ في البروتستانت بيزعل يقول لك ايه الصلاه الثابته دي؟ تصلي الرسل. منين هيبقى لينا نفس واحده وصوت؟ يعني ما هي كلمه صوت دي برضو صوت، يعني كلنا مع بعضينا بنقول نفس الكلام. هل يعقل؟

صوتي قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن نتناول من شركة أسرارهم المقدسة المباركة لما يغفر.

اطلبوا لك يرحمنا الله واترف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إليه سؤالات وطلبات.

أسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار.

عبيدك يا رب، خدام هذا اليوم أبي كاهن وخد شمس وكليرس كل الشعب وحقارتي يكون محال لي من فم الثالوث القدوس الآب والابن الروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة جامعة رسولية فالاثنى عشر رسولا، فم نازل الإنجيل ماركوس رسول الطاهر والشهيد والبطير قديس سويرس معلم ناديوس كورس قديس أثناسيوس رسول قديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة قديس يوحنا ذبي فم قديس كيريلس وقديس باسيليس وقديس غوريوس أفواه 318 مقتنع بنك يومي 50 بقسطنطينية ومتين بأفسوس، فما أبينا المكرم البابا الأنبتة ودروس الثاني، وفما حب أبي وفما حقارتي إنه مملوء مجدا اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أبي.

البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أولاد الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب. الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا إننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، وورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، إن كنا نتألم

معه لكي نتمجد أيضا معه، لأني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا، لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله، لأن الخليقة قد خضعت للباطل لا عن إرادة بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء، لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، فإننا نعرف أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا حتى الآن، وليس هي فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، لأننا بالرجاء خلصنا. ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء، لأنه ما ينظره أحد فإياه يرجو أيضا، ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فأننا نتوقعه بالصبر، وكذلك الروح أيضا يعضد ضعفنا، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه يشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح، لأنه تشفع لك عند القديسين. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين.

كسيليكون فصل من سيرة معلمنا بطرس الرسول الأولى بركاته على جميع نائمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبتعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم، لكي يكونوا فيما يتكلمون به عليكم كفاعلي شر، أن يرون أعمالكم الصالحة ويمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكم من هو فوق الكل، أو للولاء فكمر سليم منه للانتقام من فاعل الشر، وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، أحبوا الإخوة، خافوا الله، اكرموا الملك، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل بمشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبانا الرسل الأطهار مشمولين بنعمة الروح القدس بركته المقدسة فلتكن معنا أمين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونها على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوافين المعظمين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوى يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه، أما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الرجل الذي كان به الروح الشريرة وتسلط وقوى عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراة مجروخ الرؤوس. وصار هذا ظاهرا لجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون معترفين مخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يقدمون كتبهم ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها تقدر بخمس أرباعات من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: قدس الله الواحد أمين. اليوم العاشر من شهر بقونا المبارك، أحسن الله استقبال وعاد عليكم وعلينا. نحن في دوط من المغفور الخطايا والأثام وزلات من قبل مراحم الرب أبا أخواتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلادية استشهد القديس القس مكسي الذي من شنرا كان رحوما محبا للفقراء والمساكين، ولما رأوا فضائله رسموه قسا على كنيسة بلدته، وكان أمينا في خدمته ومثالا حسنا للكاهن الخادم. سمع بأوامر دقلديانوس التي تأمر بعبادة الأوثان، فجمع شعبه ووعظهم أن يثبتوا على الإيمان بالسيد المسيح. وفيما هو مع الشعب في الكنيسة أتى إليه أعوان الوالي وقيدوه وأتوا به إلى الوالي، فأمره الوالي بالتبخير للأوثان فرفضه. فغضب الوالي غضبا شديدا وأمر أن يغلى زيت في مرجل ويلقوه فيه. فبسط القديس يديه وصلى، وللوقت انطفأ لهيب النار وصار المرجل كالماء البارد، ورآه كثيرون فأمنوا بالسيد المسيح. فقطع الوالي رؤوسهم ونالوا أكاليل الشهادة، وطرح القديس مكسي في السجن وظهر له ملاك الرب وشجعه، ثم أحضره وعذبه عذابات شديدة احتملها بصبر، وبسبب ذلك آمن كثيرون واعترفوا بالسيد المسيح ونالوا أكاليل الشهادة. ولما تحير الوالي في أمره أرسله إلى أرمانيوس والإسكندرية فعذبه كثيرا، ثم وضعه في السجن، فظهر له ملاك الرب وعزاه، وفيما هو يخاطب استودع روح الطاهرة بيد الرب الذي أحب واحتمل العذاب من أجله. وهكذا أكمل جهاده المقدس ونال أكليل الشهادة بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 21 للشهداء 305 ميلادية استشهدت القديسة دبامون وأختها بساطامون وأمهما صوفية بركة صلواتهم فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 28 للشهداء 312 ميلادية وصلت إلى الإسكندرية أوامر الملك قسطنطين الكبير بفتح الكنائس، وكان ذلك في عهد البابا ألكسندروس التاسع عشر من بطاركة الإسكندرية. ففرح الناس جدا لارتفاع قرن المسيحية وتمجيد الصليب المحي، وجعلت الكنيسة هذا اليوم عيدا في كل سنة. الرب يجعل باب بيعاته مفتوحا أمام وجوهنا على ممر دهور الأزمان وإلى آخر كل زمان أمين. وفي أيضا من سنة 1434 للشهداء 1718 ميلادية تنيح القديس البابا يؤنس السادس عشر البطريرك الثالث بعد المئة من بطاركة الكرازة المرقسية بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين ورسل أطهار مكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتعلوا يرون ما أنتم ترون ولم يروا

0: فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي.
1: صلوا من أجل إنجيل المقدس.

جميع جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت بها الشفتاء

يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به لأني أنا أعطيكم فمن وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقوموها أو يناقضوها وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين.

الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة.

بل وسلام هذا العمر أنعم به علينا انعاما، الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا

اقتنينا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس هو الذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس، ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطيئة.

0: الكل أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. أذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني.
1: يا رب
0: حفظا احفظه لنا سنين كثيرة وازمنا سالمة، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر، وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاء كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. نعم عليهم وعلينا بالسلام والعافية في كل موضع، صلواتهم التي يقدمون عنا وعن كل شعبك صلواتنا نحن أيضا عنهم، اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي.

رائحة بخور سائر أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وأذلهم تحت أقدامهم سنيعا، أما هم فاحفظهم في سلام وعدل في

عبادة الأوثان بالكمال اقلعها من العالم. الشيطان وكل قوات الشرير اسحقهم واذلهم تحت أقدامنا سريعا. الشكوك وفاعل وابطلهم ولينقضي افتراق فساد البدع. أعداء كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان ولا نذلهم. حل تعاظمهم عرفهم ضعفهم سريعا. ابطل حسدهم وسعايتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم التي يصنعون.

0: بالإله وليتفرج جميع عدان وليعرب من قدام وجه كل مبغضي اسمك القدوس أنبا
1: إن صوفيا سو بروسخومين كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي
2: بالحقيقة نؤمن بإلهٍ واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بيلاطس بونتوس تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قدوة نعم نؤمن بالروح القدس نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق قدس جامع رسولية ونعترف معمودية واحدة نفرد الخطايا

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير مائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق.

مستحق وعادل مستحق وعادل لأنه حق بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الدهور المالك للأبد الساكن في الأعالي الناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء

0: ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجد لله بخوف ورعداتي.

مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسول

الأرض ليروى حرثها ولتكثر ثمارها دال الزرع والحصاد. دبر حياتنا كما يليك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرمل واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين الحسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا يكون لنا

0: والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا.

إذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسك، تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أردوك منذ البدء، آبائنا القديسين رسالة والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في

التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. والقديس يوحنا السابق السابق والشهيد والقديس فانوس للشمس وللشهداء ناظر للإنجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطيرك القديس ويرس معلمنا ديوس كوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس الكاهن الشهيد رئيس الكهنة وقديس يوحنا ذبيفهم وقديس ثيودوسيوس وقديس ثيوفيس وقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس.

Dios, porque dice el gorio senado te vile hiye, porque dice el gorio sana la ge, porque dice el gorio sel armeni, va tu tu meo tamo ta sham ta ben ki o me khamsi bi konstantin o tin ba fesos, ben sadiq el azim el anba antonios wal bar en babula, wa thalathat anba makarat el qudisin wa jamia auladahum, lubas el salib, ben bahnas el komus wa ben babishu el bar rabul el kamil, habib mukhallisna salih. أبانا بأبرام وسكفة يوم أبونا مخيل بحيري تلميزه والباوة كرساس عشد يكون حبيب جرجس أبانا قديس أبونا يسوس أنطونيو أبانا قديس أبونا بشوي كامل وكل مصاف قديسيك على الذين وسؤالاتهم وتلباطهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي

كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين نذكرهم والذين في فكر كل أحد منا والذين ليسوا في فكرنا. تفضل يا رب أن تنيح نفوس عبيدك الذين لو ما زلت تذكر في هذا اليوم عبدتك جورجة مراد وعبدتك رافائيل باسم وعبيدك مريم ثروت ومجدي مرقص وعادل جرجس ونشأت لطيف وعماد سند ونجوى صباح وكل الأسماء التي قدمت في هذا اليوم. تفضل يا رب أن تنيح نفوسهم في أحضان أبانا بالصديقين إبراهيم وإسحاق.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا العالم، احفظنا في إيمانك ونعم علينا بسلامك.

تبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس.

ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لن نجعل أهلا لنا أن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس، وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود

فإن دما ولحما لم يعلن لك، لكن روح الله الحال فيك.

يحمل اسمك القدوس فيما هو ذاهب إلى دمشق ليقبض على المسيحيين ويعذبهم.

خس لسان العطر هذا الذي كرز وبشر وعلم وأسس كنيستك المقدسة

وفي آخر الكل أنعمت على رسوليك بطرس وبولس بما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، فاستشهد بطرس مصلوبا منكس الرأس وبولس بحد السيف، فنال إكليل الرسولية وإكليل

نحن الخطاة بغفران خطايانا وذنوبنا وآثامنا، كي ندعوك بشكر.

السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. من مسيح يسوع ربنا أنا لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. انت خير سوس يسوس بيت.

مبارك ربي يسوع المسيح ابن الله وقال.

ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس بوندوس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدس بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا، حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة

اطلب عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبه ربنا يسوع المسيح

بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. لم يكن من السهل ايها الاحباء على الرسل الاطهار ان يكرزوا في المسكونه ببشاره الخلاص، فالضيقات والالام ومضاده الشيطان واعماله والعالم القديم بكل فلسفاته والوثنية وخوف الناس على كل واحد على مركزه زي الرؤساء والملوك وزي الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، كان على الرسل انهم يواجهوا كل هذه القوات، لدرجة أن القديس بولس الرسول قال إن كنت قد حاربت وحوشا في أفسس، ومرة تانية قال بغي علينا، ومرة أخرى قال إلى الآن نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. فمخاطر كثيرة وضيقات وأتعاب وألام هذا عددها، وكان واجب أن التلاميذ يواجهوا كل هذه الأمور بلا خوف لا من الناس ولا من الجسد ولا من الذين يقتلون الجسد ولا من رئيس هذا العالم ولا من الشيطان. طب وإيه اللي يدي هذه القوة الدافع عشان يغزو العالم؟ ازاي؟ طبعا التلاميذ رايحين للعالم لا بسيف

ولا برمح ولا بقوة جسدية ولا بفلسفة. على رأي القديس بولس الرسول لما قال كلامي وكرازتي لم يكون ببرهان الحكمة البشرية المقنع، كلام حكمة بشرية دول مش بتوع فلسفة، لكن كان لازم يكونوا في منتهى القوة عشان يقدروا يوصلوا. فإيه القوة؟ إيه القوة بتاعة الرسل؟ القوة بتاعتهم روح الله الذي انسكب عليهم في يوم الخمسين كألسنة نار منقسمة على كل واحد منهم، ملأهم من كل حكمة روحية ومن كل قوة ومعونة نازلة من السماء ونزلوا للعالم. سيف الروح الذي هو كلام الله، خوذة الخلاص، أسلحة محاربتنا قادرة بالله على هدم حصون. من ضمن الأسلحة اللي كان يتقوى بها الرسل الأطهار في عمل الخدمة والكرازة وتخليص النفوس الصوم. عشان كده الكنيسة دبرت ان الصوم ده اللي احنا بنسميه صوم الرسل اللي هو مؤازر للكرازة وللعمل الكرازي، ده من اخطر الامور اللي كان لازم الرسل يمارسوها. دلوقتي هيواجهوا عالم مليان بالدنس، طب الصوم طهارة قوة. هيواجهوا عالم مليان بالمادية، طب الصوم تعفف على الأمور المادية. عشان كده بقول لك الصوم ده صوم الرسل قوة، سند كبير قوي لعمل الخدمة والكرازة، وسند للكلمة. ياما كلام، طب الكلام كتير قوي والفلسفات كتيرة والأفكار في العالم كل يوم في فكر جديد، ولكن الكلام بتاع الرسل كان كلام زي ما بيقولوا زي السهم المبري، سهم. واخد بالك ساعة ما الرسول أو التلميذ كان يتكلم كلمته كانت الكلمة تدخل تخترق وتصطاد وتمسك وتلزق في الإنسان ما يقدرش يفلت منها. ما كانش كلام عادي، أمال إيه؟ كلام قوي جدا، كلام مسنود، كلام من السماء. لما المسيح للمجد كان بيتكلم شهد كل الناس اللي سمعوه قالوا كده، ده مش بيتكلم زي الكتب والفرسين، ما الكتب والفرسين معلمين، ولكن ده كان يتكلم كمن له سلطان. ايه السلطان؟ سلطان الكلمة. كلمة المسيح قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، ولكن امتى؟ لما يكون الكلمة دي بيقولها ما انا بقولك ممكن واحد حتى مش مسيحي وثني ممكن ياخد دكتوراه في الانجيل دراسة، وفي كليات في العالم دلوقتي كتيرة قوي دراسات ونقد وبتاع، والانجيل طول النهار وطول الليل يمسكوه يقروه ويدرسوا فيه ويطلعوا ويعمل كتب وحاجات زي كده. لا مش ده المقصود، المقصود الكلمة القادرة ان تخلص، اللي تقدر تطلع الإنسان البائس من المزبلة. أو دي بقى ده المقصود، إن الكلمة ديت إذا أصابت الإنسان تصيبه في قلبه وتبتدي تغير كيانه. عشان كده ما تقرأ في سفر الأعمال مجرد ما الروح القدس حل على التلاميذ وقف بطرس في وسط الناس ويتكلم، فلما سمعوه بطرس وبقية الرسل نخسوا في قلوبهم وقالوا أيها الرجال إخوة ماذا نفعل؟ أعمل إيه طيب؟ يعني لما يسمع الكلمة والكلمة تدخل جواه يجي جاري يقول طب قول لي أعمل إيه؟ فالكلمة اللي كانوا بينطقوها الرسل كلمة مسنودة، الصوم والصلاة، وزي ما قال المزمور الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة عظيمة، قوة عظيمة. وبرضو سفر الأعمال يقول وكان الرسل يؤدون الشهادة بقوة عظيمة، شهادة بقيامة يسوع المسيح من الأموات. إنني عزيزي مش موضوع كلام بقى، مش موضوع كلام ولا موضوع معلومات ولا موضوع معرفة عقلية، ولكن موضوع كلمة قوية تخلص وتنتشل الإنسان من حالته القديمة. فتتبع مثلا كرازة القديس بولس الرسول،
ادرس تاريخ الرسل الأطهار عملوا إيه؟ خمروا المسكونة خميرة صغيرة ولكن حية تخمر العجين كله إلى أقصاء الأرض بلغ منطقهم وأقوالهم. الذين لم تسمع لهم صوت ما تسمع لهمش حس، مين دول؟ مين بطرس؟ مين الدراوس؟ مين فيلبس؟ دول مين يعني؟ ولا حاجة، دول ناس غلابة. الذين لم يسمع لهم صوت إلى أقصى المسكونة بلغت أقوالهم. إيه القوة دي؟ يعني قوة يعني مش عادية، فوق العادة، مش في مستوى البشر، فوق مستوى البشر. الكلمة كانت قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. عشان كده بقول لك احنا الأيام دي بنصوم. طب أصوم ليه؟ صوم الرسل ده صوم تقيل كده؟ لا يا عزيزة تقولش كده، ده صوم الخدمة. عشان الكلمة، كلمة الكرازة وكلمة المسيح وكلمة الخلاص تبقى قوية وفعالة. انت مش عارف ان المسيح للمجد لما كان يختار التلاميذ كان يسهر طول الليل للصلاة؟ هو تنفع خدمة من غير صوم وصلاة؟ هو الشيطان يتغلب؟ ما هو الشيطان المسيطر على نفوس كثيرة بأشكال متعددة، بفخاخ، بحيل. طيب تكسر قوة الشيطان ده حوالين النفوس اللي انت بتخدمها ازاي؟ يعني كام ناس متاخدة في أشراك؟ كام نفوس حواليك يعني في ضعف؟ كام نفوس مربوطة؟ كام نفوس تايهة؟ طب عاوزين نفسنا نخدم، نفسنا نجيب لربنا ناس من غير صوم وصلاة؟ فعش أبدا، ما ينفعش. صحيح. فأنت عاوز تقدم خدمة للكنيسة؟ نفسي. طب أنا مش خادم. لا يا عزيزي، أنت بتصوم وتصلي مع الكنيسة عشان ربنا يعمل فيها، عشان ربنا يفك أسر النفوس المأسورة، عشان ربنا يقوي النفوس الضعيفة. إزاي؟ هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. عاوز الكنيسة قوية؟ عاوز الكلمة فيها زي ألسنة النار؟ لازم صوم ولازم صلاة، مش تغيير أكل. لا يا عزيزي، ده تقديس حياة وتكريس وقت وتكريس قلب وتكريس فكر. الرسل الأطهار من البداية لما حصل ارتباك كلهم بيأكلوا سوا، كتر عدد التلاميذ، بقى في أكل وشرب واهتمامات وبتاع، وبعدين عشان توضب مثلا 5000 واحد كل يوم فطار وغدا وعشاء، شغلانة تربك. فجم ناس يشتكوا لستات يونانيات بيغفل عنهم في الخدمة اليومية، وجم يشتكوا للرسل قالوا احنا ما بناكلش وبناكل كويس، ودول مش عارف ايه، ودول بياخدوا الأول واحنا بناخد. قالوا لا لا لا، ما ينفعش، ليس حسنا أن نترك خدمة الكلمة ونخدم مواد. فالهدف واضح من الأول، مهتمين أو بالكلمة، مهتمين أو بالإنجيل. وهاتوا شوية رجال مملوئين من الروح القدس والحكمة والنعمة نقيمهم على هذه الحاجة، أما نحن فنتفرغ لكلمة الله والصلاة. عشان كده بقولك في ناس ليهم شغل التدبير، ربنا بيديهم نعمة لتدبير الأمور، وفي ناس متفرغين للصوم، وفي ناس متفرغين للصلاة، وفي ناس متفرغين للكلمة. عاوز أخدم الكنيسة، قدس الصوم ده لخدمة الكنيسة. قول شايف أنا مشاكل حوالينا كتير قوي ونفوس كتيرة بتضيع. يا عزيزي، ما بتضيع من قلة الصوم ومن قلة الصلاة ومن قلة الكلمة القوية اللي بتوصل. كيف يؤمنون بلا كارز؟ مش ممكن. وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ ما يحصلش. فعشان كده بقولك الوقت ده، وقت صوم الرسل ده، وقت الانسكاب أمام الله من أجل الخدمة في الكنيسة. يقول لك الروح اليومين دول روح ضعيفة. يا سلام، ده احنا عشنا أيام زمان كانت الروح قوية بشكل. طب ما احنا فيها، ما نقدم هذا الصوم ذبيحة للمسيح عشان يعطي نعمة وقوة ويعطي المبشرين كلمة بعظم قوة. هو عظيمة. كم مرة الواحد يعني بيصلي من أجل اللي بيتعبوا في الكلمة والكرازة؟ طب ده بولس الرسول قال صلوا لأجل لكي يعطى لي كلام عند افتتاح الفم. ده بولس الرسول يعني أكتر واحد استخدمه روح الله إنه يتكلم في المسيح ويشرح القديم والجديد ويكتب 14 رسالة. قال لا، اعملوا معروف

له عشان لما اجي افتح بقي يبقى عندي كلمة. اعطى كلمة عند افتتاح الفم. ما تفتكرش الحكاية كده شغلانة بسيطة، ده عاوزة صلاة عشان مش يبقى كلام ناس. قال انا عارف، لما بعت في الرسالة قال انا عارف انك قبلت الكلمة اللي انا قلتها ليس ككلمة انسان بل كما هي بالحقيقة كلمة الله. ايه الكلمة اللي بتتقال في الكنيسة؟ هي وعظة. مش سمعنا وعظة؟ كم مرة انت صليت من اجل ان الكلمة دي تبقى فعالة؟ وكم مرة كرست اوقات صوم من اجل الكلمة في الكنيسة؟ اهو بنتكلم وخلاص وبنسمع وخلاص. عشان كده لا هي طلعة كلمة قوية وفعالة ولا هي مسموعة في الناس انها كلمة قوية وفعالة، لان احنا اهملنا الجزء الفعال جدا الغير منظور، القوة الخفية في الكرازة. ايه؟ صوم، صلاة، تقديس الوقت. مرات كتيرة أسأل نفسي كده، الإنجيل ده بيتفتح كم مرة في البيت؟ وكم مرة الواحد كرس وقت وجهد مثلا ولا صام له يوم من أجل أن كلمة الإنجيل دي تبقى ليها قبول في النفس؟ من غير صوم ومن غير صلاة لا قيمة لعمل التلاميذ، ولكن كانوا مسنودين، كانوا مسنودين. لما جم يبعثوا بولس وبرنابا صاموا وصلوا ووضعوا عليهم الآيادي. طب ما اللي بعتوهم ازاي؟ لازم يسندوهم بقوة. انا قوة، ما القوة في المسيح ايه يا عزيزي غير الصوم؟ الصوم النقي من قلب طاهر وتقديس الحياة والصلاة بكل القلب والتوسل. ما احنا ما عندناش قوة غير كده. يعني لما الواحد فكره ينحرف يقولك لازم نعمل حاجة، اقول طب صوم، طب صلي. هو بس اصوم وصلي؟ هو انت عندك قوة اعظم من كده؟ وانت تملك حاجة اكتر من كده؟ انت مش عارف ان الصوم والصلاة يخزوا الشيطان؟ انت مش عارف ان الصوم والصلاة ينقلوا الجبال؟ طبعا هما الاباء بتوعنا نقلوا الجبال ازاي؟ ما نقلوها بالصوم والصلاة. لما كانوا يدخلوا في ضيقة كانوا يصوموا ويصلوا، مش مظهرة، لا، تذلل امام الله، انسكاب، رفع قلبه وعقل الى الله. واحد في ضيقة ويلجأ إلى ربنا. الصوم والصلاة هو سلاح المسيحيين، ما عندناش أسلحة، عندي سلاح واحد بس، صوم وصلي، أرفع قلب المسيح. هو تفتكر أن الصوم زي ما بنمارسه في غالب الوقت أنه مجرد واحد ما بيأكلش؟ لا صدقني، لا لا، ده واحد أهمل الأمور المادية حتى بتاعت جسده عشان يتفرغ لأمور سماوية. ففي الصوم بيبقى في حالة روحية عالية، فمش مهتم بالأكل. يعني مدي صارف كل انتباهه في السماويات، ومدي جزء قليل جدا لأمور الجسد، يدوب حاجة تعيش الجسد، ولكن فين فكره؟ فكره في السماء. فما ينفعش ان الواحد يصوم وفكره أرضي، يبقى بيعذب نفسه ببلاش. بيصوم واهتماماته أرضية، بيصوم وما يفتحش الإنجيل طول الصوم، بيصوم وصلواته هي هي، يعني ما فيش عمق. ما ينفعش، لازم عزيز الصوم، الصوم يبقى حالة مميزة عن بقية أيام السنة. فأيام الصوم يعني إيه؟ اقرأ إشعياء 58، أسيب لك ده صح، ده واجب. ربنا بيبكت الشعب في القديم ويقول لهم هو ده الصوم يعني مظهرة؟ يوم يذلل فيه الإنسان نفسه، يحني كالأسل رأسه، يوطي رأسه، يبقى معبس وهو جوه حياته كلها شر. أليس أن تكسر للجائع خبزك وتدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إن رأيت عريانا أن تكسوه وألا تتغاضى عن لحمك؟ مش تتصلح اللي جوه؟ أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر؟ لكن واحد مثلا في خصومة وهو في الصوم ما زال في الخصومة، يبقى بيضحك على نفسه، مخاصم أخويا وما بكلموش ومتضايق منه وعاتب عليه وتعبان منه ومش عاوز أشوف شكله وصايم. ما ينفعش. إذا ما كانش الصوم حل قيود الشر وفك عقد النير وإسحاق المطلوقين المسحوقين أحرارا وفك كل النير، ما يبقاش صوم. أليس هذا صوما أختاره؟ إذا ما كانش الصوم يا عزيزي تغيير حياة وتغيير سلوك وتغيير فكر وتغيير قلب
وتغيير الأمور التعبانة في حياتي ما يبقاش صوم. في الوقت اللي أصوم فيه صوم قوي هسند الكنيسة، هسند الكلمة، هسند الإنجيل الفعال جوه قلوب الناس من غير مدرك، لأن هذا الصوم اللي المسيح للمجد قال عنه حينئذ يرفع العريس، حين يرفع العريس حينئذ يصومون، هو ده الصوم اللي كان قال عنه المسيح لما كان المسيح في وسطهم، هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا؟ ولكن تأتي أيام حين يرفع العريس حينئذ يصومون. عشان كده بقول لك لازم أصوم، وأصوم بقوة، وأصوم من أجل الكنيسة، وأصوم من أجل العمل فيها، وأصوم من أجل الكلمة، وأصوم من أجل الكرازة، وأصوم من أجل تكسير كل حصون الشيطان اللي هو فرضها حوالين النفوس الضعيفة لإلهنا كل مجد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق، زوضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي، يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء تركك منافكون إليك يرجعون.

اني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك. القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب ما سرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلو يا قنفران إمي بيوت نمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة.

أنواع أمراض كثيرة يقدمونهم إليه. أما هو فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم، وكانت الشياطين تخرج

0: ثمرات الأعداء اهزمي ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: إن جعلنا المستحقين أن نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير المدرك ولا المبتدئ والروح القدس المحيي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء.

الممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنا بنتكلم في الاسبوعين الماضيين عن النمو الروحي وعوائق هذا النمو، وقلنا ان النمو الروحي هو سعي وراء الكمال وعدم الاكتفاء بأي درجة يصل إليها الإنسان، إنما باستمرار ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. وكثير جدا كل ما الناس بيسمعوا عن الكمال يقولوا إيه اللي إحنا نقدر نعمله، وإحنا مستوانا ضعيف وإحنا ما نقدرش على الحاجات. في الحقيقة ان الله لا يطلب منك الا امكانياتك. الكمال المطلق هو لله وحده، وما يطلب منك من كمال هو الكمال النسبي. يعني ما تستطيعه بالنسبة لقدراتك وظروفك وللنعمة المعطاة ليك، ما تستطيع ان تصل اليه بالنسبة لظروفك دي كلها، فيبقى الكمال النسبي. المهم ان الانسان لا يكون مقصرا من جهة علاقته بالله، يعني لا يكون عنده عنصر الاهمال ولا التهاون، وانما يبذل كل جهده وما يهمش ايه النتيجة اللي يصل اليها. يعني ربنا اعطى الطوبة لصاحب الوزنتين بنفس الكلام والاسلوب اللي اعطاه لصاحب الخمس وزنات. ليس المهم ان يكون عندك خمس وزنات او وزنتين، انما المهم ان تتاجر وتربح وتكون امينا لعملك الروحي مع الله. ده اللي ربنا بيطلبك بيه. المقياس في الحياة الروحية ليس مقياس طول او علو بقدر ما هو مقياس عمق، عمق في محبة الإنسان لربنا. ربنا بيقول يا ابني أعطيني قلبك. قلبك أهم من جهدك وأهم من إرادتك. المهم إن القلب يتجه إلى الله، ومهما كان العمل

العمل صغيرا فهو مقبول عند الله، لان بيتعمل بقلب. المرأة التي دفعت ثلثين فقط اعتبرت انها دفعت اكثر من الجميع، لان قلبها كان مع ربنا وقت العطاء. مش المهم الكتير اللي هي ادته، المهم القلب اللي هي مشيت بيه. فانت ربنا لا يطالبك بالكثير، انما يطالبك بالقلب، يطالبك بالعمق، بالحب.

يعني في صلاتك ليس المهم طول الصلاة ولا الوقت الذي تقضيه مع الله، إنما المهم عمق قلبك في هذه الصلاة. نسمع عن العشار إنه قال جملة واحدة وخرج مبررا، والفريسي اتكلم كلام كتير ولم يخرج مبررا، لأن قلب العشار كان مع ربنا وقلب الفريسي كان ملتفا حول ذاته. نسمع ان اللص اليمين قال جملة واحدة واستطاع بها ان يدخل الى الفردوس، لان الجملة دي قالها من قلبه. ما يهمش ان الواحد يقول كلام كتير، لكن المهم ان يكون الكلام من قلبه. بولس الرسول قال ان انا اقول خمسة كلمات بفهم، خمس كلمات بفهم احسن من 10,000 كلمة بلا فهم. ربنا عايز منك هذا العمق في الحياة معاه، مش هذا الطول او هذا الامتداد. والعمق ده موجود معاك في كل حين، تستطيع في اي وقت انك انت تعطي اعماقك لربنا، بغض النظر كانت مسألة طويلة ولا قصيرة. لذلك بيعجبني داود النبي لما بيصلي ويقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، من الاعماق صرخت اليك يا رب. من عمق القلب، من عمق العاطفة، من عمق الايمان، من عمق الثقة، من عمق التعب اللي انا فيه. هو ده اللي احنا عايزينه باستمرار، ان تعطي اعماقك لله بغض النظر ايه المدى الطولي او مدى العلو في عبادتك. ساعات المقياس الطولي بيجيب كبرياء، والانسان يكبر في عيني نفسه لما بيلاقي نفسه بيصوم كتير، بيصلي كتير، بيضرب مطنيات كتير، بيقرا كتير، بيدرس كتير، بيحفظ ايات كتير الى اخره، وربما لا تكون اعماقه مع الله، ربما لا تكون اعماقه مع الله. عايز تصل للكمال، اعطي عمقا لربنا، اعطي له عمق الفكر وانت بتتأمل وانت بتصلي، اعطي له عمق القلب وانت بتقدم عواطفك لربنا، اعطي له مكانه في داخلك، لان الممارسات الخارجية بدون الاعماق الداخلية ما تفيدش الانسان بحاجه.

تقعدش توبخ نفسك على المقياس الطولي في العبادة، انما حاول انك تعطي عمقا لربنا. صدقوني عمل واحد ساعات بيصل به الانسان الى الملكوت ان كان من العمق ودليل على الحب العظيم اللي في القلب. يعني حياة ابراهيم على الارض، ابراهيم ابو الاباء، حياة طويلة وقضى مع ربنا في العلاقة معاه من اول ما خرج من بلده ما يقلش عن 100 سنة، ولكن مجرد تقديم ابنه هذا العمل بالذات، لو ما كانش ابراهيم عمل في حياته غير هذا العمل كانت دي كافية توديه الملكوت. ربنا بيختبر قلب الانسان مش باعمال كتيرة، ربما عمل واحد ربنا يختبر به قلبك، وبالعمل الواحد ده تنجح وتصل الى الفردوس. ولما ربنا اختبر ادم لم يختبره بوصايا كثيرة او باعمال كثيرة، انما اعطاله وصية واحدة يشوف بيها قلبه معاه ولا مش معاه. طلع قلبه مش معاه وفقد ادم الفردوس وطرد منه. ربنا بيحاول يشوف ايه قلبك من جوه، لذلك بكل اهتمام اهتم بهذا العمق الداخلي، اهتم بقلبك من جوه كيف تعطيه لله. وانت بتتناول فين قلبك، وانت بتقرا الكتاب فين قلبك، وانت بتصلي فين قلبك، وانت بتصوم فين قلبك، ايه العمق اللي بتديه لربنا. انا بتأسف كثيرا ان ناس المقاييس بتاعتهم مقاييس غير روحية حتى في العبادة. خذوا مثال لكده الصوم، انسان يقول انا هصوم بمية وملح، كل المقياس اللي عنده في قوة الصوم انها مية وملح، او يقول انا هصوم اسبوع زيادة، كل المقياس هو هذه الايام. بينما انسان اخر يصوم يوم واحد ومش بمية وملح ويصل الى اعماق كبيرة في الصوم، لانه دخل في المعرفة الروحية لهذا الصوم، ويستطيع ينتصر على نفسه وينتصر على الارادة بتاعته ويستعبد الجسد ويعطي مجالا للروح ولقوة. امره ان يلقي شباكه في الاعماق، في الاعماق. كتير جدا من الناس يقولوا لنا زودوا لنا المطنيات 50 مطنية، زودوا لنا درجة الصوم، زودوا لنا معاد الانقطاع، وفاكرين ان الزيادة الحقيقية هي في المعاد او في عدد المطنيات، دون ان ينظروا الى الاعماق الداخلية في مفهوم الصوم او في مفهوم المطنيات. ده في انسان يضرب مطنية واحدة وفيما يسجد الى الارض لا تلصق فقط رأسه بالتراب
انما نفسه تلصق بالتراب. مش بس جسده بينحني، نفسه ايضا بتنحني. فيما ينزل من العلو اللي هو واقف فيه ويضرب المطانية للارض، كل ذاته بتنزل للارض، كل كبرياءه بتنزل للارض، كل انتفاخه بينزل للارض، بتنسحق نفسه كما يقول داود: لصقت بالتراب نفسي، ما قالش رأسي ولا جسدي، لصقت بالتراب نفسي. وفي انسان يضرب 100 مطانية وما عملش حاجة ولم يستفد منها شيئا، لانه لم يدخل الى عمق المطانية. السطحية في العبادة لا تفيد الانسان شيئا، والسطحية في الايمان لا تفيد الانسان شيئا. ما ياما ناس بيقول لك امن فقط ولا يدرك معنى كلمة امن، وقد يكون ايمانا سطحيا والانسان لا يصل الى شيء. اما عمق الايمان بيصل الى عمق الروح، بيصل الى عمق الصلة بالله، بيصل الى الايمان العامل بالمحبة، بيصل الى الايمان المثمر، بيصل الى الايمان الذي لا يستطيع ان يخطئ، لان المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه. الحياة الروحية ليست سطحية، انما عايز عمق داخلي عشان تشعر انك انت موجود مع ربنا. زي انسان حتى في حياته العملية بيذاكر، في فرق بين انسان بيذاكر 3 ساعات وانسان بيذاكر بعمق. ما جايز انسان يذاكر 3 ساعات ولا يحصل شيئا، وانسان نص ساعة مذاكرة بعمق يجيب فيها اكتر من 3 ساعات. لازم كل واحد يفهم هو بيسلك بعمق ولا من غير عمق. في انسان بيخدم، كل ما يهتم به في الخدمة عدد التلاميذ كتار ولا قليلين، بيدرس فصل ابتدائي ولا ارتقى الى اعدادي ولا ارتقى الى ثانوي ولا ارتقى الى جامعي ولا ارتقى الى اعداد خدام، ده الرقي عنده، وجايز كل خدمته ليس فيها عمق. وانسان اخر خادم وملهوش فصل خالص، ما عندوش فصول، وكل خدمته الخدمة الفردية، وكل يوم يضم ربنا حد من الناس البعاد عن ربنا، وكل قعدة يقعدها مع واحد يدخله في الحب الالهي ويدخله في دائرة العلاقة الطيبة مع الله، ورسميا لا ليه فصل ولا ليه خدمة مشهورة ولا كبيرة ولا حاجة ابدا، لكن له العمق، العمق في العمل. الخدمة العميقة اللي تكسب نفس للمسيح. في لبس وهو ماشي في السكة قدر يهدي الخاص الحبشي ويوصله لربنا، بخدمة على الماشي في السكة في الطريق في الشارع. لقلنا دي أبروشية في لبس، ولا في لبس كان من الرسل ولا حاجة، لكن كانت فيه خدمة عميقة. هو ده العمق اللي احنا بنطالب بيه في حياتنا، انسان يأخذ الخدمة بعمق.

في حياتك مثلا هل بتهتم بعدد تلاميذك ولا بتهتم بان كل تلميذ وصل لربنا وعلاقة المحبة بينه وبين ربنا بتزداد يوما بعد يوم؟ بتدور على دي ولا دي؟ عدد التلاميذ جايز يرضي كبرياءك، لكن عمق محبة التلاميذ لله بيرضى الله مش بيرضي كبرياءك. وهكذا المقاييس بتختلف عند الناس حتى في الحياة العائلية، نرى مقاييسا بلا عمق على الإطلاق. أم كل فرحها وكل بهجتها إن ابنها أخذ شهادة، إن ابنها أخذ وظيفة، إن ابنها اتجوز جوازة ترضى عنها، إن ابنها صحته كويسة، إن ابنها طوله عرض، إلى آخر هذا الكلام. ولا توجد أي أعماق في مقاييسها على الإطلاق، مفيش ولا عمق. مقاييس سطحية لا علاقة لها بأبدية هذا الابن، ولا بخلاص نفسه، ولا بروحياته، ولا بعلاقته مع ربنا. لأن الناس ولفوا على السطحية وبعدوا عن الأعماق في مقاييسهم، بعدوا عن الأعماق. يريد كل واحد يقول أنا عايز أغير مقاييسي، عايز أصلح أفكاري، عايز أدخل إلى العمق في كل شيء. حكاية العمق دي تفكرني بآية جميلة جدا موجودة في المزمور، بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل، مع انها مشتملة باطراف موشاه بالذهب ومزينة بانواع كثيرة، مع انها مشتملة باطراف موشاه بالذهب ومزينة بانواع كثيرة، لكن المهم في ايه؟ كل مجد ابنة الملك من داخل. ايه العمق اللي انت بتعيش فيه؟ ايه قلبك من جوه؟ مش ايه ممارساتك الخارجية، ايه قلبك من جوه؟ لما بطرس الرسول قال للمسيح ولو ادى الامر اني اموت معاك ولو انكرك الجميع لا انكرك، ومسك السيف وضرب وابن العبد، كل دي حاجات من بره. المسيح بعد القيامة قال له ايه؟ قال له اتحبني اكثر من هؤلاء؟ اذا اخذ مقياس عمق من جوه. سيبك من بره، فيه سيف، فيه عبد، فيه موت، مفيش موت، انكار، مفيش انكار، انا عايز ادخل جواك. اتحبني اكثر من هؤلاء؟ ده مقياس العمق، مقياس العمق. ولهذا نجد ان اشخاصا اخذوا شهرة جبارة لا لطول خدمتهم انما لعمق خدمتهم. عايز اضرب مثل في الموضوع ده بالقديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان بيقول عليه الكتاب انه قضى 30 سنة في البرية الى ان ظهر لاسرائيل. يعني ابتدى خدمته في سن 30، وطبعا كان بالجامعة.

0: جسد اكبر من المسيح 6 أشهر. ولما ظهر المسيح وبدأ خدمته في سن 30 برضو، كانت خدمة يوحنا المعمدان 6 أشهر بس، وقال من له العروس فهو العريس، انا اسلمه العروس واقف من بعيد افرح. وبدأ المسيح يخدم، وغالبا بعد كم شهر يوحنا قطعت رأسه وانتهت خدمته. يعني افهم من كده ان خدمة يوحنا المعمدان تطلع 7 أشهر 8 أشهر بالكتير سنة بس، ادي مدة خدمته. في هذه الفترة القليلة اعد للرب شعبا تائبا مستعدا، وهيئ الطريق قدام الله. تهيئ الطريق قدام الله في 6 في 7 في 8، تعد الشعب ده كله بالتوبة، ويأتي آلاف الناس إليه في الأردن معتمدين ومعترفين بخطاياهم. ليس المهم في طول الخدمة ولا في مدة الخدمة، لكن في العمق الموجود في الخدمة. 6 أشهر من يوحنا المعمدان احسن من 100 سنة من خادم عادي. مين يقدر يقود الالاف للتوبة في 6 أشهر؟ ده اسمه العمق في الخدمة. نيجي الواحد زي بطرس الرسول في يوم 50 القى عظة جاب بيها 3000 واحد للمسيح. مش 3000 واحد يعني تابوا، ده 3000 واحد غيروا دينهم، تغيروا من اليهودية الى المسيحية. ادي العمق في العظة، ان عظة تدخل في الايمان 3000. وهكذا باقي خدمة التلاميذ كان لها هذا العمق. عشان كده نسمع ان بعد كده في شفاء الاعرج بقوا 5000، في رسامة الشمامسة 7 كانت جماهير بتدخل في الايمان، بعد كده السامرة دخلت، بعد كده بلاد، بعد كده يقول لك وكان ملكوت السماوات قد اتى بقوة. ليه بقوة؟ الخدمة كان فيها عمق، الخدمة كان فيها عمق. ياما في ناس بيخدموا، عندي وقت رحت الخدمة، ما عنديش وقت ما رحتش، عندي امتحانات ولا ما عنديش امتحانات، فاضي ولا مش فاضي، محضر ولا مش محضر، حاجة ما فيهاش عمق. الفرق الأساسي بين إنسان ناجح في روحياته أو في خدمته أو في علاقاته الاجتماعية أو في وظيفته، إن إنسان عنده عمق ولا ما عندوش عمق. هو دي الحاجة الأساسية، إن الإنسان يعطي كل قلبه للعمل، كل قلبه. في واحد يشتغل وبيعطي وقت أو جهد، وفي إنسان بيشتغل بكل قلبه بكل روحه بكل جهده، عشان كده بيبقى فيه نجاح، لأنه أعطى عمقا للعمل، أعطى عمقا للعمل، فأصبحت روحياته تتصف بالجدية وبأنها خدمة عميقة. وانت لما بتحب الناس برضو، الناس بيقدروا يعرفوا هل في محبتك عمق ولا محبتك سطحية. اذا كان محبتك فيها عمق تقف صديقة بكل قلبك، تبذل ذاتك، ليس حب اعظم من هذا ان يبذل احد نفسه عن احبائه. ولذلك لما الرسول قال لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق،
1: يقصد مش محبة سطحية بالكلام واللسان، محبة لها عمق من جوه بالعمل والحق، دي المحبة العميقة. ياريت ندخل عنصر العمق في حياتنا الروحية، وياريت نعيد تقييم أعمالنا كلها في ظل العمق. مش العمق ان انا قريت كم اصحاح في الكتاب، انما العمق كم آية قريتها غيرت حياتي. اعيدها تاني الجملة دي. مش المهم ان انا قريت كم اصحاح في الكتاب، انما المهم كم آية قرأتها بعمق فغيرت حياتي، فأشعلتني بالحب الإلهي. كم آية كان ليها تأثير على نفسي وعلى نفوس الآخرين، كم آية لا أنساها مطلقا وإن نسيت الكتاب كله. ده الكلام اللي نقوله. القديس أنطونيوس سمع آيات كثيرة في حياته، طبعا كان بيروح الكنيسة كل يوم وبيسمع البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والإنجيل وكله، لكن الآية بتاعت اذهب وبيع كل مالك واعطيه للفقراء كان لها عمق في حياته. ولم يكن لها عمق في حياته فقط، إنما في حياة البشرية كلها، إذ أوجدت طقسا جديدا من حياة ملائكية عاش فيها هؤلاء الآباء. يبقى آية لها عمق، آية لها عمق. أنا عايزكم لما تقروا الكتاب تدوروا على هذه الأعماق الموجودة فيه، تدخل إلى عمق الآية لكي تتلامس مع الوحي الإلهي، مع الروح القدس الذي أوحى بها، تأخذها بعمق. مشكلة التلاميذ أيام المسيح ومشكلة اليهود كلهم إنهم لم يأخذوا الكتاب المقدس بعمق، ولذلك السيد المسيح فتح أذهانهم لكي يفهموا الكتب. يعني فتح أذهانهم لكي يفهموا الكتب، يعني الكتب كانت امامهم في سطحيتها ومش داخلين لاعماقها، فجه المسيح فتح ودخل جوه العمق قال لهم ادي الكلام. مشكلة الفريسيين مع المسيح هي ايه؟ انهم بيبحثوا عن شكلية الوصية، والمسيح بيبحث عن عمق الوصية من جوه، بيفهموا السبت بطريقة حرفية شكلية، والمسيح بيشرح السبت بطريقة روحية عميقة من جوه، ان السبت للانسان وليس الانسان للسبت، ان يحل فعل الخير في الثبوت. ولهذا نلاقي واحد زي داود النبي بيقول افتح يا رب عيني، اكشف يا رب عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. دخلني جوه أشوف الأعماق اللي جوه فأرى عجائب من شريعتك. العجائب دي أراها إمتى؟ لما أدخل للعمق من جوه. وده الفرق بين الشخص الروحي في قراءته للكتاب والشخص العادي في قراءته للكتاب. الشخص الروحي ينظر إلى الآية فيرى فيها كنوزا عجيبة ويخرج منها جددا وعتقاء، وفي كل مرة يقرأ الآية يلاقي معنى جديد ما كانش عارفه لأنه دخل إلى عمقها، فبدأ يعرف إيه اللي فيها. اكشف يا رب عن عيني، افتح يا رب عيني الغلام ليرى. ليه؟ لان هناك أشخاصا لهم عيون

لكنها لا تبصر. لماذا لا تبصر؟ لأنها لا تدخل إلى الأعماق. في إنسان يتكلم معاك ينصحك، وطول ما هو بينصحك تبقى متضايق وتعبان وتقول امتى

بتلمس اعماق فكرك. وبعدين بعد ما يتكلم شوية تقول له انا في الحقيقة عاجز عن شكرك، انت وريتني حاجات ما كنتش شايفها، انا متشكر. وتشعر وهو بيكلمك ان من عمق قلبه الى عمق قلبك مواصلات عمقية، بتخش من العمق للعمق. في واحد يقابلك ويقول لك اسمع يا فلان عايز اقول لك، ويقعد نص ساعة يكلمك وتمشي ولا سمعت حاجة. وفي واحد يقابلك يقول لك كلمة واحدة، تفضل ماشي في السكة تفكر في الكلمة دي، تهرب منها وتفكر في موضوع تاني، تلاقي الموضوع التاني راح ورجعت الكلمة دي، وتوصل للبيت تلاقي الكلمة دي منتظرك في اوضه النوم ومنتظرك في اوضه المكتب، وتنام تلاقي الكلمة دي نايمة معك على السرير وتحت مخدتك وفوقيك فوق البطانية اللي متغطي بيه وجوه ودانك وجوه فكرك، وتحاول تهرب من الكلمة ما تستطيعش ابدا، تلاقي الكلمة ماشية معك. ايه الكلمة دي ويقصد ايه بالكلمة دي، وكل شوية تلاقي معنى تاني ومعنى تاني ومعنى تاني، وتجد هذه الكلمة دخلت الى عمق اعماقك، ولم تكن كلمة سطحية انما كانت كلمة لها عمق، كلمة لها عمق. هل كلماتك في حياتك لها هذه الاعماق، ام انك انت كما يقول المثل تتكلم كثيرا ولا تقول شيئا؟ في عمق ولا مفيش عمق؟ هل كلماتك لها عمق في المعنى؟ وهل كلماتك لها عمق في التأثير على الآخرين؟ وهل كلماتك لها عمق في الروح، في الروح وليس في الفكر فقط؟ وهل كلماتك لها أعماق تتمشى على مدى زمني طويل وتنتهي الأيام والسنون وكلمتك لا ينتهي معناها؟ إذن ياريت يكون لك عمق في الكلام، وياريت يكون لك عمق في الحب، وياريت يكون لك عمق في الخدمة، وياريت يكون لك عمق في العبادة، وياريت يكون لك عمق في القراءة وعمق في الفهم وعمق في التأثير على الآخرين. لا تكن سطحيا في حياتك، ادخل الى الاعماق. علاقتك مع الناس يكون لها عمق، وعلاقتك مع ربنا ايضا يكون لها عمق. وده الفرق بين الشخص الروحي والشخص غير الروحي. الناس اللي ليهم قيادة على الاخرين والذين لهم تأثير في الوسط المحيط بهم هم الناس اللي ليهم اعماق. جايز واحد صاحبك بيقعد يضحك معاك الليل والنهار، ولكن اذا وقعت في مشكلة تدور على شخص ثاني تقول هو ده اللي عنده العمق، ده اللي عنده النصيحة المظبوطة. من اعمق الاشياء في حياة الناس الالم وتأثيره. اعمق شيء الالم وتأثيره. يمكن الفرح ليس له تأثير مثل الالم، ولذلك احنا في اسبوع الالام وفي قراءات والحان البذخ المقدسة نجد اعماقا تجذب الناس للكنيسة اكثر من اي وقت اخر، لان الالم له عمقه. ده جايز انسان كده يبص في صورة المسيح المصلوب ويجد اعماقا كبيرة جدا في الام المسيح، بحيث مش قادر
يحول وجهه عن هذه الصورة، مش قادر، تشده شد.

لأن فيها ألم. قيل عن المحاتما غاندي الزعيم الروحي للهند إن في زيارته لفرنسا وقف أمام صورة المسيح المطلوب وبكى، مع إنه ما كانش مسيحي، بكى لأن الألم فيه عمق. جايز في فترة ألم تمر بيك تصل إلى التوبة أكثر من 20 كتاب تقرأ أو 20 عظة تسمعها، لأن الألم له عمق. جايز نظرتك إلى آلام الآخرين بتؤثر فيك أنت شخصيا، ولهذا كله سمح الله بالألم لأن له عمقا في حياة الناس. وقال وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله، واعتبر الألم هبة إلهية، هبة. وإحنا بنشعر إن في الألم فيه عمق الحب، وبنفرح بآلام المسيح لأنها بتورينا عمق محبته لنا، ولهذا أظهر الله عمق محبته لنا على الصليب. كان في الصليب عمق، كان في الصليب عمق. أنا مش عايز أطول عليكم على كده، نكتفي. تفضل.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل. الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربان.

تسبحة النوم المبارك نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا آمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب. صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محر الصبح إلى الليل، من محر الصبح لينتظر.

رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي ولم أسلك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني، فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازاة على نفسي فليت

ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا كالطيب الكان على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازل على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل

على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا، لأنه هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، والذين استاقونا إلى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحة من تسابيح سهيونا، كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ إن سيتك يا أورشليم أنس يميني، ويلتصق لساني بحنك إن لم أذكرك، إن لم أسبك فأرتب أورشليم في ابتداء فرحي. اذكر يا رب بني آدوم في يوم أورشليم، القائلين انقدوا انقدوا حتى الأساس.

لك المقدس واعترف لاسمك على رحمتك وحقك، لأنك قد عظمت اسمك القدوس على الكل. اليوم الذي أدعوك فيه أجبني بسرعة، تكسر التطلع على نفسي بقوة، فليعترف لك يا رب.

لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. دع يا رب حافظا

الناس فاعل الاسم ولا أتفق مع مختاريهم، فليؤدبني الصديق برحمة ويبخني زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، لأن صلاتي أيضا بمسرة قد ابتلعت أقوياءهم عند الصخرة، يسمعون كلماتي لأنهم استلذوا مثل شحم الأرض، انشقوا على الأرض تبددت عظامهم عند

بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبث لديه ضيقي عند فناء روحي مني، وأنت علمت سبلي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من

أرض الأحياء. انصت إلهة البطيء فإني قد تزللت جدا، نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا أكثر مني. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك.

سبح يا نفس الرب وسبح الرب في حياتي، ورتل إلهي ما دمت موجودا. لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص، تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم. في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إلهه الذي صنع السماء والأرض والبحر.

الرب يحكم العميان، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء ويعضد اليتيم والأرملة، يبيد طرق الخطاة.

سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل. الرب يشفي منكسر القلوب ويجبر جميع كسرهم. المحصي كثرة الكواكب.

لفهمه، الرب يرفع الودعاء ويذل الخطاه إلى الأرض. تدعو للرب بالاعتراف، رتلوا لإلهنا بالقيثارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ للأرض المطر، الذي ينبت العشب على الجبال والخضرة لخدمة البشر، يعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه، لا يؤثر قوة الفرس ولا يسر

ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلمته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا، المعطي الثلج كالصوف، المزر الضباب كالرمادي، ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجه برده من يقوم. يرسل كلمته فتذيبه، تهب ريحه فتسيل المياه المخبر.

0: رخصة سيوس يمون فصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير بركاته علينا آمين.
1: وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطاعة

نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل، مرعوب مرتعب من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توب يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من رقاد الكسل وتضرعي إلى

لم مبدعا لكان لك يا نفسي حجة واضحة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان العادل، فأي جواب تجيبي أنت على سرير الخطايا منطرحة وفي إخضاع الجسد متهاونة؟ أيها المسيح إلهنا، لكرسي حكمك المرهوب أفزع، ولمجلس دينونتك أخشع، ولنور شعاع لاهوتك أجزع. أنا الشقي المتدين.

0: العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع المعون على عبدك، وابعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفسي المريضة للصلاة والسهر، لأنها استغرقت في سبات عميق. فإنك أم قادرة، رحيمة معينة، والدة ينبوع الحياة، ملكي وإلهي يسوع المسيح رجائي. تفضل يا
1: فيا
0: رب
1: رب
0: أن
1: أن
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: في
1: في هذه
0: هذه الليلة
1: الليلة
0: بغير
1: بغير
0: خطية.
1: خطية.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: أيها
1: أيها
0: الرب
1: الرب
0: إله
1: إله
0: آبائنا
1: آبائنا
0: متزايد
1: متزايد
0: بركة،
1: بركة،
0: واسمك
1: واسمك
0: القدوس
1: القدوس
0: مملوء
1: مملوء
0: مجدي
1: مجدي
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: فلتكن
1: فلتكن
0: رحمتك
1: رحمتك
0: علينا
1: علينا
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: كمثل
1: كمثل
0: اتكالنا
1: اتكالنا
0: عليك،
1: عليك،
0: لأن
1: لأن
0: أعين
1: أعين
0: الكل
1: الكل
0: تترجاك،
1: تترجاك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: الذي
1: الذي
0: تعطيهم
1: تعطيهم
0: طعاما
1: طعاما
0: في
1: في
0: حيني.
1: حيني.
0: اسمعنا
1: اسمعنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: مخلصنا،
1: مخلصنا،
0: يا
1: يا
0: رجاء
1: رجاء
0: أقطار
1: أقطار
0: الأرض
1: الأرض
0: كلها.
1: كلها.
0: وأنت
1: وأنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: تحفظنا
1: تحفظنا
0: وتنجينا
1: وتنجينا
0: من
1: من
0: هذا
1: هذا
0: الجيل
1: الجيل
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: علمني
1: علمني
0: عدلك،
1: عدلك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: فهمني
1: فهمني
0: حقوقك،
1: حقوقك،
0: مبارك
1: مبارك
0: أنت
1: أنت
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أنير
1: أنير
0: لي
1: لي
0: برك،
1: برك،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: رحمتك
1: رحمتك
0: دايما
1: دايما
0: إلى
1: إلى
0: الأبد،
1: الأبد،
0: أعمال
1: أعمال
0: يديك
1: يديك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: لا
1: لا
0: ترفضها،
1: ترفضها،
0: لأنك
1: لأنك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: صرت
1: صرت
0: لي
1: لي
0: ملجأ
1: ملجأ
0: من
1: من
0: جيل
1: جيل
0: إلى
1: إلى
0: جيل.
1: جيل.
0: أنا
1: أنا
0: طلبت
1: طلبت
0: الرب
1: الرب
0: وقلت
1: وقلت
0: ارحمني
1: ارحمني
0: وخلص
1: وخلص
0: نفسي
1: نفسي،
0: إني
1: فإني
0: أخطأت
1: أخطأت
0: إليك.
1: إليك.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: التجأت
1: التجأت
0: إليك
1: إليك
0: فخلصني،
1: فخلصني،
0: علمني
1: علمني
0: أن
1: أن
0: أصنع
1: أصنع
0: مشيئتك،
1: مشيئتك،
0: لأنك
1: لأنك
0: أنت
1: أنت
0: هو
1: هو
0: إلهي
1: إلهي
0: وعندك
1: وعندك
0: ينبوع
1: ينبوع
0: الحياة.
1: الحياة.
0: وبنورك
1: وبنورك
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نعاين
1: نعاين
0: النور،
1: النور،
0: فلتأتي
1: فلتأتي
0: رحمتك
1: رحمتك
0: للذين
1: للذين
0: يعرفونك
1: يعرفونك
0: وبرك
1: وبرك
0: المستقيم
1: المستقيم
0: القلوب.
1: القلوب.
0: لك
1: لك
0: تجب
1: تجب
0: البركة،
1: البركة،
0: لك
1: لك
0: يحق
1: يحق
0: التسبيح،
1: التسبيح،
0: لك
1: لك
0: ينبغي
1: ينبغي
0: التمجيد
1: التمجيد
0: أيها
1: أيها
0: الآب
1: الآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الكائن
1: الكائن
0: منذ
1: منذ
0: البدء
1: البدء
0: والآن
1: والآن
0: وإلى
1: وإلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: جيد
1: جيد
0: هو
1: هو
0: الاعتراف
1: الاعتراف
0: للرب
1: للرب
0: والترتيل
1: والترتيل
0: لاسمك
1: لاسمك
0: أيها
1: أيها
0: العالي،
1: العالي،
0: أن
1: أن
0: يخبر
1: يخبر
0: برحمتك
1: برحمتك
0: في
1: في
0: الغدوات
1: الغدوات
0: حقك
1: حقك
0: في
1: في
0: كل
1: كل
0: ليلة.
1: ليلة.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: ولد
1: ولد
0: من
1: من
0: العذراء
1: العذراء
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: صلب
1: صلب
0: عنا
1: عنا
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: قدوس
1: قدوس
0: الله،
1: الله،
0: قدوس
1: قدوس
0: القوي،
1: القوي،
0: قدوس
1: قدوس
0: الحي
1: الحي
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يموت،
1: يموت،
0: الذي
1: الذي
0: قام
1: قام
0: من
1: من
0: الأموات
1: الأموات
0: وصعد
1: وصعد
0: إلى
1: إلى
0: السماوات
1: السماوات
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: المجد
1: المجد
0: للآب
1: للآب
0: والابن
1: والابن
0: والروح
1: والروح
0: القدس
1: القدس
0: الآن
1: الآن
0: كل
1: كل
0: أوان
1: أوان
0: وإلى
1: وإلى
0: دهر
1: دهر
0: الدهور
1: الدهور
0: آمين.
1: آمين.
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا،
1: خطايانا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: آثامنا،
1: آثامنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: اغفر
1: اغفر
0: لنا
1: لنا
0: زلتنا،
1: زلتنا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: افتقد
1: افتقد
0: مرضى
1: مرضى
0: شعبك،
1: شعبك،
0: اشفيهم
1: اشفيهم
0: من
1: من
0: أجل
1: أجل
0: اسمك
1: اسمك
0: القدوس،
1: القدوس،
0: أبائنا
1: أبائنا
0: وأخواتنا
1: وأخواتنا
0: الذين
1: الذين
0: رقدوا،
1: رقدوا،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: نريح
1: نريح
0: نفوسهم،
1: نفوسهم،
0: يا
1: يا
0: من
1: من
0: هو
1: هو
0: بلا
1: بلا
0: خطية
1: خطية
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحمنا،
1: ارحمنا،
0: يا
1: يا
0: الذي
1: الذي
0: بلا
1: بلا
0: خطية
1: خطية
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: أعنا
1: أعنا
0: وأقبل
1: وأقبل
0: طلباتنا
1: طلباتنا
0: إليك،
1: إليك،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: المجد
1: المجد
0: والعزة
1: والعزة
0: والتقديس
1: والتقديس
0: المثلث،
1: المثلث،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: أبانا
1: أبانا
0: الذي
1: الذي
0: في
1: في
0: السماوات
1: السماوات
0: يتقدس
1: يتقدس
0: اسمك،
1: اسمك،
0: ليأتي
1: ليأتي
0: ملكوتك،
1: ملكوتك،
0: لتكن
1: لتكن
0: مشيئتك
1: مشيئتك
0: كما
1: كما
0: في
1: في
0: السماء
1: السماء
0: كذلك
1: كذلك
0: على
1: على
0: الأرض.
1: الأرض.
0: خبزنا
1: خبزنا
0: الذي
1: الذي
0: للغد
1: للغد
0: أعطينا
1: أعطينا
0: اليوم،
1: اليوم،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: ذنوبنا
1: ذنوبنا
0: كما
1: كما
0: نغفر
1: نغفر
0: نحن
1: نحن
0: أيضا
1: أيضا
0: للمذنبين
1: للمذنبين
0: إلينا،
1: إلينا،
0: ولا
1: ولا
0: تدخلنا
1: تدخلنا
0: في
1: في
0: تجربة
1: تجربة،
0: لكن
1: لكن
0: نجينا
1: نجينا
0: من
1: من
0: الشرير
1: الشرير
0: بالمسيح
1: بالمسيح
0: يسوع
1: يسوع
0: ربنا،
1: ربنا،
0: لأن
1: لأن
0: لك
1: لك
0: الملك
1: الملك
0: والقوة
1: والقوة
0: والمجد
1: والمجد
0: إلى
1: إلى
0: الأبد
1: الأبد
0: آمين.
1: آمين.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: نسألك
1: نسألك
0: أيتها
1: أيتها
0: القديسة
1: القديسة
0: الممتلئة
1: الممتلئة
0: مجدا
1: مجدا
0: العذراء
1: العذراء
0: كل
1: كل
0: حين،
1: حين،
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: أم
1: أم
0: المسيح،
1: المسيح،
0: أسعدي
1: أسعدي
0: صلواتنا
1: صلواتنا
0: إلى
1: إلى
0: ابنك
1: ابنك
0: الحبيب
1: الحبيب
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: التي
1: التي
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: نور
1: نور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: المسيح
1: المسيح
0: لأن
1: لأن
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة.
1: القديسة.
0: اسأل
1: اسأل
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: عنا
1: عنا
0: ليصنع
1: ليصنع
0: رحمة
1: رحمة
0: مع
1: مع
0: نفوسنا،
1: نفوسنا،
0: واغفر
1: واغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: مريم
1: مريم
0: والدة
1: والدة
0: الإله
1: الإله
0: القديسة
1: القديسة
0: شفيعة
1: شفيعة
0: الأمينة
1: الأمينة
0: لجنس
1: لجنس
0: البشرية،
1: البشرية،
0: اشفعي
1: اشفعي
0: فينا
1: فينا
0: أمام
1: أمام
0: المسيح
1: المسيح
0: الذي
1: الذي
0: ولدتيه
1: ولدتيه
0: لكي
1: لكي
0: ينعم
1: ينعم
0: علينا
1: علينا
0: بغفران
1: بغفران
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: السلام
1: السلام
0: لك
1: لك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: الملكة
1: الملكة
0: الحقيقية.
1: الحقيقية.
0: السلام
1: السلام
0: لفخر
1: لفخر
0: جنسنا
1: جنسنا
0: والتي
1: والتي
0: لنا
1: لنا
0: عمانوئيل.
1: عمانوئيل.
0: نسألك
1: نسألك
0: اذكرين
1: اذكرين
0: أيتها
1: أيتها
0: الشفيعة
1: الشفيعة
0: المؤتمنة
1: المؤتمنة
0: أمام
1: أمام
0: ربنا
1: ربنا
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح
1: المسيح
0: ليغفر
1: ليغفر
0: لنا
1: لنا
0: خطايانا.
1: خطايانا.
0: نعظمك
1: نعظمك
0: يا
1: يا
0: أم
1: أم
0: النور
1: النور
0: الحقيقي
1: الحقيقي
0: ونمجدك
1: ونمجدك
0: أيتها
1: أيتها
0: العذراء
1: العذراء
0: القديسة
1: القديسة
0: والدة
1: والدة
0: الإله،
1: الإله،
0: لأنك
1: لأنك
0: ولدت
1: ولدت
0: لنا
1: لنا
0: مخلص
1: مخلص
0: العالم
1: العالم
0: أتى
1: أتى
0: وخلص
1: وخلص
0: نفوسنا.
1: نفوسنا.
0: المجد
1: المجد
0: لك
1: لك
0: يا
1: يا
0: سيدنا
1: سيدنا
0: وملكنا
1: وملكنا
0: المسيح،
1: المسيح،
0: فخر
1: فخر
0: الرسل،
1: الرسل،
0: إكليل
1: إكليل
0: الشهداء،
1: الشهداء،
0: تهليل
1: تهليل
0: الصديقين،
1: الصديقين،
0: ثبات
1: ثبات
0: الكنائس،
1: الكنائس،
0: غفران
1: غفران
0: الخطايا.
1: الخطايا.
0: نبشر
1: نبشر
0: بالثالوث
1: بالثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: بلاهوت
1: بلاهوت
0: واحد،
1: واحد،
0: نسجد
1: نسجد
0: له
1: له
0: ونمجده.
1: ونمجده.
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: ارحم،
1: ارحم،
0: يا
1: يا
0: رب
1: رب
0: بارك
1: بارك
0: أمين.
1: أمين.
0: بالحقيقة
1: بالحقيقة
0: نؤمن
1: نؤمن
0: بإله
1: بإله
0: واحد،
1: واحد،
0: الله
1: الله
0: الآب،
1: الآب،
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل،
1: الكل،
0: خالق
1: خالق
0: السماء
1: السماء
0: والأرض،
1: والأرض،
0: ما
1: ما
0: يرى
1: يرى
0: وما
1: وما
0: لا
1: لا
0: يرى،
1: يرى،
0: نؤمن
1: نؤمن
0: برب
1: برب
0: واحد،
1: واحد،
0: يسوع
1: يسوع
0: المسيح،
1: المسيح،
0: ابن
1: ابن
0: الله
1: الله
0: الوحيد،
1: الوحيد،
0: المولود
1: المولود
0: من
1: من
0: الآب
1: الآب
0: قبل
1: قبل
0: كل
1: كل
0: الدهور،
1: الدهور،
0: نور
1: نور
0: من
1: من
0: نور،
1: نور،
0: إله
1: إله
0: حق
1: حق
0: من
1: من
0: إله
1: إله
0: حق،
1: حق،
0: مولود
1: مولود
0: غير
1: غير
0: مخلوق،
1: مخلوق،
0: مساوي
1: مساوي
0: للآب
1: للآب
0: في
1: في
0: الجوهر.
1: الجوهر.

0: الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس بممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

قدوس قدوس قدوس رب سباوت السماء والأرض ما يتام مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين.
2: يا رب، جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم، إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس، فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب للبشر، وانعم لنا اللهم بليلة سالمة وبهذا النوم طاهرة من كل قلق، وارسل لنا ملاك السلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله يليك بك معه المجد والكرامة والعزة مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في

السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، عن ميمر وضعه الأب الأسقف الأنبا فيلبس أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة إليانا وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص غبريالي وحنا، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم كاهن كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان، نقدم قصة حياة القديسة الشهيدة مهرائيل.

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يؤنس، كاهن كنيستك في طموه، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يوحناس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب أبونا. كان عادل النهار حيث السيدة ما اكتمالي اللي وضع عليها بخير. كل سنة طيبة يا أمرات أبونا.
3: كل سنة طيبة أبونا.

0: خير يا إلاري خير.
1: اصحى يا منى، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلاري؟
1: شفت يا منى إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة، رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي تثبتي وتقوي يا ابنتي، لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
0: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
1: صحيح، ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا إبصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
0: يا زوجتي إلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء، وزي ما يقول لك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
1: أيوة، أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا إبصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني وهخليه يصلي لي وهقول له على كل اللي حصل.
0: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إلاريا، وأي زرع ولد أو بنت هيكون لإسمك القدوس.

0: احتيتنا الأسقف الأنباء بصعدي.
1: قومي قومي يا بنت إلاريا. ليه يا بنت بتعيطي بكل حرق؟
0: يا سيدنا الأنباء بصعدي، انت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين لربنا وبيخافوه،
0: وأنا كنت وحيدتهم وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد وجوزوني لابنكم القس يؤنس اللي أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطية، عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القس يؤنس يا إلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات أترهبن وأعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري، لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة، علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة، لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رجل بار وأنا من غير ثمرة زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس.
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التين في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبأ بصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهب ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حال.

0: حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة. وان أعطاكي ثمرة يبقى بإرادته، وان مدكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنتي بيه وخليتي رجاكي عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي امضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالونه. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك بوسها يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا الإكليل في أورشليم السماوية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤنس من الأب القديس الأنبا إبصادي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
2: الأسقف الأنبا إبصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه وفعلا هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.
3: ربنا عوضك يا مراد ابونا يؤنس،
4: وعوض ابونا ببركه.

0: يا يونس. بص بص يا بونا، شوف بنتك حلوة ازاي، ربنا وهبنا سمرة بنت زي الملك.
1: نعمة ربنا يا إلهي، كل عطية من ربنا تبقى نعمة وفضل.
0: عاوز تسميها ايه؟
1: زي ما انت عاوزة.
0: نسميها مهرائيل، مهراتي.
1: الله، اسم جميل. عارفة يا أم مهرائيل الاسم ده معناه ايه؟
0: ايه يا بونا؟
1: معناه قوة الله أو سلام الله، لأن كلمة إيل معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
0: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرائيل يا مهراتي.
1: سلام يا أم مهرائيل.
0: سلام يا بونا.
1: أمال فين مهرائي؟
0: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
1: ربنا ينور طريقها.
0: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
1: خير خير إن شاء الله.
0: هي مهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟
1: عندها سنتين وكم شهر كده.
0: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
1: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا، بعد طول انتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرائيل 3 سنين وأخوها يشرف.
0: نبوءة الأنبا بصادي اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
1: قال لك إيه؟
0: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا إكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده. قصده إيه يا بونا من الكلمة دي؟
1: عرش العالم هالك وحيدي، لكن عرش الشهادة هيدوم إلى الأبد.
0: يعني إيه يا بونا؟
1: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرائيل، خش بقى شوفي مهرائيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي هيشرف.

0: ده ولد ولد يا إلهي.
1: مبروك ده ابونا هيفرح قوي.
0: ولد زي الألف مبروك. فرحة ابونا يؤنس ما تتقدرش.
1: ألف مبروك.
0: ألف مبروك.

0: ولد يا بني يؤنس، ولد.
1: عطية ربنا إلى رياح.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده، أبو أبوه، أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم، أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله، بركته تحل عليهم مهرائيل وأبا هور.

0: عنده المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحر.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال، إحنا أصحاب المركب دي.
2: وهتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. هنطلع من هنا من أبو سير على طموح على منف، وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
2: يا سيدة يا عدرا مرت مريم، الست دي باين عليها حزين. تعالي يا اليصابات، تعالي نتعرف عليها. سلام ونعمة يا أخت. تاكلة، اسمي تاكلة. انتي منين يا تاكلة؟
3: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين،
2: ورايحة اسكندرية ليه؟ انتي بتعيطي، باين عليكي حزينة.
3: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
2: جوزك؟
3: لا، أخويا أبا ياسر.
2: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
3: انا واخويا ابا ياسا كنا عايشين مع بعض، اتجوزت انا، ربنا رزقني بولد وسميته ابولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت ارمله. واخويا ابا ياسا غني جدا، عنده ذهب وفضه ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنه زرعه عظيمه من الكتان والقمح والقطن، وكان له صاحب تاجر في اسكندريه اسمه بولس، كان بيجي من اسكندريه يشتري المحاصيل بتاعت اخوه.

0: أبا ياسر، ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت. كتب جواب لصديقه أبا ياسر أخويا بيقول له فيه:
1: يا أخي أبا ياسر، عاوزك تيجي أشوفك قبل ما أموت، وإلا فإنني أودعك، لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
0: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسر بكى بحرقة وقال لي:
2: يا أختي تكلا، اذكريني لأني رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وارجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
0: إزاي يا أخويا أبا ياسر تسافر إسكندرية وتسيبني وأنا وحيدة؟ أنت عارف إذا غبت عني أسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لإني ماليش حد في الدنيا غير الله وإنت. وهتروح فين؟ إسكندرية دي بعيدة قوي.
2: متخافيش يا أختي، أنا هروح أطمن على بولس صديقي وارجع لي بمشيئة الله بسرعة.
0: روح يا أخويا ترجع لي بالسلامة، السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
2: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
0: وفات شهر ونص وأنا في حزن شديد ومش عارفة إيه اللي حصل، يا ترى هو بخير ولا لا؟
3: ما تعيطيش يا تكلا يا أختي، السيد المسيح يصبرك ويعرفك أخبار طيبة.
0: وانتوا رايحين فين؟ بحكايتكم
4: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قرية طموه يا ميخائيل.
5: ايوه هي دي طموه.
4: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبية عذراء عاوزة ضيعها لعرس ولدي. يلا يلا يا اي صبات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني.
6: اهلا وسهلا
4: يا يؤنس، انا جيت لك النهارده علشان بنتك مهرائيل اطلبها لعرس ولدي لمدينه اورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
6: ازاي اعمل ده واسلم بنتي لارض غريبه وتتوفى في مدينة مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ ازاي انا هعمل ده في بنتي اللي وهبها لي الرب بعد طول سؤالي وطلبتي اليه في الليل والنهار؟
4: يا ابي يؤنس، انا
6: ازاي اسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها ارض غريبه وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن اجساد ابائها؟
4: حي هو الرب الاله ضابط الكل. يا ابي يؤنس، اذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
6: بقوة الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
4: تعال تعال يا مهرائيل الرب.
7: نعم يا مرتا ماري.
4: ده إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس لغاية ماجي واخدك الى مدينتي اورشليم علشان تاخدي الاكليل من عريسك في ملكوت السماوات، ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في اورشليم السمائيه في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكله ونطلع على اسكندريه.
1: من اليوم ده الطباوية مهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس، ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر وداعة وابتهال إلى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا

0: اسماعيل، يلا بقى اتاخرنا.
1: يلا يا مرات عايزين نجيب الميه بسرعه.
2: يلا يا مرات ايه، انزلي بقى بسرعه.
0: انزلي يا مراتي
1: بقى اخر.
2: يلا
1: يا
3: صباح الخير يا أمي.
0: يا مهرائيل.
3: صباح الخير والنعمة يا مهرائيل. كبرتي أهو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة.
0: يا مهرائيل.
3: يلا بقى أحسن، الصبايا العذارة بينادوا عليكي.
4: حاضر يا أمي. ما شفتيش الجرة بتاعتي؟
3: هناك عندك أهي. أنتوا رايحين فين؟
4: رايحة النيل، هاملة الجرة بتاعتي وهاخد أخويا هور معايا.
3: طيب خلي بالك من البحر وامسكي أخوكي في إيدك. الرب معاكي.
4: حاضر يا أمي. يلا يا هور. اسمعوا، مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
5: يا بنت، ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعثرة في الولادة بقالها 14 يوم، شدة وتعب في الليل والنهار، وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها أحسن من الحياة وهي في العذاب ده.
4: الرب يقوي إيمانك يا أختي.
5: وفي ناس شافوا حالتها شاروا علي خدها مدينة منف لأن فيها قديس بيصلي على شوية مية ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينة منف، ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا أحسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف، ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
4: هي فين بنتك دي يا أمي؟
5: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي تعالي. أهي يا بنتي شوفي حالها.
4: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزل اللي كان مع أمنا حواء حتى ولدت شس، تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق، تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت سموئيل النبي، تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع إليصابات حتى ولدت يوحنا الصابغ، تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هاتي رجليك يا صبية امسك. بسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد آمين.
6: ولدت اتنين، واد وبت اتنين.
7: صبية عذراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول.
8: واحد هو إله هذه الصبية.
9: مبارك الساعة اللي رسينا فيها بمركبنا في المكان ده.
10: خلصت الثلاث نفوس من الموت.
11: ايدك نبوسها،
7: ايدك نبوسها.
9: بركاتك يا قديسة.
8: بركتك
7: يا بركاتك يا قديسة.
4: يا بهور يا بهور تعال تعال نروح البيت بسرعة. اجري اجري يا اخويا اجري، ده المجد الباطل. اجري يا بهور اجري.
7: ايدك
4: اجري يا بهور
7: ايدك
4: اجري.
7: بركاتك
12: يا قديس. يا جماعه اللي هناك، تعرفوا الجره دي بتاعت مين؟
13: دي جره مهرائيل بنت ابونا يؤنس جسيس بلدنا.

0: طموه ليه؟ هو حصل حاجة؟
1: معجزة، عملت معجزة مع بنتي، خلصت 3 نفوس من الموت. أنا عاوزة أروح لها، عاوزة أروح لها وأشكرها. دي هربت مننا، هربت من المجد الباطل.
0: تعالي تعالي نوديك بيتها هنا في طموه. يلا يلا يلا بينا.
1: يلا
2: مهرائيل يا بنت أبونا يؤنس، يا قديسة، مبارك اسمك يا مهرائي. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
3: افتح يا ابولي، افتح يا ابونا يؤنس، افتح يا اخوي.
4: خير خير يا ابو جرجس، في ايه؟
3: جرجس ابني، جرجس يا اخوي، جرجس ولدي.
4: جرجس ماله؟ حصل له حاجه؟
3: وقع من على السطح.
4: وقع؟ ده عنده 10 سنين، ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
3: طلع يلعب مع شويه عيال على السطح، وقع، انكسرت ايديه ورجليه، اتلموا عليه الجيران وهو ما بين الحياه والموت، وجبناه وجينا هنا عشان ما تصليله، وبعدين اخته ومهرائيل تصليله. انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
4: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
3: الجيران شايلينه وجايين اهم. جم
4: هاتوه، دخلوه هنا. ايوه هنا هنا، نيمو نيمو هنا. بس انا واثق ان الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
5: يا مهراتي.
6: نعم يا والدي.
3: مهرائي يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم اخوكي وصلي له، صلي للرب.
6: ازاي يا عمي؟ ازاي وانا انسانه بائسه؟
4: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، واذا عاش فهو للرب، وما يختاره الرب يكون.
6: طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار.
4: خلي بقى نايم، خلي بقى نايم شوية أبو جريس، وتعالى معايا أنت جوا ندخل نستريح شوية.
3: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها.
4: دي عطية ربنا ليا هي وأخوها أبهور، بعد طول انتظار، وأنا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نام لك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
3: حد هيجيله نوم؟
4: ارشم علامة الصليب ونام.
6: من جهة الشرق يا إلهي بسطت لك إيدي وبصلي لك أيها الرب الرحوم وحده ضابط الكل اللي خلق السماء بكلمته وثبت الأرض بقدرته وخلق الإنسان من 4 عناصر على ما اقتضى بحكمته. أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا الصبي

0: المرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. باسم الآب والاب والروح القدس الإله الواحد. آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جرجس. يا ملاك الرب حط إيدك على جسمي. يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسمي.
1: تبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتكرني في مرض اللي أنا فيه. تبارك الرب، تبارك الرب.
2: باسم الأب والابن، إيه اللي حصل يا جرجس؟
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
2: أبوك نايم جوه مع عمك أبو نايو أنس.
1: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي قوم.
3: إيه اللي حصل؟ جرجس ابني.
1: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة
2: المجد ليه
1: حط إيده على جسمي كله. أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله.
4: يلا رص المركبين على ساحل طموه، نستريح شوية وبعدين نبحر على أنصنة.
5: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم إيه؟
4: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم.

0: وفين يعني؟
1: بصراحة سيادة الحاجب المركب بتاعنا مليانة أساقفة وأساوسة وشمامسة ونصارى على كل لون، رهبان وخلق كتير، رجالة وستات.
0: الإمبراطور دوكلتيانوس أصدر مرسوم إلى سائر الولاة في كل أنحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم بأشد أنواع التعذيب وفتح المعابد الوثنية وهدم الكنائس، وكل والي مدينة عليه تنفيذ الأمر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل أنصنة نبلغ الوالي دوكلتيانوس والي المدينة وهو يتصرف معاهم.
1: كده احنا رسينا على ساحل طمون.
2: يلا ننزل يا اليصابات، الصبية مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت أبيها، والنهاردة يوم إكليل الزيجة لعروس ولدي، وهناخد معانا ستة من الصبايا العذارة. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
3: نعم يا مرتا ماري.
2: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
3: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
2: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
3: تعالي يا مرتا ماري. تعالي
2: يا ابائي. انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه؟
4: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا الأرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا جديرين. وهجت الفرصة، احنا كلنا كده بأمر الوالد قليديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
3: وانا كمان عاوز اروح معاكم اطهر ذنوبي. انت حاجب المركب دي؟
0: اي خدمة.
3: اربطني مع عذارى السيد المسيح، عاوز اروح معاهم.
0: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عذارى المسيح اللي مربوطين هناك دول.
3: استنى هقول حاجة لصحباتي. يا اخواتي، خدوا الجرة بتاعتي معاكم، ادوها لابويا وامي وقولوا لهم بنتكم مهرائيل نداها عرسها وراحت تاخد اكليل الشهادة.
0: ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس، خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي، المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلي بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي. سيدي القائد في القيانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دوكلتيانوس.
5: وصلت إمتى؟ وفيها كم مسيح؟
0: وصلنا مبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عذارى، رجال ونساء.
5: عجيبة، مين البنت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
0: احنا راجعين يا مولاي القائد، راسينا في ساحل طمون، طلبت مننا ناخدها معانا.
5: بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل اطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
3: انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
5: انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، أحسن التاريخ يفضحنا.
3: ملعون أنت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس، وآلهتك الوثنية ملعونة هي كمان.
5: لا لا لا لا لا، أنت شايفة نفسك على الآخر، ولسانك أطول منك ومحتاج قطعه. يلا يلا خدوها على الهمبازين وقطعوها حتت. يلا.

0: فايدة يا سيدي؟ قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتولي الحقوق بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوهم في شوار كبير وتدخلوا البت دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة وتحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب ودفنوها. يلا يلا.

0: سامع حاجة؟
1: لا ليه؟ صوت الحياة والتعبين انقطع خالص،
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبية عمالة ترتل وتسبح.
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيدة يا عسراء يا قديسة مطرين، ها قد أوصلتك إلى بيت أبيك حسب ما وعدت والدة العسراء مريم. يؤنس والدك، إني سوف أرسل إليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختار، والعطر الذي سكبته والدتي على رأسك أنا أجعله في جسدك إلى انقضاء أجيال الأرض. سلامي يكون معك، وأقول لك يا مبرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أخزق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمى اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة. الويل، ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت، والذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله، وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا جزيلا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم، وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها المطهر.
0: قوم قوم انت وهو.
2: ايه في ايه؟ احنا غلبنا النوم.
1: ايه خلاص، دي باين عليها ماتت، ده احنا اللي كنا اموات.
0: فين الصوت اللي كنا سامعينه ومش فاهمينه؟
2: احنا كنا سامعينه ومش عارفين نفسره.

0: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
1: شمين شمين ريحة العطر اللي طلع من الشوال بتاعها.
2: طب افتحوا كده وشوفها ماتت.
0: التعابين والحياة والأفاعي هي اللي ماتت.
1: دي ماتت، ماتت من أول يوم لما شمت ريحة العطر بتاع الصبية مهرائيل.
2: التعابين والأفاعي ماتت من أول يوم، لكن الصبية فضلت حية.
0: تلات أيام تصلي وتسبح وإحنا مش فاهمين كلامها.
1: دي ماتت، ماتت شهيدة، ماتت وزنبها في رقبتنا.
2: إحنا مالنا؟ مش دي أوامر الحاكم؟
0: بس كفاية، هنعمل إيه دلوقت؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طرة هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طرة ولا هناك في طموه؟
2: ندفنها في طرة.
1: لا، ندفنها في طموه.
0: ياه، دي ريح شديد جاية من الشرق. امسك دفة المركب، وانت انت نزل الساري، حول انت الدفة يمين، سيبها سيبها على راحتها.
2: الريح واخدة المركب على طموه.
1: كده احنا رسينا في طموه.
0: يلا يلا شيل المزد بتاعها وانزلوا عشان ندفنها هنا. شيل بالراحة بالراحة على الصبية الشهيدة. أيوة كده، نزل هنا. يلا حطها. أيوة بس كده.
2: خد هدومي غطيها بيها.
1: وأنا خد هدومي لفوها بيها، وانت احفر حفرة في الحتة دي عشان ندفنها هنا.
0: شمين ريحتها؟
1: دي ريحة العطر بقالها 4 أيام بتزيد.
2: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شوية حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
0: بصوا بصوا، شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبية.
2: ياه، ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبية مهرائيل.
1: دي باين عليها قديسة.
2: أنا خايف، النور بيزيد ومنور المكان كله. أنا خايف أركب المركب، أنا رجلي مش شايلاني.
1: اسمعوا، احنا كل اللي حصل في ال4 أيام دول مش طبيعي. التعابين والعقارب والحياة تموت أول ما شمت تحت الصبية مهرائيل. الريح الشديدة اللي هبت على المركب وإحنا في نص البحر حدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها. والصوت اللي كنا سمعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره، والنور ده اللي نازل عليها من السماء، كل ده بيدل على إنها شهيدة قديسة.
2: اسمع، تعالوا نروح البلد ونقول لأهل البلد على كل اللي حصل.
0: آه صح، أكيد حد هيتعرف عليها هنا. يمكن يكون أهلها هنا، أبوها وأمها، وإذا كانت من أهل طموه أهلها يتولوا أمرها ويدفنوها زي ما هم عايزين. يلا يلا بينا.
1: آدي كل اللي حصل.
3: وهي فين؟ أنا أبوها يوحنا، دفنتوها فين؟
4: وأنا أمها إيلاري، تعالوا ورونا هي فين.
2: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
1: أهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
5: الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها، دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طموح.
3: بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل.
4: بنتي بنتي يا قديسة مهراتي.
5: يا ابونا يؤنس، الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
3: يلا يلا يا جماعة، يا شعب طموح، يا شعب طموح، افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
5: يلا يا جماعة، شيلوا معايا، شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا وأخوها أباهور.
3: وأنا حطلع هدومها وألبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
4: وأنا أنا هزوقها بالعطر والبخور.
3: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور، واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صحبتها، يغنوا قدامها ويزفوها لعرسها في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل،
5: بقت عروس المسيح.

ربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي، فيكون لكم ذلك شهادتان. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل

وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقتلون منكم وتكونون مبغضين من

بعد انتهاء فترة الخمسين نرجع تاني. قراءات الكنيسة تبقى مرتبطة بالتذكارات بتاعة القديسين، فالقراءات تبقى ماشية مع القديسين اللي بنذكرهم في السنكسار. ولأن احنا سمعنا سير شهداء ذكروا في السنكسار النهاردة، فتلاقوا الفصل المشهور والمتكرر بتاع انكم ستقفوا قدام ملوك وولاة، فما تهتموش، ما تهتموش بالكلام اللي تقولوه، لانه ساعتها هتعطونا فما وحكمة. تيجي منين الفم والحكمة ديت؟ اتقالت في اعتقد في انجيل متى ان الروح القدس يعطيكم في هذه الساعة ما تتكلمون به. روح ربنا هيديكم الكلمة، روح ربنا هيديكم الكلمة. تقول لي يعني كل انسان مسيحي وقف قصاد ملوك وولاه اخذ القوة دي؟ الحقيقة لأ،

ثبته الحقيقة؟ لا الحقيقة لا. طب اللي ثبتوا ثبتوا ازاي؟ اخدوا القوة ديت. طب واللي خدوا القوة دي خدوها ليه؟ اشمعنى دول بالذات مش غيرهم؟ اصلهم بجد كانوا عايزينها، اصلهم بجد حسوا بضعفهم وحسوا باحتياجهم لنعمة ربنا، ونعمة ربنا ما تتأخرش عن حد ابدا، لان مشيئته انه يدي لكل حد. عشان كده عايز اركز شوية على القراءة اللي سمعناها النهاردة من بولس الرسول، رسالته لرومية الإصحاح الثامن. إصحاح جميل أوي أوي، إصحاح من أجمل إصحاحات الكتاب المقدس. يا ريتنا إن إحنا يعني نروح نقراه كده باهتمام، ونطلب من روح ربنا يكشف لنا ويدوقنا ويلمس قلوبنا. الفصل دوت من رسالة رومية يتكلم عن عمل الروح القدس. طبعا زي ما قلنا ان الكلام ماشي مع تذكارات القديسين والاستشهاد، لكن في نفس الوقت الحديث عن الروح القدس، لان احنا من بعد عيد حلول الروح القدس تبتدي الحديث يبقى اكتر عن عمل الروح القدس في الكنيسة في المؤمنين، زي ما شفنا عمله في سفر اعمال الرسل من بعد محل الروح القدس على التلاميذ. عايز اقول كم نقطة كده يقولهم القديس بولس الرسول على عمل الروح فينا. اول حاجة يقول انه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. ليه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله؟ لانه قبلها قال نحن ما نعرف، لا نعلم ما نصلي لاجله، ولكن الروح يشفع فينا بانات لا ينطق بها، وانه بيخلينا نصرخ يا ابا الاب يا ابا الاب. ازاي بنقدر نكلم ربنا كاب؟ عشان فينا روحه. لما يكون فينا روح ربنا يبقى احنا ولاده. عشان كده بداية الفصل اللي تقرا عليه النهاردة، لان كل الذين ينقضون بروح الله فاولئك هم اولاد الله. مين ولاد ربنا؟ ايه علامتهم؟ ايه الدليل انهم ولاد ربنا؟ انهم فيهم الختم، عليهم الختم بتاع الروح القدس. زي ما ختم الدولة هو ختم النسر، كلنا نعرف الورقة اللي الدولة بتعتمدها هي الدورة المختومة، الورقة المختومة بختم النسر، ده ختم الدولة. ده معناها ان الورقة دي صدرة ان الشخص ده مولود في مصر. الورقة العقد اللي مختوم بختم النسر، الدولة بتقول انه ده باع الارض دي من فلان باعها لفلان، والدولة بتصدق على هذا الكلام. وبالتالي اي حد يخرق هذا الاتفاق من حق الدولة تتدخل، او الشخص يلتجئ للمحكمة والمحكمة توجه للأجهزة التنفيذية انه ترجع الحق لصاحبه. الختم اللي فينا هو ختم الروح القدس. فاذا اول حاجة انه يشهد اننا اولاد الله. عشان كده كل الانسان لما يسلك بروح الله ينقضون بروح الله فاولئك هم اولاد الله. دليل ان الانسان بتاع ربنا وانه ابن ربنا انه روح ربنا هو اللي بيقوده. الحاجة التانية اللي قالها الفصل دوت حتة مهمة قوي قوي، ان الروح يفحص كل شيء، يفحص كل شيء. يقول ايه؟ يقول ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو فكر الروح لانه تشفع في القديسين. الروح القدس بيفحص القلب ويعرف ايه اللي ليه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا جوانا افكار كتير، وكل يوم بنتقابل مع اختيارات. انا عارف ان اختيارات كبيرة عندنا هي ايه؟ اشتغل الشغلانة دي ولا دي؟ اقعد في مصر ولا سافر برا؟ اتجوز ده ولا لا؟ اخد دي ولا لا؟ اتجوزها ولا لا؟ اسئلة من الكبيرة. لكن الحقيقة لو فكرنا اكتر من كده هنلاقي ان كل يوم في التفاصيل الصغيرة بنتعرض لاختيارات في حياتنا. أكون أمين في ده ولا لأ؟ هتصرف باستقامة هنا ولا لأ؟ دي الحقيقة الأسئلة الكبيرة. تقول لي بس الحقيقة الحاجات الكبيرة، يعني مثلا قرار ارتباط يأثر على العمر كله، قرار هعيش هنا ولا عيش برا، قرار يأثر على العمر كله وشكل الحياة كلها ليا وللي حواليا. صح، دي قرارات كبيرة. لكن في نفس الوقت ما الإنسان لو اتعلم يسمع روح ربنا في الحاجات الصغيرة
هيلاقي ربنا

بيدرجه وبيعلمه كل يوم انه يعمل مشيئة ربنا. تقول لي طيب اعمل ده ازاي في القرارات اليومية الصغيرة؟ انه كل يوم اكون بقف قصاد ربنا، فروح ربنا يبقى حي جوايا ويبقى واضح جوايا، يبقى فعال، يبقى مشتعل. فبالتالي انه قراراتي وتصرفاتي تاني على مستوى يومي تبقى روح ربنا اللي بيوجهني ليها، هو اللي بينور. في آية لطيفة في سفر أرمية، سفر أرمية أجزاء كتيرة منه كانت فتح لحالة الشعب اللي ساب اتكاله على ربنا والتجأ للأوثان، وسياسيا بدل ما يتكل على ربنا ويرجع على ربنا ويدينوا نفسهم ويشوفوا خطيتهم، لا راحوا يتحالفوا مع مصر علشان تحميهم من بابل. فكان بيفضح الخطية دي عندهم. وبعدين في حتة كده في سفر أرمية الإصحاح السبعتاشر يقول آية لطيفة قوي، يقول القلب أخدع من كل شيء. القلب أخدع من كل شيء يعني إيه؟ يعني قلب الإنسان أحيانا يخدعه، يخدع الإنسان نفسه، يميل ميول غلط، يميل في اتجاهات غلط. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. أحيانا كتير القلب يميل يقبل حاجات وحشة ويتنجس ويميل للنجاسة، يميل للغلط. النجاسة مش بس خطايا الشهوة، النجاسة أي حاجة تبعد عن ربنا. من يعرفه؟ القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. من يعرفه؟ مين اللي يعرفه؟ الله هو فاحص القلوب، برضو يقولها في أرمية نفس الكلام. الروح القدس يفحص القلوب. يعني ايه يفحص القلوب؟ يعني يبتدي يديني التمييز. احنا كلنا اتكلمنا ونعرف الافراز والحكمه، ونعرف الان بنطونيوس لما جاب ولاده قال لهم ايه اهم فضيله، قالوا له حاجات كتير قوي، وهو قال لهم الحقيقه ان كل اللي قلتوه حلو قوي، بس في فضيله مهمه قوي اللي تساعدك تعرف تطبق كل فضيله من الفضائل دي ازاي وتعيشها ازاي. ايه هي؟ الافراز والحكمه. بس إفراز الحكمة ده يجي منين؟ شطارة يعني، حد يعني ذكي بيفكر كويس منظم في تفكيره؟ لا لا لا، الإفراز والحكمة اللي جاي من ربنا ده عمل روح الله اللي يفحص القلوب، يفحص القلوب ويعلم ما هو فكر الروح. يعني ايه يعلم ما هو فكر الروح؟ يعني روح ربنا لما يقود حياتك يبتدي يوجهك الفكر ده من ربنا، الاتجاه ده من ربنا، وده لا، ده مش بتاع ربنا. انت عايز تعمل دي مش عشان شكلها حلو زي ما انت مبين او زي انت مصور لنفسك، لكن في هدف تاني. احيان كتير تسمعوا وتقروا وتقابلوا ناس يسألوا اسئلة هو مش بيدوروا على اجابة السؤال، هما بيحاولوا يسألوا السؤال عشان يصعبوا ليه. زي مثلا القديس بطرس راح للمسيح قال له كم مرة أغفر لأخوي؟ لحد سبع مرات؟ انت قد ما لكم مش رايح يسأل السؤال يقول له قول لي أقدر أغفر كم مرة؟ لا لا، مش بيسأل السؤال كده، بيقول له يعني الكم مرة أغفر؟ سبع مرات؟ وطبعا السؤال مش هدفه إيه؟ مش هدفه يتعلم، مش هدفه يعرف، لكن هدفه إنه إيه؟ يستنكر إنه يعني هغفر مرة؟ هغفر اتنين؟ ثلاثة بقى بالكتير ده آخري، لكن سبع مرات مش ممكن. فالمسيح قال له إيه؟ سبع مرات سبعين مرة. القلب النجيس اللي الأخدع من كل شيء ما يقدرش، ويقول لا لا لا أنا كده جبت الآخر. طب روح ربنا لما يشتغل فينا يخليني أعرف أروح للإيه؟ للسبع مرات سبعين مرة. هو اللي يقدر يديني دوت، هو يقول لي أنا ليه بتصرف بالطريقة دي وليه لأ. عشان كده قديس أغسطينوس لما قال مثلا وراء كل إلحاد شهوة كان يقصد إيه؟ كان يقصد أن أحيان كتير الإنسان اللي بينكر وجود ربنا أو بيرفض وجوده هو مش مجرد أنه مش مصدق، مش مآمن، مش شايف، لا لا لا، هو وراه رغبة معينة. عايز واحد عايز يعمل غلط ومش قادر يتخلى عنه. صدقوني شفناها كتير أوي. مش شرط الناس تدخل في الالحاد، لكن تلاقي شخص يبتدي ايه عايز يعمل حاجه غلط من اي نوع، كل الناس اللي حواليه بيقولوا له ده غلط، فيعمل ايه؟ يقول طب هو مين قال ديت غلط؟ طب قولوا لي كده من الاول، طب ايه السبب؟
ويبتدي يعني يحلل ويستخدم عقله بكل قدرة وكل ما أوتي من معرفة علشان يحاول يبرر لنفسه. مين اللي قال لازم ده؟ أحيانا نقول على الصيام، الصيام صعب، طب ليه الصيام؟ طب هيعمل ايه؟ طب هيقرب، طب انا ممكن اقرب من ربنا من غير ما اصوم. ونقعد هل الجدل ده هدفه ايه؟ الصيام الحقيقي والصح؟ لا لا لا، هدفه انه انا عايز ما اصومش من غير ما ضميري يتعبني ومن غير ما احسني تعبان. هل الاسئله دي عشان فعلا بدور على الحياه مع ربنا على اصوم ازاي؟ لا لا لا. فبقول انه الانسان اللي بينقاد بروح الله اللي هو ابن ربنا دوت، روح ربنا يبتدي يديله الطريق اللي يمشي فيه. وعشان كده الاسئله المشهوره بتاعت اعرف مشيئه ربنا منين، الحقيقه ان الانسان اللي اتدرب انه يعيش بروح ربنا، لما تيجي بقى القرارات الكبيره يلاقي ربنا عمره ما يخزله، عمره ما يخليه يختار اختيار غلط، بل ان حتى الاختيار اللي يجي معاه تعب يبقى ربنا سامح له بيه، علشان الاختيار ده هو اللي في خير الانسان، الاختيار ده هو اللي هيوصل الانسان ويعلم الانسان اشياء حلوه. عشان كده بقول انه مهم قوي الانسان يبقى مطيع لروح ربنا. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا ايه قلوبكم، عشان كده لا تحزنوا روح الله ولا تطفئوا الروح. كل ديت تحذيرات كبيرة. ليه؟ عشان يبقى روح ربنا هو اللي بيقودنا كل أيام حياتنا على المستوى اليومي. عشان كده الواحد يقف الصبح ويقول له يا رب اديني طوبى للرجل الذي لم يسك في مشورة المنافقين، ويقول له أنه الإنسان اللي بيسمع كلمة ربنا بالروح القدس ده زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه. الآية اللي قلت لكم عليها من سفر أرميا، القلب أخدع من كل شيء، قبلها كان بيقول كلام شبه قوي المزمور الأولاني دوت. لأنه الإنسان اللي عايش بروح ربنا القلب ما يخدعوش، دوافعه أهواءه ما تخدعوش، بالعكس ده يعرف يعمل زي ما قال بولس الرسول الذين صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. ربنا يدينا أن روح ربنا هو اللي يقودنا ويدينا الإفراز، هو ده اللي يدي ولاد ربنا الحكمة اللي ممكن كان يقتنيها، اللي قال عنها الأنبر سانيوس أنه أنا تعلمت الفلسفة اليونانية ولكن لسه ما عرفش الألفا فيتا، الألف به اللي بيعرفها راهب بسيط يمكن أمي ما بيعرفش يقرأ ويكتب، لكن عنده حكمة من فوق. الحكمة دي كانت تتهيألي شفناها مثلا في أجيال سابقة ونسمع عنها من أجيال سابقة، ناس كبار ممكن ما شفناهمش لكن سمعنا حكاياتهم في عائلتنا، الجد والجدة والناس الكبار اللي كانوا في عائلتنا كان ممكن يكون ناس ما يعرفوش ربع اللي احنا بنعرفه، ما عندهمش معلومات ربع المعلومات اللي عندنا، ولا يقدروا يوصلوا المعلومات زي ما احنا نقدر نجيب اي معلومة. اسأل على جوجل تلاقي اللي انت عايزه. لكن رغم من دوت كان عندهم حكمة الحياة، حكمة الحياة، حكمة اللي أخذوها من فوق، زي السوري يعني اللعيب الموهوب اللي تلاقيه ربنا مديله موهبة فبيلعب بمنتهى السلاسة، غير واحد تاني تحس انه بيعافر لأنه مش مخدش الموهبة. لما الفضيلة تيجي من ربنا، لما الحكمة تيجي من ربنا يبقى شكلها جميل قوي. ربنا يدينا ان احنا ناخد من روح الله لإلهنا كل مجد وكرامة دائما أبدينا.

0: عطش شعب الله في البرية، أخرج لهم الماء من الصخرة ليرويهم.
1: والحديث الثاني كان حديث الماء الحي.
0: إن عطش أحد فليكبت إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بينا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتي ويخبر فمي تسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك، القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا والمحرقات.

نسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة واعطنا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة.

لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب، ككلمتك أحييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب، وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك، وأحكامك تعينني. ضللت مثل الخروف.

روح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كل آمين. المجد لك يا محب البشر الصالح، السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجه كل مقدس اسمه القدوس. أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتيا.

لا تقل كلاما مضمور بشفتيك فقط، بل جاهد أن تكون أنت ذاتك كلام المزمور، لأن التلاوة ليس فيها نفع إلا إذا كان الكلام يتجسم بك ويصير عملا فتصير إنسانا روحا.

رسول قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: زكسان سيوسي أوسي منفصل شريف مشارة الإنجيل لمعلمنا لوقا البشير، بركاته علينا آمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس بمقيم انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف مع مضية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.
2: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر

قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك الموحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في أعمال الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت الممتلئ فرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رس الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، أنك وحدك المتحنن طويل أنا كثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والد لا قديسة مريم، وشفاعة جميع مصاف قديسيك. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة سماء على الأرض مسجود له ممجد، المسيح إلهنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جديل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب، اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا، اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد. أمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

من إنجيل معلمنا القديس ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد لله دائما أبديا أمين.

أقسام الرب لداود بالحق ولم يحنس، أن من ثمر بطنك أضع على كرسيك. فلهذا لما طاب قلب البر أن منه يولد المال.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحليل الكهنة. نسألك ونشكرك أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي الكائن في النور قبل كل الدهور، نور من نور، أنر يا رب عقولنا وقلوبنا وضئ أفهمنا لنفهم كلامك المحيي، وأقمنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا مستحقين أن نكون مستقيمين في عمل الخير والصلاح وفي وقت مجيئك الثاني المرهوب لتدين فيه العالم. فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما من فمك الإله القائل: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم أيها الرب إلهنا، وفقنا أن نكون في ذلك اليوم وتلك الساعة بغير خوف ولا عيب ولا انزعاج ولا سقوط ولا انحراف، ولا تؤاخذنا يا رب بكثرة أثامنا. اصفح يا رب عن جميع سيئاتنا وزلاتنا وغلطاتنا وهفواتنا، وارفع يا رب عنا وعن جميع العالم الموت والغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ومؤامرات الشياطين وشر الحريق والغرق ومقاومة الأشرار وكيد الفجار وجور السلطان وابطل مؤامرة المعاندين لنا. اللهم إنك ربنا وإلهنا، تراءف علينا ولا تطرحنا في بحار المهالك ولا عقاب المسالك، لكن نجينا واحفظنا واسترنا وانهضنا من الملل والضجر والتواني والكسل، ولا تدع العدو الشيطان يضغينا بوسع الأمل، بل نبه عقولنا ويقظ قلوبنا من نوم الغفلة وتسويف العمر باطلا. اللهم اترك أثامنا واصفح عن زلتنا، ولا تذكر خطايانا ولا سيئاتنا، ولا تغضب علينا ولا يدم غضبك إلى الأبد. ارحمنا يا رب ارحمنا، فأننا ضعفاء ومساكين في بحار الخطايا غارقين. فإليك نصرخ ولك نسجد وبك نعترف وإليك نرغب، ولا تقطع رجائنا يا سيدي من رحمتك، ولا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، بل بفضلك خلصنا وإلى رحمتك وفقنا وصوتك الفرح اسمعنا. اللهم طهرنا وطهر قلوبنا من الأفكار الخبيثة النجسة الرضية، وابطل عنا يا رب وعن شعبك كل الأحلام والخيالات والهواجس الشيطانية. أقمنا يا الله من كل سقطة وبلية، ثبت فينا يا الله الصبر والرجاء والمحبة والإيمان الأرثوذكسي، واحسبنا من خرافك اليمينية، واجلسنا مع الذين يتكئون في وليمتك السمائية، واغفر لنا كل إثم وذنب وخطية، وحصنا بحسن جنود ملائكتك النورانية، فإنه ليس لنا خلاص إلا برحمتك، واتكلنا عليك وإيماننا بيك ورجائنا فيك. اقبل منا يا رب دعائنا في هذا الوقت الحاضر وكل الأوقات، وكل الذين أمرونا أوصونا أن نذكرهم في الصلوات والقداسات والقناديل والتذكارات، الأحياء منهم والأموات. اذكرنا يا رب نحن وإياهم بالصالحات في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. امحو يا رب سيئاتنا والذين أساءوا إلينا، اترك لهم ولنا برحمتك يا رب، خلص نفوسنا أجمعين. يا رب خلص شعبك، بارك ميراثك، ارعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص الذين في الشدائد والضيقات والأحزان، حل المأسورين من رباط الشياطين، اشبع الجياع من الخيرات، عزي صغير القلوب والنفوس، أقم الساقطين، ثبت القائمين، رد الضالين، عل الأرامل والأيتام، اسعف المعوزين، أعطي بركة لثمار الأرض ومزاجا طيبا للهواء، نموا للأشجار وصعودا كاملا لمياه الأنهار. بارك في الندى والأمطار، أعطي قناعة للمحتاجين، أوفي عن المديونين، اجمع شتات المتفرقين، اقبل توبة التائبين، اقبل اعتراف المعترفين، أعطي فهما للموعوزين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. املأ قلوبنا فرحا وبهجة وعزاء وسرورا ونعيما، لكي ما اذا نلنا كففنا في كل شيء نتناهى في الاعمال الصالحة المرضية. بارك يا رب في الغلات بالبركات السمائية، بارك يا رب اكليل هذه السنة بصلاحك، بارك يا رب للباذر والزارع والغارس والحاصد كما باركت لبني إسرائيل في غلات العام السادس. بارك يا رب في اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، واحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا السيد الآب البطريرك البابا الأنبا تاودروس الثاني بطريرك هذا الزمان،
خلصه يا رب وخلص شعبه من جميع البلايا والتجارب والأحزان، وكذلك شركاء في الخدمة الرسولية، أبائنا المطرنة وأبائنا الأسقف وأبائنا القمامسة وأبائنا القصوص وأخواتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأخواتنا العلمانيين والذين أتوا وحضروا واشتركوا معنا في هذه الصلاة، وكل صلوات الأرثوذكسيين الآن طالبين مغفرة خطاياهم ورحمة لنفوسهم. باركنا وباركهم، حاللنا وحاللهم، اغفر خطايانا وخطاياهم الماضية والمستأنفة، الذاتية وغير الذاتية، الليلية والنهارية، الظاهرة والخفية. أدم يا رب عمار المجامع والكنائس المقدسة والبراري الأرثوذكسية والشيوخ الساكنين فيها وخدامها ونظرها ومن بها، واجعل الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة بينهم. اخضع العدو الشرير تحت أقدامنا وأقدامهم، ولا تجعل له فينا ولا فيهم نصيبا، لا بضربة شمال ولا بضربة يمين. احفظهم بيدك.

عالية وذراعك الحصينة. نجنا يا سيدي من التجارب الردية والأشراق المنصوبة المرئية وغير المرئية. اذكر يا رب أبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وأهلنا وأقاربنا ومعلمينا وأولادنا الروحيين والجسديين وسائر بني المعمودية أجمعين. اذكر يا رب لهم معنا تعب وشركة. اذكر يا رب الذين أكلنا وشربنا من كدهم وتعبهم وأوونا في منازلهم وأعطونا من أيديهم. عوضهم يا رب عوض الفانيات بالباقيات، الأرضيات بالسمائيات. املأ بيوتهم ومخازنهم من كل الخيرات. عوضهم يا رب عوض الواحد 30 و60 و100 وغفران خطاياهم في ملكوت السماوات. اذكر يا رب الذين أحسنوا إلينا وإلى أخواتنا المساكين بجميع وجوه الحسنات محبة فيك وإكراما لإسمك القدوس. باركهم. اذكر يا رب المهتمين بالصعائد والقرابين والمحرقات والخمر والزيت والبخور والستور والنذور وكتب القراءة وكل أواني المذبح جميعا. عوضهم يا رب عن عطاياهم بغفران خطاياهم، وهب لهم في هذا الدهر الحاضر الحياة الهنية، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. اذكر يا رب أبائنا وإخواتنا الذين سبقوا فرقدوا واتجعوا وتنيحوا في الإيمان المستقيم بالمسيح. نيح يا رب نفوسهم أجمعين في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في كورة الأحياء في فردوس النعيم. أما نحن الأحياء فأعنا على خلاص نفوسنا ودبر حياتنا حسب إرادتك الصالحة. تفضل يا رب أذكر حقارتي وذلي وضعفي، أنا الخاطي الشقي غير المستحق الوقوف بين يديك من أجل كثرة خطاياي وذنوبي. لا ترذلني. أقم يا رب قرن خلاص شعبك بإشارة صليبك المحي. فرجك يا رب عند الشدة وعونك عند الكرب والذلة. خلصنا يا رب وخلص كل من في شدة ومرضى شعبك يشفيهم. واجعل يا رب شعبك المسيحيين الحاضرين معنا والغائبين عنا أن يكونوا مباركين محللين من فم الملك الإلهي من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على خشبة الصليب ووهبت له فردوس النعيم. اذكر يا رب الأيتام والأرامل والمنقطعين والعاجزين والذين ليس أحد يذكرهم. اذكرنا يا رب نحن إياهم في أورشليم السمائية. اذكر يا رب القائمين والقاعدين والراقدين والمطروحين والمسافرين في البر والبحر والهواء والسهل والوعر والأودية والطرقات ورؤوس الجبال والتلال والمغاير، والذين في المطابق والسجون، والذين في السبي والنفي، المأسورين المربوطين برباط السلاطين الشياطين. ردهم وأتي بهم جميعا إلى الميناء سالمين غانمين كاسبين رابحين. معافي النفس والجسد والروح. اجعل يا رب يسوع المسيح صلاتنا هذه أن تكون مقبولة أمامك بغير رياء ولا كبرياء ولا عظمة ولا افتخار ولا عيب. أعنا يا الله على رضاك، أعنا على العمل بوصاياك، أعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت، لأنك أنت إله صالح طويل الروح وكثير الرحمة والتحنم. اللهم اجعل باب كنيستك مفتوحا أمام وجهنا على ممر الدهور والأزمان وإلى آخر كل زمان. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك بشفاعة ذات الشفاعات معدن الطهر والجود والبركات سيدتنا كلنا وفخر جنسنا العذراء البتول الزكية مرت مريم والشهيد المكرم ماري مرقس الإنجيلي الرسول كاروز الديار المصرية والشهيد العظيم ماري جرجس أمير الشهداء وكافة الملائكة والأباء والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور. ولك نسجد أيها الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور كلها. آمين.

رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. الأصحاح الأول. بولس المدعو رسولا ليسوع المسيح بمشيئة الله وسستانيس الأخو إلى كنيسة الله التي في كورنثوس، المقدسين في المسيح يسوع، المدعوين قديسين مع جميع الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان لهم ولنا. نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. أشكر إلهي في كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح، أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة وكل علم، كما ثبتت فيكم شهادة المسيح، حتى أنكم لستم ناقصين في موهبة ما، وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح. أمين هو الله الذي به دعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا. ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لأني أخبرت عنكم يا إخوتي من أهل خلوي أن بينكم خصومات، فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح. هل انقسم المسيح؟ ألعل بولس صلب لأجلكم؟ أم باسم بولس اعتمدتم؟ أشكر الله أني لم أعمد أحدا منكم إلا كريسبوس وغايوس، حتى لا يقول أحد إني عمدت باسمي، وعمدت أيضا بيت استفانوس. عدا ذلك لست أعلم هل عمدت أحدا آخر، لأن المسيح لم يرسلني لأعمد بل لأبشر، لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح. فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. لأن اليهود يسألون آية، واليونانيين يطلبون حكمة، ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليخزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء، حتى كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب.
الأصحاح الثاني. وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة، أتيت ليس بسمو الكلام أو الحكمة، مناديا لكم بشهادة الله.

المسيح وإياه مصلوبا، وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، لكي لا يكون إيمانكم بحكمة الناس بل بقوة الله. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر، الحكمة المكتومة التي سبق الله فعينها قبل الدهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد. بل كما هو مكتوب: ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه، فأعلنه الله لنا نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله، لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء، وهو لا يحكم فيه من أحد، لأنه من عرف فكر الرب فيعلمه. وأما نحن فلنا فكر المسيح. الأصحاح الثالث. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين، بل كجسديين، كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما، لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد: أنا لبولس، وآخر: أنا لأبولس، أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما. وكما أعطى الرب لكل واحد، أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. فإننا نحن عاملان مع الله، وأنتم فلاحة الله، بناء الله، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا، فعمل كل واحد سيصير ظاهرا، لأن اليوم سيبينه، لأنه بنار يستعلن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقي عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجرة، إن احترق عمل أحد فسيخسر. وأما

ما هو فسيخلص، ولكن كما بنار. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. لا يخدعن أحد نفسه. إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم هي جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. إذن لا يفتخرن أحد بالناس، فإن كل شيء لكم. أبولس أم أبولس أم صفا أم العالم أم الحياة أم الموت أم الأشياء الحاضرة أم المستقبلة، كل شيء لكم، وأما أنتم فللمسيح والمسيح لله. الأصحاح الرابع. هكذا فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح ووكلاء سرائر الله. ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. وأما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر، بل لست أحكم في نفسي أيضا، فإني لست أشعر بشيء في ذاتي، لكنني لست بذلك مبررا، ولكن الذي يحكم في هو الرب. إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت، حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. فهذا أيها الإخوة حولته تشبيها إلى نفسي وإلى أبولس من أجلكم، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب، كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر، لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ إنكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا، وليتكم ملكتم لنملك نحن أيضا معكم. فإني أرى أن الله أبرزنا نحن الرسل آخرين، كأننا محكوم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. نحن جهال من أجل المسيح، وأما أنتم فحكماء في المسيح. نحن ضعفاء، وأما أنتم فأقوياء. أنتم مكرمون، وأما نحن فبلا كرام. إلى هذه الساعة نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة، ونتعب عاملين بأيدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء إلى الآن. ليس لكي أخجلكم أكتب بهذا، بل كأولاد الأحباء أنذركم، لأنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل. فأطلب إليكم أن تكونوا متمثلين بي، لذلك أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابن الحبيب والأمين في الرب، الذي يذكركم بطرقي في المسيح كما أعلم في كل مكان في كل كنيسة. فانتفخ قوم كأني لست آتيا إليكم، ولكني سآتي إليكم سريعا إن شاء الرب، فسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. ماذا تريدون؟
أبعد

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. بصلوات صاحب القداسة والغبطة، البابا المعظم، الأنبا شنودة الثالث، عن ويمر وضعه الأب الأسقف الأنبا في لوبوس، أسقف مدينة منف في بداية القرن الرابع الميلادي، وتحت إشراف ومراجعة نيافة الأنبا بشور، مطران كرسي دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة جليانة وسكرتير المجمع المقدس، وبصلوات القمص غبريالي يوحنا، وبقلم القس يوسف تدرس الحوم، كاهن كنيسة القديسان الشهيدان قزمان ودميان. نقدم قصة حياة القديسة الشهيدة مهرائيل.

0: يا سيدة يا عذراء يا طاهرة مرت مريم، النهاردة 21 طوبة عيدك. يا سيدي يسوع المسيح، أنا عبدك الخاطي يؤنس، كاهن كنيستك في طموح، اسمع صلاتي. يا إلهي وسيدي يسوع المسيح، إذ ما سمعت صلاتي وأعطيتني زرعا ولدا كان أم أنثى، أي عطية كانت أعطيه لك ليكون لك خادما ومن جملة أبرارك. أنت مطلع على خفايا القلوب يا رب. يا سيدي يسوع المسيح، لا تردني فيما سألتك فيه، أنا ضعيف لا تفضحني، لأن لك المجد والقوة إلى الأبد آمين.
1: سمعت صلاتك يا يوحناس، وأقول كل ما سألتم باسمي فأنا أعطيكم إياه.
2: كل سنة طيب يا أبونا، كل سنة طيب. حيث السيدة ما تتمنى اللي يقدر عليها بخير. كل سنة طيبة يا أمرات أبونا،
3: طيب يا أبونا، ربنا يخليك لنا يا أبونا. كل سنة طيب، كل سنة طيب.
4: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا يؤنس، أبونا يؤنس، قوم اصحى اصحى يا أبونا.
0: خير يا إلهي خير.
4: اصحى يا أبونا، أنا شفت في منامي حلم عجيب وعظيم.
0: خير يا إلهي.
4: شفت يا أبونا إنسان من نور في ناحية الشرق وأنا نايمة، رشمني بعلامة الصليب 3 مرات وناداني باسمي وقال لي: تثبتي وتقوي يا ابنتي، لأن السيد المسيح قد سمع صلاتك وصلاة زوجك وقبل طلبتك.
0: وأنا امبارح في الكنيسة بصلي في عيد السيدة العذراء مرت مريم، بعد ما ختمت صلاتي ركعت في الهيكل وصليت، سمعت صوت من الرب واستجاب لطلبتي.
4: صحيح، ده قال لي كمان الصبح بمشيئة الله وحسن توفيقه: ابعدي عني كل هم وروحي للأب الأسقف الأنبا إبصادي في البيعة المقدسة، خليه يصلي لك وقولي له على كل أحزانك.
0: يا زوجتي إلاريا، ليكن ما يختاره الرب، وكل ما يختار يعمل في كل شيء. وزي ما يقول لك الأنبا الأسقف اعملي، والصلاة مش خطية.
4: أيوة، أنا الصبح هروح مدينة منف أقابل الأب الأسقف الأنبا إبصادي في الكنيسة هناك، وهحكي له على كل أحزاني، وهخليه يصلي لي، وهقول له على كل اللي حصل.
0: لتكن مشيئة الرب. يا رب يا رب، استجب لصلاتنا أنا وزوجتي إلاريا، وأي زرع ولد أو بنت حيكون لإسمك القدوس.

0: احتيتنا الأسقف الأنباء بصعدي.
1: قومي قومي يا بنت إداريا. ليه يا بنت بتعيطي في كل حرقة؟
0: يا سيدنا الأنباء بصعدي، انت عارف أبويا وأمي؟
1: عارفهم يا بنتي، كانوا أتقياء محبين لربنا وبيخافوه،
0: وأنا كنت وحيدتهم وكان نفسي أفضل عذراء، لكن هم ما وافقوش وقالوا لي نفسنا نشوف لك ولد.

0: وجوزوني لابنكم القسي أنس إلا أنا ما استحقهوش.
1: ليه بس يا بنتي بتقولي كده؟
0: الخطايا الكتيرة اللي أنا عملتها خلتني عاقر. أبونا يوحنا قديس، لكن أنا اللي خاطية. عشان كده ربنا نزع مني ثمرة بطني.
1: جوزي القسي يؤنس يا إيلاريا قديس، وأنا بحبه لتواضعه وسكونه وخدماته للهيكل وكلمة الرب.
0: أنا فكرت يا سيدنا إني أترك بيت الزوجية وأروح دير الرهبات أترهبن وأعيش فيه على طول، لأن دي كانت رغبتي من صغري. لكن خفت من عقوبة الله، لأن بولس الرسول قال في رسالة كورنثوس.
1: بولس الرسول قال: أما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب، ألا تفارق المرأة رجلها.
0: وعشان أفكاري الخاطئة نزع الله مني ثمرة بطني. أنا إذا فضلت زي ما أنا كده عاقر وحيدة في الدنيا مش هحس بطيب الحياة وأنا من غير ولد. أقول لك الحق يا سيدنا أبصادي، أنا كل ما بشوف حد من جيراني ومعهم أولادهم فرحانين وبيلعبوا حواليهم بحس بنار الغيرة بتقطعني بتهريني، لأني وحيدة ماليش أي سلوى.
1: ليكن يا بنت ما يختاره الرب.
0: يا سيدنا أبصادي، أنت خادم الرب وقريب منه وعندك الروح الشفافة علشان طهرك وأفعالك الحسنة. علشان كده أنا بطلب من أبوتك المقدسة إنك تسأل السيد المسيح عني، تسأله يسمعني بصلواتك المقدسة ويطمني أنا البائسة. لأنه إيه الفايدة إن يكون ليا بيت ومتجوزة رجل بار وأنا من غير ثمرة زي الشجرة اللي لعنها الرب في الإنجيل المقدس؟
1: في إنجيل متى: لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد، فيبست التين في الحال.
0: بمحبتك لله يا أنبا أبصادي، وإذا رفعت إيدك للسيد المسيح الرحوم من أجلي، فأنا مؤمنة إنه هيسمع صلواتك زي ما سمع لإبراهيم أبو الأباء ووهبوا ابنه إسحاق. فالأولى إحنا شعب ربنا الأرثوذكسي إنه يعمل لنا كل شيء صالح في أي حاجة نسأله فيها.
1: الرب يعطيك طلبتك في كل شيء، وانت سيدة أمينة ومؤمنة، وخليك قوية القلب ثابتة. وان أعطاك ثمرة يبقى بإرادته، وان ما ادكيش يبقى بإرادته برضه. وبلاش القلق اللي في أفكارك، والسيد المسيح اللي أمنتي بيه وخليتي رجاكي عليه مش هيخيب أملك وحينولك مرادك. دلوقتي امضي بسلام، وأنا حسأل الرب يسوع يعطيك ما طلبتي.
0: بركتك يا سيدنا، لكن أنا مش هقدر أمشي من هنا لغاية ما تقولي الحقيقة إذا كان ربنا هيرزقني بالولد ولا لأ. السيد المسيح قال للأباء الرسل الأطهار في الإنجيل المقدس: إنه بقوة الإيمان إن قلتم أيضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون. وقال لهم: كل ما تطلبون في الصلاة مؤمنين تنالون. اذكر ضعفي يا سيدنا، اسأل السيد المسيح عني وهو هيديك من نعمته إجابة لطلبي.
1: تعالي يا بنتي، تعالي نصلي واسأل السيد المسيح في طلبتك.

0: يا سيدة إيلاريا، السيد يسوع المسيح هيديك طلبتك، وأنا مؤمن إن هيخرج منك ثمرتين وحينال الإكليل في أورشليم السماوية.
1: إيدك البوسة يا سيدنا.
2: يعني هيخرج منك ثمرتين؟ إحنا بنطلب من ربنا ثمرة واحدة وهو قال لك ثمرتين؟
1: قال لي كده بالظبط، أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وحينال الإكليل في أورشليم السماوية.
2: عطية الرب تكون للرب.
1: أنا أول ما سمعت الكلام ده يا بني يؤنس من الأب القديس الأنبا إبصادي فرحت وركعت على رجلي أصلي وخدت بركته وجيت جري على هنا علشان أبشرك.
2: الأسقف الأنبا إبصادي عنده موهبة الرؤية وعنده شفافية في الروح، ربنا اداله النعمة دي، وإذا قال لك كده يبقى صادق في كلامه، وفعلا هيخرج منك ثمرتين وحيناله الإكليل في أورشليم السمائية.
3: مبروك، ربنا عوضك يا ميادة بولا يؤنس، وعوض ابونا ببركة.

0: يوهانس. بص بص يا بونا، شوف بنتك حلوة ازاي، ربنا وهبنا سمرة بنت زي الملك.
1: نعمة ربنا يا إلهي، كل عطية من ربنا تبقى نعمة وفضل.
0: عاوز تسميها ايه؟
1: زي ما انت عاوزة.
0: نسميها مهرائيل، مهراتي.
1: الله، اسم جميل. عارفة يا أم مهرائيل الاسم ده معناه ايه؟
0: ايه يا بونا؟
1: معناه قوة الله أو سلام الله، لأن كلمة إيل معناها بالقبطية الله، ومهرة معناها قوة، يعني قوة الله.
0: قوة الله تكون معانا ومعاك يا مهرائيل، يا مهراتي.
1: سلام يا أم مهرائيل.
0: سلام يا بونا.
1: أمال فين مهرائي؟
0: جوه يا بونا، حتى صورة العذراء مريم قدامها ومنورة أناديل حواليها من كل ناحية وقاعدة تبص لها.
1: ربنا ينور طريقها.
0: أنا هقولك على خبر يفرحك يا بونا يوحنا.
1: خير خير إن شاء الله.
0: هي مهرائيل عندها كم سنة دلوقتي؟
1: عندها سنتين وكم شهر كده.
0: تمام، يعني لما يكون عندها 3 سنين إن شاء الله هيجي لها أخ كمان أو أخت. أنا حامل يا بونا.
1: يا عطية ربنا، يا نعمة ربنا علينا، بعد طول انتظار هيبقى عندنا ثمرتين من زرع الله. ليتقدس اسمك يا رب، يعني تكون مهرائيل 3 سنين وأخوها يشرف.
0: نبوءة الأنبا بصديق اتحققت. فاكر قال لي إيه؟
1: قال لك إيه؟
0: قال لي أنا مؤمن إنه هيخرج منك ثمرتين وهينالوا الإكليل في أورشليم السمائية. بس أنا ما فهمتش قصده إيه يا أبونا من الكلمة دي؟
1: عرش العالم هالك وحينتهي، لكن عرش الشهادة حيدوم إلى الأبد.
0: يعني إيه يا أبونا؟
1: ما تشغليش نفسك. أمال يا أم مهرائيل، خش بقى شوفي مهرائيل واستعدي بقى للضيف الجديد اللي حيشرف.

0: ده ولد يا إلهي، مبروك. ده ابونا حلف معاك
1: ولد زينا.
0: ألف مبروك. فرحة ابونا يؤنس ما تتقدرش.
1: ألف مبروك.
0: ألف مبروك.

0: ولد يا بني يؤنس، ولد.
1: عطية ربنا يا إلهي.
0: هتسميه إيه؟
1: هسميه هور على اسم جده أبويا.
0: أبا هور على اسم جده أبو أبوه أبونا يؤنس.
1: نعمة ربنا تحل عليهم. أنا هعلمهم في الكتب السمائية وحربيهم على حب الله. بركته تحل عليهم مهرائيل وأبا هور.

0: اديها المركب جاهزة يا ميخائيل.
1: على خيرة الله، استعد عشان نبحر.
2: يا أبائي، أنا اسمي تاكلة، من هنا من أبو سير. فين أصحاب المركب دي؟
1: أنا ميخائيل.
0: وأنا غبريال، إحنا أصحاب المركب دي.
2: وهتبحروا على فين؟
1: بمشيئة الله رايحين اسكندرية. أنا أطلع من هنا من أبو سير على طموح على منف، وبعدين اسكندرية.
2: ممكن تعملوا معايا رحمة وتاخدوني معاكم اسكندرية؟
0: تعال اركب.
1: سرع شوية، اطلع اركب مع الستات اللي هناك. يلا يا غبريال امسك الدفة مال.
0: ماشي ميخائيل، ارفع الساري. يلا يا جماعة، بركة ربنا تكون معانا.
2: يا سيدة يا عدرا مرت ماريو، الست دي باين عليها حزين.
3: تعالي يا اليصابات، تعالي نتعرف عليها.
2: سلام ونعمة يا أخت.
4: تاكلة، اسمي تاكلة.
3: انتي منين يا تاكلة؟
4: أنا من هنا من أبو سير بحر الأشمونين،
3: ورايحة اسكندرية ليه؟ انتي بتعيطي؟ باين عليكي حزينة.
4: شهر ونص فراني واتقطعت أخباره، راح اسكندرية ولسه مرجعش.
3: جوزك؟
4: لا، أخويا أبا ياسر.
3: وكان رايح اسكندرية ليه؟ احكي لنا، احكي لنا حكايتك ايه؟
4: انا واخويا ابا ياسا كنا عايشين مع بعض. اتجوزت انا، ربنا رزقني بولد وسميته ابولونيوس، وبعدين جوزي توفى وفضلت ارمله. واخويا ابا ياسا غني جدا، عنده ذهب وفضه ومواشي كتير ملهاش عدد، وكان بيزرع كل سنه زرعه عظيمه من الكتان والقمح والقطن. وكان له صاحب تاجر في اسكندرية اسمه بولس، كان بيجي من اسكندرية يشتري المحاصيل بتاعت اخويا ابا ياسا. ولما رجع اسكندرية كان عيان جدا، كان بيموت. كتب جواب لصديقه ابا ياسا اخويا بيقول له فيه:
5: يا اخي ابا ياسا، عاوزك تيجي اشوفك قبل ما اموت، والا فإنني أودعك، لأني ماض إلى الله ليدينني بخطاياي.
4: ولما وصل الجواب لأخويا أبا ياسا بكى بحرقة وقال لي:
6: يا أختي تاكلة، اذكريني لأن رايح مدينة الإسكندرية، أسأل عن صديقي بولس وأرجع بمشيئة الله، لأنه بيقول لي في خطابه عايز أشوفك قبل ما أموت.
4: ازاي يا اخويا ابا ياسا تسافر اسكندريه وتسيبني وانا وحيده؟ انت عارف اذا غبت عني اسبوع ما شفتكش ببعت لك ابني يطمن عليك، لاني ماليش حد في الدنيا غير الله وانت. وهتروح فين؟ اسكندريه دي بعيده قوي.
6: ما تخافيش يا اختي، انا هروح اطمن على ابوه صديقي وارجع لك بمشيئه الله بسرعه.
4: روح يا اخويا، ترجع لي بالسلامه. السيد المسيح يصحابك وملائكته النورانيين تحوط عليك وترجعك ليا بالسلامة.
6: الرب معك، هرجع لك حالا بمشيئة الله.
4: وفات شهر ونص وانا في حزن شديد ومش عارفة ايه اللي حصل، يا ترى هو بخير ولا لا.
2: ما تعيطيش يا تاكلة يا اختي، السيد المسيح يصبرك ويعرفك اخبار طيبة.
4: وانتوا رايحين فين؟ بحكايتكم.
3: حكايتنا هتعرفيها دلوقتي معانا. احنا في قرية طموه يا ميخائيل.
1: ايوه هي دي طموه.
3: طب رسوا المركب هنا في ضيعة طموه، لان في صبية عذراء عاوزة ادعيها لعرس ولدي. يلا يلا يا اليصابات، خدي تاكلة معاكي وتعالوا علشان نطلب الصبية العذراء لعرس ابني.

0: أهلا وسهلا
1: يا يؤنس. أنا جيت لك النهاردة علشان بنتك مهرائيل أطلبها لعرس ولدي لمدينة أورشليم اللي ما فيهاش جوع ولا عطش ولا تعب ولا عري، بل تكون مهرائيل في الفرح والسرور وتستريح مع جميع القديسين.
0: إزاي أعمل دوا سلم بنتي الأرض غريبة وتتوفى في مدينة مش بتاعتها ويفترق جسدها عننا؟ إزاي أنا هعمل ده في بنتي اللي وهبها للرب بعد طول سؤالي وطلبتي إليه في الليل والنهار؟
1: يا أب يؤنس، أنا
0: إزاي أسلمها لك وتاخديها وتروحي بيها أرض غريبة وتتوفى هناك ويفترق جسدها عن أجساد أبائها؟
1: حي هو الرب الإله ضابط الكل. يا أب يؤنس، إذا توفت بنتك مهرائيل هبعت جسدها ليك تدفنه في المكان اللي تختاره.
0: بقوة الروح القدس اللي ملت قلبي تكون إرادة الله، وكل مكان تطلع فيه الشمس فهو للسيد المسيح.
1: تعال تعال يا مهرائيل الرب.
2: نعم يا مرتا ماري.
1: ده إناء في عطر، هو ذا قد سكبت عليك العطر الزكي إلى يوم العرس لغاية ماجي واخدك إلى مدينتي أورشليم علشان تاخدي الإكليل من عريسك في ملكوت السماوات ويطوبك السيد المسيح التطويب الروحاني في أورشليم السمائية في ملكوت السماوات. تباك يا مهرائيل يا عروس المسيح، واحنا يلا بينا ناخد تكرة ونطلع على اسكندرية.
3: من اليوم ده الطباوية مهرائيل أبدا ما نامت على فراش ولا أكلت حتى تغيب الشمس، ولم تأكل شيء مطبوخ على نار ولا أكل يخرج منه دم، وكان أكلها كله خبز وملح، وكانت تسير بطهر وداعة وابتهال إلى الله الليل والنهار لغاية ما جاء اليوم اللي خرجت فيه من بيت أبوها يؤنس وأمها إلى

0: يا مهرائيل يلا بقى اتأخرنا.
1: يلا يا مهرات عايزين نجيب المية بسرعة.
2: يلا يا مهرائيل انزلي بقى بسرعة.
0: انزلي يا مهراتي
1: بقى. يلا بقى اخر.
0: يلا يا
2: مهرائيل. يلا يا مهرائيل.
3: صباح الخير يا أمي.
0: يا مهرائيل.
3: صباح الخير والنعمة يا مهرائيل. كبرت يا هو يا حبيبتي وبقى عندك 12 سنة.
0: يا مهرائيل.
3: يلا بقى احسن الصبايا العذارة بينادوا عليكي.
4: حاضر يا أمي. ما شفتيش الجرة بتاعتي؟
3: هناك عندك اهي. انتوا رايحين فين؟
4: رايحة النيل، هاملة الجرة بتاعتي وهاخد اخويا هور معايا.
3: طيب خلي بالك من البحر وامسكي اخوكي في ايدك. الرب معاكي.
4: حاضر يا أمي. يلا يا هور. اسمعوا، مين اللي بتعيط في المركب دي؟ مالك يا اختي بتعيطي ليه؟ وليه الحزن الشديد ده؟
5: يا بنتي، ربنا اداني بنت وحيده جوزتها وحبلت وجه معاد الولاده وهي متعثره في الولاده بقالها 14 يوم، شده وتعب في الليل والنهار، وكل واحد يشوفها يقول الموت ليها احسن من الحياه وهي في العذاب ده.
4: الرب يقوي ايمانك يا اختي.
5: وفي ناس شافوا حالتها شاروا عليا خدها مدينه منف لان فيها قديس بيصلي على شويه ميه ويسقيها تقوم تولد. جبتها في المركب دي عشان نروح لمدينه منف، ولما وصلنا هنا في بلدكم طموح اشتد عليها المرض قوي والموت بيغلب فيها وقعدت تنازع. البحارة قالوا لبعضهم نرسي المركب هنا احسن تموت مننا قبل ما نوصل مدينة منف، ودينا في انتظار موتها عشان ندفنها هنا والرب يعوضني.
4: هي فين بنتك دي يا أمي؟
5: الرب يعوضني. تعالي يا بنتي، تعالي اهي يا بنتي شوفي حالها.
4: يا سيدي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي اللي كان مع امنا حواء حتى ولدت شس، تكون مع عبدتك دي في هذا التعب الشديد يلي كان مع سارة زوجة إبراهيم حتى ولدت ابنها إسحاق، تكون مع عبدتك يلي كان مع حنة النبية حتى ولدت سموئيل النبي، تكون مع عبدتك البائسة دي يلي كان مع إليصابات حتى ولدت يوحنا الصابغ، تكون مع عبدتك التي في هذا التعب الشديد. لك المجد أيها الثالوث الأقدس إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. هات رجليك يا صبية امسك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين.
6: وبت اتنين
7: صبية عذراء صغيرة عندها 12 سنة صلت ليها ولدت على طول.
8: واحد هو إله هذه الصبية.
9: مبارك الساعة اللي راسينا فيها بمركبنا في المكان ده.
10: خلصت الثلاث نفوس من الموت.
11: ايدك نبوسها،
7: ايدك نبوسها.
9: بركاتك يا قديسة.
8: بركتك
7: يا بركاتك. بركاتك
4: يا
7: قديسة.
4: يا بهور، يا بهور تعال تعال نروح البيت بسرعة. اجري اجري يا اخويا اجري، ده المجد الباطل. اجري يا بهور اجري.
7: ايدك
4: اجري يا بهور.
7: ايدك نبوسها.
9: بركاتك يا
3: قديسة. يا جماعة اللي هناك، تعرفوا الجرة دي بتاعت مين؟
12: دي جرة مهرائيل بنت ابونا يؤنس جسيس بلدنا طموه. ليه؟ هو حصل حاجة؟
3: معجزة.
11: عملت معجزة مع بنتي، خلصت تلات نفوس من الموت. أنا عاوزة أروح لها، عاوزة أروح لها وأشكرها. دي هربت مننا، هربت من المجد الباطل.
12: تعالي تعالي نوديك بيتها هنا في طموح. يلا يلا يلا, يلا, يلا بينا.
11: يلا
13: مهرائيل يا بنت أبونا يؤنس، يا قديسة، مبارك اسمك يا مهرائي. دي البلد كلها عرفت المعجزة اللي عملتيها. المجد لاسم الله، المجد لاسم الله.
14: افتح يا ابوني، افتح يا ابونا يؤنس، افتح يا اخوي.
15: خير خير يا ابو جرجس، في ايه؟
14: جرجس ابني، جرجس يا اخوي، جرجس ولدي.
15: جرجس ماله؟ حصل له حاجه؟
14: وقع من على السطح.
15: وقع؟ ده عنده 10 سنين، ازاي تسيبه يطلع السطح لوحده؟
14: طلع يلعب مع شويه عيال على السطح، وقع، انكسرت ايديه ورجليه، اتلموا عليه الجيران وهو ما بين الحياه والموت، وجبناه وجينا هنا عشان ما تصلي له. وبعدين اخته مهرائيل تصلي له، انا مؤمن الرب هينعم عليه بالشفاء.
15: وهو فين دلوقتي؟ هاتوه.
14: الجيران شايلينه وجايين اهم. جم
15: هاتوه، دخلوه هنا. ايوه هنا هنا، نيمو نيمو هنا. بس انا واثق ان الرب هيشفيه لما مهرائيل تصلي له.
16: يا مهراتي.
4: نعم يا والدي.
14: مهرائي يا بنتي، ابن عم الجرجس وقع من على سطح البيت، ارحم اخوكي وصلي له، صلي للرب.
4: ازاي يا عمي؟ ازاي وانا انسانه بائسه؟
15: يا بنتي ده ابن عمك، صلي معايا للرب يشفيه، واذا عاش فهو للرب، وما يختاره الرب يكون.
4: طب خلوه يستريح دلوقتي لانه اكيد تعبان من المشوار.
15: خليه بقى نايم، خليه بقى نايم شويه يا ابو جرجس، وتعالى معايا انت جوه ندخل نستريح شويه.
14: البلد كلها عندنا في طرة بتتكلم على بنتك مهرائيل وشفاعتها وصلواتها للعجزة والمرضى. نعمة ربنا تكون معاها.

0: دي عطية ربنا ليا هي وأخوها بهور بعد طول انتظار، وأنا وهبتها للرب ليتمجد اسمه القدوس. يلا بقى نملك شوية بقى، زمانك تعبان، ده احنا بقينا نص الليل.
1: حد هيجيله نوم؟
0: ارشم علامة الصليب ونام.
2: من جهة الشرق يا إلهي بصدت لك إيديا وبصلي لك أيها الرب الرحوم وحده ضابط الكل اللي خلق السماء بكلمته وثبت الأرض بقدرته وخلق الإنسان من الأربع عناصر على ما اقتضى بحكمته. أنا أسألك إنك تمد إيدك المقدسة وتشفي هذا الصبي. أطلب إليك يا سيدي يسوع المسيح لما أمد إيدي على هذا الصبي تمد إيدك الغير مرئية وتعافيه. يا إله الآلهة ورب الأرباب، لأنه يجب لك المجد والكرامة مع الآب الرحيم والروح القدس إلى أبد الآبدين. آمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. هات إيدك، قوم قوم يا جدجس. يا ملاك الرب حط إيدك على جسمي. يا ملاك الرب حط إيدك على كل جسمي.
3: تبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتكرني في مرضي اللي أنا فيه. تبارك الرب تبارك الرب.
4: باسم الأب والابن، إيه اللي حصل يا جرجس؟
3: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله وقال لي قوم روح عند والدك وعرفه اللي حصل.
4: أبوك نايم جوه مع عمك أبونا يؤنس.
3: أنا هروح له، أنا لازم أروح له. قوم يا أبي قوم.
5: إيه اللي حصل؟ جرجس ابني.
3: أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة
4: المجد ليك يا رب.
3: حط إيده على جسمي كله. أختي مهرائيل وإنسان نوراني له أجنحة حط إيده على جسمي كله.
6: يلا رص المركبين على ساحل طمون، نستريح شوية وبعدين نبحر على أنصنة.
7: والنصارى المساجين اللي معانا هنعمل معاهم إيه؟
6: سيبوهم مربوطين بالسلاسل وشددوا عليهم، هيروحوا فين يعني؟
7: بصراحة سيادة الحاجب المركب بتاعنا مليانة أساقفة وأساوسة وشمامسة ونصارى على كل لون، ربان وخلق كتير، رجالة وستات.
6: الإمبراطور دوكلتيانوس أصدر مرسوم إلى سائر الولاد في كل أنحاء البلاد بالقبض على النصارى وقتلهم بأشد أنواع التعذيب وفتح المعابد الوثنية وهدم الكنائس، وكل والي مدينة عليه تنفيذ الأمر الملكي. والمركب بتاعنا لما توصل أنصنة نبلغ الوالي دوكلتيانوس والي المدينة وهو يتصرف معاهم.
7: كده احنا رسينا على ساحل طمون.
8: يلا ننزل يا إليصابات. الصبية مهرائيل من يوم ما سكبت عليها العطر ودهنتها بالزيت وهي في بيت أبيها، والنهاردة يوم إكليل الزيجة لعروس ولدي، وهناخد معانا ستة من الصبايا العذارة. ننزل وندخل بيت مهرائيل وناديها. مهرائيل مهرائيل. يا مهرائيل.
2: نعم يا مرتا مريم.
8: تعالي يا مهرائيل، هاتي الجرة بتاعتك وتعالي املي معانا المية.
2: انا اتمليت بالروح القدس وهجيب جرتي واجي معاكم البحر. ياه، ايه المركب دي اللي راشي على ساحل البحر بتاعنا؟ وايه كل الخلق دول اللي مربوطين في ايديهم ورجليهم بالسلاسل؟
8: تعالي نروح لهم ونسألهم عملوا ايه.
2: تعالي يا مرتا ماري. تعالي
8: يا ابائي، انتوا عملتم ايه علشان يربطوكم كده بالسلاسل؟ ايه الذنب اللي عملتوه؟ عليكم جزية للسلطان ولا ضرايب ما دفعتوهاش؟ قولي يا ابونا، قولي انت ذنبك ايه؟
9: احنا ما عليناش حاجة لملك الارض، لكن علينا ذنوب لملك السماء. سرقنا، حلفنا بإيمان كاذب، اتناولنا القرابين المقدسة، جسد ودم ربنا يسوع المسيح، واحنا غير مستحقين ولا قادرين. وهجت الفرصة احنا كلنا كده بأمر الوالد قطيديانوس رايحين نموت عن خطايانا.
2: وأنا كمان عاوز أروح معاكم أطهر ذنوبي. أنت حاجي بالمركب دي؟
6: أي خدمة؟
2: اربطني مع عزارة السيد المسيح، عاوز أروح معاهم.
6: من كل قلبي يا رب طلبك، خدوها اربطوها مع عزارة المسيح اللي مربوطين هناك دول.

0: ايه العاصفة دي؟ ايه العاصفة دي؟ المركب مشت لوحدها. امسكوا الدفة، امسكوا الدفة كويس. خلي بالكم مساجين النصارى، دي رياح شديدة، رياح شديدة قوي. المركب بتجري زي ما تكون الصبية دي مستعجلة على قدرها. خلي بالكم العاصفة شديدة، العاصفة شديدة قوي.
1: سيد القائد في القيانوس، دي المركب اللي جمعنا فيها النصارى بأمر الإمبراطور دقلديانوس.
2: وصلت إمتى؟ وفيها كم مسيح؟
1: وصلنا امبارح يا سيدي، وفيها كتير ملهمش عدد، أسقفة وكهنة وقساوسة وصبايا عزارة، رجال ونساء.
2: عجيبة، مين البت دي؟ يا دوب عندها 12 سنة وفرحانة كده وهي عارفة إنها رايحة تموت؟
1: واحنا راجعين يا مولاي القائد راسينا في ساحل طموم، طلبت مننا ناخدها معانا.
2: بتجيبها معاك ليه؟ انت عايز تفضحنا؟ يقولوا علينا ايه في التاريخ؟ بنقتل الاطفال؟ احنا نتكلم معاها بس، وبعدين دي صغيرة خالص.
3: انا صغيرة في السن والطول وكبيرة بالروح القدس.
2: انت كترت الكلام ليه؟ ايه رأيك؟ انا عاوز اسيبها واطلق صراحة، احسن التاريخ يفضحنا.
3: ملعون انت والملك الكافر بتاعك دقلديانوس وآلهتك الوثنية، ملعونة هي كمان.
2: لا لا لا لا لا، انت شايفة نفسك على الآخر، ولسانك أطول منك ومحتاج قطعه. يلا يلا خدوها على الهمبازين وقطعوها حتت. يلا.

0: مفيش فايدة يا سيدي، قهرة الموت حطناها على عجلة الدوارة وعلى الهمبازين، وفي كل مرة تطلع سليمة فرحانة وبتغني.
1: اسمعوا، هتقولي الحقوقة بتوع التعابين والعقارب والأفاعي يصيدوا كل اللي يقدروا عليه من العقارب والأفاعي والتعابين والحيات، يحطوهم في شوال كبير وتدخلوا البت دي معاهم وتربطوها وتاخدوها انتوا الأربعة، تحطوها في مركب وتطلعوا البحر، والحتة اللي تموت فيها رسوا المركب ودفنوها. يلا يلا.

0: انت سامع حاجه؟
1: لا ليه؟ صوت الحيات والتعابين انقطع خالص،
0: دي باين عليها ماتت.
2: الصبيه عماله ترتل وتسبح،
1: احنا خلينا قافلين عليها كده لحد ما تموت وخلاص.
3: السلام عليك يا شهيدة يا عسراء يا قديسة مفرين، ها قد أوصلتك إلى بيت أبيك حسب ما وعدت والدة العسراء مريم. يؤنس والدك، إني سوف أرسل إليك جسدها لتجعله في الموضع الذي تختار، والعطر الذي سكبته والدتي على رأسك أنا أجعله في جسدك إلى انقضاء أجيال الأرض. سلامي يكون معك، وأقول لك يا مبرئيل سوف يكون اسمك في كل مكان، وكل من يبني كنيسة على اسمك أنا أغزق رق ذنوبه وأغفر له جميع خطاياه، وكل كنيسة يسمى اسمك عليها أجعل ملائكة مراعين لها. راعي كنيستك، إذا ما خدم كنيستك كما يجب باركت عليه وعلى منزله، والأقنوم الذي يتكاسل بكنيستك ولا يقوم بحالها كما يجب عاقبته. خصوص كنيستك وشمامستها يكون أطهارا مباركين ويتمموا صلواتهم لئلا أهلكهم مثل أولاد عالي الكاهن. الشعب كله يكون أطهارا إذا ما تناولوا من الأسرار المقدسة.

0: الويل ثم الويل لمن جحد المعمودية المقدسة. كل من يزرع كرما أو أرض زراعة ويسمي اسمك عليها فإني أباركها. كل من يسمي باسمك على أولاده جعلت بركتي في ذلك البيت. الذي يكتب سيرة شهادتك ويجعلها في كنيستك أنا أباركه وجميع منزله وأكتب اسمه في سفر الحياة. من يدفع قربان لكنيستك أنا أعوضه ثوابا كثيرا. كل من في ضيقة في البراري والقفار أو في الحبوس ويدعوني باسمك أنا أفرج عنهم في شدتهم وأجعل شجرة تنبت عند باب كنيستك المقدسة بغير زرع ولا تكريم. وكل من يصل كنيستك وبه علة رضية ويقبل جسدك ويأكل من تلك الشجرة فإنه يعاف. وكل امرأة عاقر إذا نظرت باسمك أنا أعطيها البطل.
1: قوم قوم انت وهو.
2: ايه في ايه؟ احنا غلبنا النوم.
3: ايه خلاص دي باين عليها ماتت. ده احنا اللي كنا اموات.
1: فين الصوت اللي كنا سامعينه ومش فاهمينه؟
2: احنا كنا سامعينه ومش عارفين نفسره.
3: باين عليه صوت كان جاي من السماء.
1: شمين شمين ريحه العطر اللي طالعه من الشوال بتاعها.
2: طب افتحوا كده وشوفها ماتت.
3: التعابين والحيات والافاعي هي اللي ماتت.
1: دي ماتت ماتت من اول يوم لما شمت ريحه العطر بتاع الصبيه مهرائيل.
2: التعابين والافاعي ماتت من اول يوم لكن الصبيه فضلت حيه.
3: تلات ايام تصلي وتسبح واحنا مش فاهمين كلامها.
1: دي ماتت ماتت شهيده ماتت وذنبها في رقبتنا.
2: احنا مالنا؟ مش دي اوامر الحاكم؟
3: بس كفايه. هنعمل ايه دلوقتي؟ كده ماتت في وسط البحر ما بين طره هنا في الشرق وطموه هنا في الغرب. ندفنها فين؟ هنا في طره ولا هناك في طموه؟
2: ندفنها في طره.
1: لا ندفنها في طموه.
3: ياه دي ريح شديد جايه من الشرق. امسك دفه المركب. وانت انت نزل الساري. حول انت الدفه يمين. سيبها سيبها على راحتها.
2: الريح واخده المركب على طموه.
1: كده احنا نسينا في طموه.
3: يلا يلا شيل المزد بتاعها وانزله عشان ندفنها هنا. شيل بالراحه بالراحه على الصبيه الشهيده. ايوه كده نزل هنا. يلا حطها. ايوه بس كده.
2: خد هدومي غطيها بيها.
1: وانا خد هدومي لفوها بيها. وانت احفر حفره في الحته دي عشان ندفنها هنا.
3: شمين ريحتها؟
1: دي ريحه العطر بقالها 4 ايام بتزيد.
2: طب يلا علشان ندفنها وننزل البلد نشتري شويه حاجات علشان نلحق نروح ونبلغ الحاكم باللي حصل.
3: بصوا بصوا شوفوا المكان اللي دفننا فيه الصبيه.
2: ياه ده نور عظيم نازل من السماء على المكان اللي دفننا فيه الصبيه مهرائيل.
1: دي باين عليها قديسه.
2: انا خايف النور بيزيد ومنور المكان كله. انا خايف اركب المركب. انا رجلي مش شايلاني.
1: اسمعوا احنا كل اللي حصل في الاربع ايام دول مش طبيعي. التعابين والعقارب والحيات تموت اول ما شمت ريحه الصبيه مهرائيل. الريح الشديده اللي هبت على المركب واحنا في نص البحر وحدفتنا هنا في طموه عشان ندفنها. والصوت اللي كنا سامعينه في المركب ومش فاهمينه ومش عارفين نفسره. والنور ده اللي نازل عليها من السماء كل ده بيدل على انها شهيده قديسه.
2: اسمع تعالوا نروح البلد ونقول لاهل البلد على كل اللي حصل.
3: اه صح اكيد حد هيتعرف عليها هنا. يمكن يكون اهلها هنا ابوها وامها. واذا كانت من اهل طموه اهلها يتولوا امرها ويدفنوها زي ما هم عايزين.

0: يلا يلا بينا.
1: ادي كل اللي حصل.
2: وهي فين؟ انا ابوها يوحنا، دفنتوها فين؟
3: وانا امها إيلاري. تعالوا ورونا هي فين.
4: تعالوا معانا عشان تاخدوا جسدها الطاهر وتدفنوها بكرامة القديسين.
1: اهو دفناها هنا تحت النور اللي نازل من السماء.
5: الله، شايفين النور العظيم ده؟ يلا افحتوا طلعوها، دي نعمة كبيرة عظيمة حلت علينا في بلدنا طمون.
2: بنتي بنتي يا قديسة مهرائيل.
3: بنتي بنتي يا قديسة مهراتي.
5: يا ابونا يؤنس، الرب عمل معاكو خير لأنه أخرج من زرعكم شهيدة القديسة مهرائيل.
2: يلا يلا يا جماعة، يا شعب طموح، يا شعب طموح، افرحوا بالقديسة الشهيدة مهرائيل في بلدنا.
5: يلا يا جماعة شيلوا معايا، شيلوا الصبية الشهيدة القديسة مهرائيل عشان نفرح ونروحها بيت أبوها يؤنس وأمها إيلاريا وأخوها أباهور.
2: وأنا حطلع هدومها وألبسها وكفن جسمها بالفرح والنعيم.
3: وأنا هزوقها بالعطر والبخور.
2: هاتوا الشموع والمصابيح والعطر والبخور، واجمعوا الكهنة كلهم والصبايا العذارى صاحبتها، يغنوا قدامها ويزفوها العرسة في موكب عظيم بالفرح والنعيم. دي الشهيدة مهرائيل بقت عروس المسيح.

الروح القدس الإله الواحد أمين. الماء الحي هو روح الله، والمية الواحد بيعطش له، وفي تعبيرات كتير عن العطش. يقول كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه هكذا عطشت نفسي إليك يا الله. مزمور تاني يقول اشتقت نفسي إليك كما في أرض يابسة. فكلمة العطش الروحي ده موضوعنا دلوقتي. يعني ايه؟ مش هناخد بقى يعني تربيطات كتابية صعبة، انما عاوزين نقيس نفسنا بصراحة دلوقتي، احنا ناس روحيين ولا ناس جسديين؟ احنا كلنا بنحس بالعطش الجسدي، مفيش اي مشكلة لما تبقى صايم او حران نفسك في كوباية مية. يا ترى عندك نفس الاحساس روحيا، نفسك في كوباية مية من الماء الحي؟ بتحس بالإحساس ده بيجيلك؟ وإيه شكلها دي بقى؟ إيه شكل هذا العطش الروحي؟ زي ما الجسد له شهواته، الجسد بيشتهي المية، بيشتهي الأكل، بيشتهي الشرب، الروح له شهواته. فترى إيه هي شهوات الروح؟ يعني إيه واحد عطشان روحياً؟ يعني ايه اللي قاله المسيح طوبى للجياع والعطاش الى البر، مش العطاش للاكل وللشرب. نبتدي الاول بغلاطية 5، النص المشهور بتاع الجسد والروح. غلاطية 5:16، انما اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد. يبقى في تعارض صريح بين شهوات الجسد وشهوات الروح. فلو أنت مدي لجسدك كل ما يشتهي، أنت كده ضغطت على روحك وقتلت روحك خالص، أو أطفأت روح الله فيك، أو خمدت الحياة الروحية اللي فيك. هذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني في صراع داخل الإنسان الروحاني بين شهوات الطبيعة العادية. الطبيعة بتشتهي لسه، عاوز يأكل، عاوز يرتاح، عاوز ينام. وفي شهوات روحية، عاوز يصلي زي ما نشوف دلوقتي، عاوز يقرأ الإنجيل، عاوز يسهر، عاوز يخدم. طبيعي دي عكس دي، لأن اللي عاوز يأكل غير اللي عاوز يصوم، عكس بعض، اللي عاوز ينام غير اللي عاوز يسهر. فهذان يقاوم أحدهما الآخر، فعلا شهوة دي عكس دي. شهوة الجسد شهوة اقتناء، شهوة الروح شهوة عطاء، فعكس بعض على طول الخط. الجسد عاوز، الروح عاوز يدي، فتلاقي فيه تعارض. الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. يعني إيه؟ يعني في وقت تقول نفسي صوم وتفطر، يبقى عملت حاجة ما كنتش عاوز تعملها، فاهمين إزاي؟ بسبب الصراع اللي جواك. وفي وقت تقول عاوز أكل، وبعدين بالروح تضغط على نفسك فتصوم، برضو اسمك عملت حاجة ما كنتش عاوز تعملها، فاهمين؟ لأن عاوز دي مرجعها هو مين اللي عاوز، جسدك ولا روحك؟ لو جسدك عاوز الروح بيقول له لأ، فعملت حاجة ما انتش عاوز. ولو روحك عاوز جسدك بيقول لأ، فتبقى برضو دايما بتعمل حاجة مش عاوز. لو الجسد غلب يبقى عملت اللي الجسد عاوزه ضد الروح، زعلت الروح. ولو الروح غلب يبقى عملت حاجة زعلت الجسد، فاهمين الفكرة؟ وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن إذا انقدتم بالروح لستم تحت الناموس. لو سبت الروح بقى هو اللي يسوقك، هتعيش بقى بالروح، مش هتبقى خاضع للناموس الطبيعي ده وطلباته. عشان ما يبقاش الكلام نظري، ابتدى يحلل لنا إيه هي شهوات الجسد وإيه هي شهوات الروح، أو يدينا مثل عن عطش الجسد وعطش الروح. فيقول إيه؟ أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة،
حسد، قتل، سكر، بطر وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. لو واحد حياته في الحاجات اللي فاتت دي، اللخبطة دي كلها حياته فيها، ده مالوش مكان في الملكوت. وقال سبقت وقلت لكم وبرجع وأقول تاني، اللي هيمشي في الحاجات دي مالوش نصيب في الملكوت. ليه؟ إنها كلها شهوات جسد. كل اللي فات ده اسمه عطش جسدي غريزي طبيعي البشر بيعملوه، إنما الناس الروحيين مفروض ما يعملوهوش. وأما ثمر الروح، يبقى الروح بقى مشتاق لإيه؟ حاجة تاني. فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. يعني بره الليستة دي مفيش حاجة روحية، في حاجات جسدية. يبقى احنا عندنا معركة دائمة. عشان نشرب من الماء الحي بصراحة لازم نقفل شوية على المية بتاعت الدنيا. السامرية كان الكلام معها واضح قوي، من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، من يشرب من هذا الماء الذي أعطيه أنا لا يعطش إلى الأبد. طب المطلوب إيه؟ سيب الجرة وسيب الخطية وسيب الرجل اللي في البيت وسيب الحياة الأولى وتعالي وراي. تقومي تدوقي المية دي؟ قالت له قوي، أنا معاك قوي، أنا زهقت من المية دي. سابت الجرة وسابت اللفندي اللي في البيت وسابت الحياة الأولى وبدأت حياة جديدة. فبدأت تدوق طعم الحياة الحلو، محبة، فرح، سلام، بدأت تدوق، بقى عندها شهوات روحية. إنما ما حدش يقدر يجمع الاتنين مع بعض. ما ينفعش تاكل بنفس قوي وتبقى همك في الأكل قوي وتبقى برضو بنفس الدرجة همك في الصلاة قوي. لا، ما في، مش هينفع. يا ديب دي، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون. كل واشرب بس ما تهتمش، اهتم بحاجة تاني عشان تبقى روحاني. اسمه عطش روحي، اسمه شهوة روحية. فبيقول الذين هم للمسيح، يبقى في السماء بقى بيميزوا يقولوا ده للمسيح، ده للمسيح. على أي أساس؟ الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. يعني كل لما تيجي شهوة تنقح يعلقها على الصليب. الجسد عاوز حاجة يقوم يحط فيه المسمار ويعلقه على الصليب، يقول له لا، مالكش عندنا حاجة، استنى كفاية عليك اللي خدته قبل كده، خلينا في طلبات الروح. صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات، فإن كنا نعيش بالروح فلنسلك إذن حسب الروح، لا نكن معجبين. الكبرياء ده من شهوات الجسد على فكرة. تقولوا بس الجسد يعني فيزيكال كده، فين الكبرياء؟ لا، ما هو الجسد مرتبط بشهوات النفس.

نفس غير الروح. النفس أجمل شهوة عندها هو الكبرياء والتعاجب والتعالي والافتخار والذات، ودي شهوة. شهوة إن الناس كلها تسقف لك وتمدحك، دي شهوة تعتبر تبع الشهوات الجسدية، لأن الجسد مقصود به ما ليس روحي. إنما الشهوة الروحية تلاقي شهوة التواضع. يعني البابا كيرلس كان يقول إيه؟ كنت أشتهي أن أموت مجهول أو غير معروف. قديس باسيليوس يقول إذا أراد الإنسان أن يكون معروفا عند الله فليشتهي أن يكون مجهولا عند الناس. يشتهي، شوف التعبير، تبقى عاوز تبقى مجهول. إنما عاوز تبقى معروف دي شهوة جسدية، دي ضد طريق الملكوت برضه. تعالوا نشوف أمثلة للشهوات الروحية. يعني إيه الواحد فينا عطشان؟ عشان ما يبقاش كلامنا نظري، لأن كل مرة أتكلم في الماء حي أحس إنه إيه كلام شكله حلو، بس الواحد بيطلع يقول طب أعمل إيه بالظبط؟ ما أنا مش فاهم أعمل إيه. لا، في شهوات روحية في الكتاب كتير. أول شهوة نقدر نتكلم عنها نسميها شهوة الصلاة. في متى 13 جاء تعبير مشهور في كلمة شهوة، وشهوة حلوة، لأنه ساعات الواحد يفتكر أن شهوة دي ما جاتش في الكتاب غير على الحاجات الوحش. لا، شهوة جات في الكتاب حوالي 10 مرات بمعنى حلو، استهاء أو شهوة. فما تفتكروش أن كلمة شهوة في ذاتها وحش، لا، هي الشهوات الدنيوية هي اللي وحش. إنما الشهوة بمعنى العطش، بمعنى الشوق، بمعنى الاحتياج والاشتياق، دي حاجة في ذاتها مش غلط. فربنا يسوع له المجد هو بيتكلم عن قلب اليهود المقفول في 13-16، متى 13-16 يقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فإن الحق أقول لكم أن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. شهوة رؤية المسيح دي بيسموها الآباء أو بيربطوها بالصلاة. يعني اللي داخل على الصلاة مشتاق، هو مشتاق لإيه؟ مشتاق يلمس، مشتاق يشوف، مشتاق يسمع، مشتاق يقرب. يا ترى أنت بتيجي تصلي وأنت مشتاق، عندك شهوة، جاي على القداس فرحان قوي هتشوف المسيح؟ إيه رأيك إن أنبياء اشتهوا الوقفة اللي أنت بتقفها دي وما طالوهاش؟ فأنت عندك امتيازات مش عند حد. طب يا ترى أنت حاسس بدي ولا لأ؟ في الأسبوع الأخير من حياة ربنا يسوع جم جماعة من اليونانيين، يعني من بعيد، وقالوا لفيلبس إيه؟ نريد أن نرى يسوع، نفسنا نشوفه. يا بختهم، كان عندهم شهوة، الشهوة جميلة قوي، جايين من آخر الدنيا، سمعين عن المسيح، بيقولوا له بس نفسنا نشوفك يا رب. فرحته الطلب ده ليه؟ هو نفسه كل الناس تعمل كده. لما الجماعة بتوع الجليل القرويين البسطة دول كان منين ما يروح المسيح يجوا بالطوابير والألفات يجروا وراه، دي شهوة، عاوزين ايه؟ عاوزين يشوفوه، عاوزين يقعدوا معاه. شهوة التمتع بربنا. فيبقى أول شهوة أو أول عطش روحي، انت جاي تقعد مع ربنا وانت مشتاق. يعني صدقوني اكتشفت ان في ناس بتيجي مثلا من بلاد بره، من شعبنا القبطي، عشان يقعد 2-3 في الدير، ضارب مشوار من كندا ولا استراليا ودافع له كم 1000 جنيه وسايب شغله وحاله وماله، جاي ليه يعني؟ يتفرج على الاهرامات؟ لا، ما شايف الاهرامات، جاي يقول بس عاوز اقعد اسبوع في الدير. تعمل ايه؟ مشتهي اصلي لوحدي كده. وصدقوني ما هماش كهنة ولا رهبان، يعني لا، خدام حلوين زيكم، بس عنده شهوة خليته يسيب الدنيا ويقفل على كل حاجة ويسافر السفرية الطويلة دي كلها، عاوز اشوف ربنا، عاوز اشبع بربنا. طبعا دي تعجب ربنا جدا وتفرحه. ولازم يسقي، ان عطش احد ها فليقبل اليه واشرب. اللي جاي عطشان ده لازم يشرب. من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. فأول نوع من الشهوات الروحية خلونا نقول عليه شهوة الصلاة أو شهوة الرؤية.

شهوة الصلاة تخلي الرهبان يصحوا في نص الليل يصلوا. هو النوم حلو والنوم لذيذ والنوم سلطان، إنما لما الواحد يحب ربنا ما يقومش هو مقريف ومضروب علقة، لا، ده لما يكون مشتاق لربنا يقوم من أحلى نومة وهو مش شايفها حلوة ولا حاجة، بالعكس مستخسر ينام. كلام بقى اللي كنا بنسمعه واحنا صغيرين، يعني ايه انبه يربط شعره؟ يربط شعره بتاع ايه؟ طب ما بيصلي طول اليوم، حبكت يعني على الليل كمان، مستخسر ينام. محدش قال له كده، ابو الروحي ما قالوش اعمل كده، دي طالعه لوحدها، دي شهوه. عاوز اقعد معاك يا رب، خساره اللحظه اللي اسرح فيها عنك، خساره الوقت اللي اغفل فيه عنك، شهوه، بس شهوه روحيه. عندنا احنا الحاجات دي ولا لا؟ هو ده العطشان اللي يرتوي واللي يشبع واللي يفرح. اتقال في لوقا 17:22 قال لتلاميذه: ستأتي أيام فيها تشتهون أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولا ترون. هيجي وقت تشتهوا يوم من أيامي ما تطلقوش. ربنا ما يسمحش يخلص العمر وبعدين نقول إيه؟ يا ريتنا كنا صلينا، يا ريتنا كنا صحينا بالليل وقعدنا مع ربنا، يا ريتنا كنا واظبنا على القداس. خلاص ملهاش لازمة، خلاص يا ريتنا دي ملهاش طعم، ملهاش قيمة. عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلاة النوم ننبه نفسنا: ليس في الموتى من يذكر، الحق النهاردة بكرة مش هتلحق. فاللي عاوز ياكل حاجة ياكلها دلوقتي، اللي عاوز يشرب عنده الشرب دلوقتي، بكرة مفيش وقت. فبأول شهوة هي شهوة الاختلاء بالله، والشهوة دي تخلي مثلا واحد زي المرنم يقول ايه: معك لا أريد شيئا على الأرض، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض. في ناس تلاقيها ايه جاية خلوة زي كده، مش عاوز يكلم حد ومش عاوز يضيع دقيقة، وعاوز كل الوقت يقضي في كلام مع ربنا، وعاوز يلتهم الانجيل التهام، جاي عطشان هفتان، حاسس بقاله شهرين معرفش يقعد قعده حلو مع ربنا، فجاي يعني لو طايل ما ينامش طول الليل مش هينام. طبعا ده لازم يشبع، لازم طوبى للجاع والعطاش للبر يشبعون. وفي واحد جاي يتفسح يقول: يا ابونا النوم حلو، وابونا يقول هو ينام، وتبقى الحكايه ماشيه برضه، اسمه طلع مؤتمر. لا، في فرق كبير. العطش الروحي له شكل، وربنا بيفرق مع الحتة دي. يبقى أول شهوة نسميها شهوة الصلاة. شهوة تاني خلونا نقول عليها شهوة الأسرار. لوقا 22:15. لوقا 22 ده بقى يوم خميس العهد. ربنا يسوع هو قاعد مع تلاميذه فاجئهم بقول جميل قوي، يقول: لما كانت الساعة، جت الساعة، ساعة الصليب، اتكأ والاثني عشر رسولا معه وقال لهم: شهوة. المسيح عندك شهوات يا رب قدوس؟ هذا شهوة حلو. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح. يا رب انت اخر واحد يهمك الاكل والشرب، ومش هتلحق تاكل الخروف، الخروف كان يوم الجمعة وكان المسيح الصليب. ايه يعني اليوم ده اشتهيته ليه يعني؟ قال: عشان ده اليوم اللي هديهم جسدي ودمي، انا اشتهيت اللحظة دي. انت يا رب جاي من السماء عندك شهوة؟ شهوة ان يدينا جسدي ودمي. شوفوا العظمة، زي شهوة لقاء عريس بعروسته. فالعريس جاي من السماء عشان الافخارستية. طب يا ترى انت كعروس بتيجي من بيتك عشان الافخارستية؟ يعني المسيح نزل من السماء عشان يبقى على المذبح، وجاي فرحان ومشتاق، ويقول مثل الجبار المسرع في طريقه، جاي جاري عشان ياخد العروسة في حضنه. طب وهي العروسة عندها نفس الاشتياقات، نفس الشهوة؟ انت جاي تتناول وانت مشتهي التناول، مشتاق جدا للتناول هذا الفصح، هذا العبور، هذا اللقاء التاريخي بينك وبين المسيح. مش تأكلوا أكل ولا كما لقوا من عادة، تفرق كتير.
لكن ربنا يسوع له المجد عبر

بس تعبير عجيب، شهوة اشتهيت أن أكل هذا الفصح. طبعا الأكل هنا مش جسدي خالص ولا حس، القعدة دي، وقال لهم القعدة دي خلاص المرة جاية في السماء، يعني احنا هنعبر بالقعدة دي عشان نكمل حفلتنا في السماء إلى آخر الدهور. ده دي بس إيه، دي المدخل خلاص للحياة الأبدية. إلى أي مدى الواحد فينا بيقبل على الأسرار؟ صدقوني ساعات في الاعتراف مثلا ألاقي واحد مشتهي يعترف، ومش عشان يخدر ضميره، ومش عشان أنا بطلع عينين المعترفين في المواعيد، لا، هو فعلا محمل بضمير مثقل بخطايا. أبونا لازم أشوفك النهاردة في أي وقت، نص الليل، في الفجر، أي حاجة، وهي كلمتين في دقيقة، أنا بس عاوز الصليب فوق راسي، مش عاوز غير كده، حط الصليب فوق راسي واسحب البلوى اللي أنا عملتها دي، المصيبة اللي أنا فيها دي. وتطلع المصيبة يعني بالنسبة لكم مش مصيبة، زعق في مراته ولا حاجة، إنما هو مش طايق روح، بس مشتهي الاعتراف، لأنه خد على النظافة، لمؤاخذة يعني، خد على المية الحلوة، فمش طايق العكرة، مش مستحمل، مشتاق جدا للماء الحي، فعطشان، جاي عطشان، تايب عطشان، جاي عاوز يسجد وما يطلعش من السجود، عاوز يبكي ومش عاوز يخلص بكاء. ايه ده؟ ده شهوة دي. الحكاية بقى ملهاش قواعد ومعايير، وكيف اعترف ولماذا انا اعترف، ويا عمي انت لو فاهم يعني ايه واحد عطشان هتعملها من غير ما حد يسألك؟ هو حد بيعلموه يشرب ازاي؟ ولا بيفهموه العطش شكله ايه؟ ده ألف به. هي المرأة الخاطئة لما جت كانت عطشانة إلى كلمة مغفورة لك خطاياك، هفتانة على الكلمة دي، عاوزة بكل كأنها تسمع الكلمة دي، وبتبكي بحرقة عشان نقطة مية، وخدت اللي عاوزاه طبعا، وفرح يعني فرحت وانطلقت وجريت. كان عندها شهوة، شهوة مقدسة، شهوة الأسرار، شهوة إن الواحد يتناول، إن الواحد يعترف، شهوة المعمودية. أذكر واحدة من اللي اتعمدوا على كبر، قابلتها في أمريكا، وكان محتفلين بمعمودية حد تاني كبير، فلقيت يعني كانت دموعها زي المطر، يا بنتي إيه يعني قالت لي محدش فيكم حاسس بقوة اللحظة دي، ده أنا تمنيت اللحظة دي سنين إن أنا اتعمد، فيوم ما اتعمدت ما كنت عاوز اموت خلاص، كنت عاوز اروح السماء، مش عاوز اي حاجه تاني. فانا فاهمه اللي بيتعمد النهارده ده احساسه ايه، انا حاسه بيه، لان اليوم ده ما اقدرش انساه ابدا، شهوه المعموديه. طبعا احنا عشان اتعمدنا اطفال انقياء دي حاجه صح، لكن يعني ما حسيناش بدي، لكن الموعظين زمان كانوا يستنوا اليوم ده، وفعلا بس يعمدوه يطلع يعترف انا مسيحي ويستشهد، مش عاوز حاجه، بس يفضل مستني اليوم ده، ويقعدوا بقى ايه يعني في الصيام الكبير يعني يعدوا الساعات عد، عشان كانوا يعمدوهم على اخر الصيام الكبير، ويحنسوهم بقى بالميه، بقى اسبوعا بعد الاسبوع كله ميه، السامريه فيها ميه، والمخلع فيه ميه، والمولود اعمى فيها ميه، وهم عطشانين هفتانين نفسهم في نقطة مية، وكل شوية الكنيسة تغني أبانا الذي عشان يعني تحنسهم. احنا تعمدنا فبنقول أبانا الذي، هم مش عارفين يقولوها لسه، ما يستاهلوش يقولوها، فلما يتعمدوا كان أبونا بشوي كامل يقول ايه الزفة بتاعت القيامة دي، يقعدوا يشاوروا على نفسهم، الذين في القبور أنعم عليهم بالحياة الأبدية. فالزفة بتاعت القيامة دي كانوا يمشوا بقى فيها طابور اللي تعمدوا دول، أسعد ما يمكن خلاص، يقولوا احنا كنا في القبور وأعطانا الحياة الأبدية. شهوة، شهوة الأسرار. كم واحد فينا بيشتهي الحاجات دي؟ كم واحد بيشتهي يشوف أبونا ويبوس إيده؟ كم واحد بيشتهي إنه يتعلم كلمة من ربنا؟ كم واحد بيشتهي يلمس جسد قديس؟ كم واحد بيشتهي يقف قدام المذبح؟ كم واحد عنده الحاجات دي، عنده الاشتياقات دي؟ الاشتياقات دي عند ربنا كبيرة وغالية، الشهوات دي شهوات روحية، لأنه ما فيهاش حاجة جسدية.

نوع آخر من الشهوات الروحية، نخلينا في إيه؟ في شهوات الحب. في تسالونيك الأولى 2:17، تسالونيك الأولى 2:17، تسالونيك دي أول رسالة بعتها بولس، وكانوا الناس متجربين بتوع تسالونيك دول، كانوا بيتضربوا بيتهانوا لأنهم أمنوا بالمسيح واليهود بيعذبوه، هو مش عارف يوصل لهم، بولس مش قادر يدخل البلد دي، مش عارف يدخل لهم، ممنوع من الدخول، عاوز يسند ولاده وعاوز يسأل عليهم مش طايل. فيقول لهم ايه؟ تسالونيك الأولى 2:17، أما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، يعني احنا محرومين نشوفكم بوشنا بعنينا بس ساعة، بالوجه صدقوني لا بالقلب، يعني في قلبنا شايفينكم على طول، إنما بوشنا مش طايلين نشوفكم. اجتهدنا أكثر باشتهاء أن نرى وجوهكم. يعني عندي شهوة، بولس بيقول كده، عندي شهوة باشتهاء كثير كمان أن نرى وجوهكم. تصور أب يقول لابنه يا ابني أنا أنت ليك وحشة كبيرة قوي، أنا عاوز أعمل أي حاجة عشان أشوفك. ده إيه؟ ده بولس لولاده، يعني يجوز ولاده البولس شكلها يعني محتاجينه. لا لا، هو كمان كخادم مشتاق قوي يشوف ولاده، مشتاق لهم فعلا، اشتهاء كثير أن نرى وجوهكم. دي محبة بقى. هنا طبعا لا مستني منهم مديح ولا كرامة، دول العالم مظلومين ومضروبين ومهانين وتعبانين، إنما مشتهي أن هو يشوفهم. لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، الشيطان معطلني أجي لأنه عارف أنها شهوة مقدسة. يبقى بولس عنده شهوة مقدسة. إيه النوع ده بقى؟ شهوة الحب، شهوة حب الناس. في واحد يبقى مشتهي يخدم، مشتهي عاوز يتعب، مستعد يعمل أي حاجة بس يدوله فرصة بس يخدم ويشوف الناس، شهوة بالنسبة له. وفي واحد تاني يخدم وهو بيجر رجلي جر، يوه هنشوف الناس المتعبة دي، بلاش تشوف، خليك في بيتك. وفي واحد تاني يروح يشوفهم، هو مشتاق لهم، مشتهي يشوفهم. يبقى شهوة الحب نفسه، الحب النقي اللي بين الكنيسة وبعضها، بين الأعضاء وبعضها، دي شهوة حب مقدسة. شهوة روحية كمان، شهوة الخدمة. في عبرانيين 6 يقول ايه؟ 6:11، ولكننا نشتهي، شوفوا كم مرة يقول كلمة الشهوة أو اشتهي دي، أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. تسميها شهوة الخدمة، تسميها شهوة توبة المخدوم. يعني أنت نفسك وأنت بتخدم، أنت خدام، تبقى مشتهي اليوم اللي المخدوم فيه يرجع، مشتهي. واخدين بالكم المسيح كان قال للسامرية ايه؟ قال لا انا عطشان هاتي اشرب، في الاخر ما شربش، جم ياكلوه وشربوه قال لهم انا شبعت، انا اكلت، اكلت ايه؟ اصلها تعبت، بدل تعبت خلاص هو ارتوى وفرحان وشبعان واكل تمام، لان هي كانت شهوة قلب ربنا يسوع انها تتعدل، انها ترجع وتفوق وتتوب. فهل انت في قلبك دي؟ يعني انت مستني اللي قصادك يتوب كشهوة ملحة على تفكيرك، زي الشهوات الجسدية، زي الجوع والعطش، عندك شهوة؟ يقول نشتهي ان كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهاية. يعني مشتهي ان انتوا تاخدوها جد وتجتهد عشان توصلوا السماء لغاية الاخر، هو مشتهيها، فرحته ان الخدام، ان المخدومين دول يتوبوا، يبقى كده ايه؟ ارتوى وشبع تمام. نوع اخر من الشهوات، شهوة العمل الصالح. تيموثاوس الاولى 3 يقول صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. يعني العمل الصالح ممكن يبقى شهوة. في واحد

ممكن يتخانق بزعل كده يعني بدله، ليه ما سبتونيش اخدم معاكم في اليوم؟ ليه ما اديتونيش فرصه اتعب؟ يبقى مشتهي. وساعات يقول لي ناس كده يقولوا لي انا نفسي اروح السجن، يعني اروح السجن خدمه. اقول له مش هينفع معلش. يقول لي بس طب شوف اي وسيله كده. اقول له ده مشوار صعب وخدمه صعب. يقول لي صدقني نفسي. مش حب استطلاع ولا يعني عاوز يعرف، عاوز كرامه، ما حدش عارف مين اللي بيروح ومين اللي بيجي، انما شهوه جواه، شهوه يعمل الخدمه دي بكل ما فيها من تعب. في واحد يجي له ظروف مثلا صحيه ما يعرفش ينزل خدمته، يبقى بيعيط في السرير، مش عشان يخاف، لانه اتحرم من الخدمه، يشتهي عملا صالحا، كان نفسه ينزل ويتعب ويلف ويوزع ويداوي ويعمل، بيشتهي العمل الصالح شهوه. طبعا دي غاليه عند ربنا، كل دي شهوات روحيه مش شهوات جسديه. الروح يشتهي ضد الجسد، طب وماله؟ الروح مشتاق للتعب ومشتاق للخدمه ومشتاق للعمل الصالح ومشتهي الصلاه ومشتهي القعده مع ربنا. يا ترى الواحد فينا عنده شهوه لهذا العمل الصالح؟ الى اي مدى الواحد بيقبل على الخير بكل اشكاله زي اللي رايح ياكل ويشرب؟ شهوه اخرى شهوه الانجيل، تلاقوها في بطرس الاولى 2: كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش كي تنمو به. يعني ايه؟ عارفين الطفل او الطفل بقى بالذات، يعني احنا ككبار لما تبقى جعان بتزن بس من يعني في سرك، ما يصحش. الطفل بقى ما عندوش ما يصحش، اول ما يجوع يزن ويخرب الدنيا، ومش هيسكت غير لما تحط اللبن في بقه، هي كده. وكلنا نستحمل، بس ما هو ده اصدق واحد اصلا، هو ده اللي المسيح عاوزنا نبقى زيه. ليه ما بيجملش الصوره؟ عطشان يعني عطشان، هاكل يعني هاكل. فبيقول كاطفال مولودين الان زنوا، عيطوا، صرخوا، قولوا عاوز هاكل، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. اللبن العقلي طبعا كلمه ربنا، تعليم يعني، تعليم المستقيم يسموه اللبن العقلي، لأن بولس يقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تحتملوا. جيت أقول لكم كلام كبير شوية لقيتكم ما بتستحملوش، بقيت أقول كلام على قدكم. فاللبن دايما إشارة للتعليم. وفي تسالونيك الأولى 2 برضو يقول كنا كالمرضعة لأولادها، كنا بنديكم اللبن، تعليم المسيح. إنما المطلوب مننا كأطفال إيه؟ مبتدئين، اشتهوا اللبن العقلي. برضو يمكن حكيت لكم عن كابل ما كانش مسيحي وتعرفت بيهم، وبعدين بشرح لهم القداس، فلقيتهم تاني يوم جم الساعة 7 قبلي، قبل ما يجي المعلم، مستنين بقى يحضروا القداس. أنا عادة مع المبتدئين ما بحضرهمش من الأول، أقول يمكن يزهقوا. لا لا، جم من قبل ما الكنيسة تتفتح. بعدين قلت لهم بصوا دي اسمها الإجبية، وبيصلوها بالطريقة الفلانية. بعد أسبوع بقول لهم بتصلوا إيه؟ يقولوا لي الإجبية. قال لهم إزاي يعني؟ قالوا لي الإجبية. إيه في الإجبية؟ قالوا لي الإجبية. يعني إيه؟ قالوا لي كلها. قلت لهم من الاول للاخر؟ قالوا لي من الاول للاخر. كل يوم؟ قالوا كل يوم. ناس عطشانه وجعانه، واخدين بالكم؟ بيبشروا في امريكا دلوقتي، اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. جايين عطشانين عاوزين ياكلوا بشوق، انما احنا عندنا الحاجات دي ومش دريانين، مش لان صحتنا حلوه، لان مش عندناش عطش. استهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو بهم. لما ربنا يسوع كان قاعد مع الجموع على الجبل، قاعد من الصبح لبالليل يتكلم، محدش قام، وكانوا فرحانين، وهم ما اشتكوش وقالوا جوعنا، ده المسيح اللي قال لتلاميذه هيجوعوا هيخوروا في الطريق، والتلاميذ جايين يقولوا له طب مشيهم، يقول لهم لا مشيهم ليه؟ هم قاعدين مبسوطين، ضايع عليهم القعده الحلوه ليه؟ خليهم هاتوا لهم ياكلوا.
إنما الناس مش عاوزة تروح من كتر ما هي فرحانة بكلمة ربنا وعطشانة وشبعانة ومش عاوزين يمشوا. في منهم ناس خدوها أكل وشرب، تاني يوم لقى ناس وراه، بس المسيح فحص القلوب قال لهم أنتم ماشيين النهاردة ورايا مش عشان الكلام، لأنكم أكلتم وشبعتم. في واحد طالع المؤتمر بيقول لك بيعملوا كيك حلوة قوي، جاي أبو تلات وتعبان عشان حتة الكيك، حرام عليك. فاللبن العقلي يعني كلمة ربنا. في واحد نفسه يفهم الإنجيل ونفسه يحفظ ونفسه يشبع وحاسس كل آية فيها كنز، فيها حاجات حلوة، عاوز ده كله. وفي واحد يعني الحاجات دي تقيلة كده، يعني الوعظة هتخلص امتى، القداس هيخلص امتى، ما حدش بيسأل على ميعاد البداية عادة، كله بيسأل على ميعاد النهاية. مش يقول لك الاجتماع يبتدي امتى، الاجتماع يخلص امتى، القداس يبتدي امتى، لا بس يخلص امتى، يخلص امتى، ما هو ما فيش شهوة. لما الواحد يشتهي الصلاة ويشتهي الخدمة ويشتهي القعدة مع ربنا، يشتهي الإنجيل شهوة، ويشتهي إنه يعمل عمل صالح، يشتهي محبة الناس، كده يبقى تبرمج بقى صح، بقى كده بقى إنسان روحاني. تتحول كل الشهوات الطبيعية إلى شهوات روحية. يوحنا الحبيب لخص لنا الشهوات، قال هما ثلاث أنواع في رسالة يوحنا الأولى 2 عدد 16. قال لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيش ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. هو ده الدنيا كده، الدنيا شهوة جسد، أكل وشرب ولخبطة، شهوة عين، اقتناء ومقتنيات وممتلكات، وشهوة عظمة، شهوة كرامة ومركز، والعالم هيمضي وشهوته. يعني الحاجات دي كلها، خلي بالكوا الشهوات الجسدانية دي لازم تمضي وتنتهي. إنما تعالى بقى نقلب الموازين، شهوة الجسد تتحول لشهوة الروح. بدل ما عاوز ياكل عاوز يصوم، بدل ما عاوز ينام عاوز يسهر، بدل ما عاوز يغني عاوز يسبح، بدل ما عاوز يتخدم عاوز يخدم. دي اسمها شهوة الجسد، بقت شهوة الروح. شهوة العيون، بدل ما الدنيا تملى عينه بيغمض عينه وعاوز السماء، عينه ما تتمليش غير بالسماء، غير برؤية المسيح. فيبقى لما يشوف الدنيا، يعني مش يحكوا عن أب أسقف ربنا يديله الصحة، راح لندن زمان، من كان أول مرة ينزل الزهر لندن، فالكاهن استضافه يعني خده من المطار ورايحين على الكنيسة يصلي صلاة شكر. فابونا بقى ايه عاوز يكرم سيدنا يعني، فقعد جنبه في العربية فيقول له سيدنا هنا هنا بقى مش عارف محل ايه وهنا تشوف ايه. سيدنا فضل ساكت وبصص كده، وبعدين ابونا مش راضي يسكت، عاوز يفرجه على لندن يعني يكرمه. فلما سيدنا يعني الحكاية طولت، قال له يا ابونا كمل مزاميرك لو سمحت، يعني ايه خلينا في المفيد، خلينا في شغلنا، لندن ايه والهند ايه، احنا مش بتوع كده. هو فاكر انه زي اي حد هينبهر بالدنيا والعظمة والجمال. هو الراجل كان بيقول مزامير وعاوز يكملها ومش عارف يكملها من ابونا، فقال له خلينا في طقسنا، خلينا في مزامرنا، دي شهوة. الحاجات التانية خلاص ما عادتش تملى عينه. شهوة العين، هل انت عينك تنبهر؟ طبعا مش معناه لما تشوف بحر حلو كده وتمجد ربنا تبقى غلط، انما شهوة العين يعني عاوز فلوس وعاوز مقتنيات، لا لا خلاص بقى عاوز ربنا بس، عاوز يشوف ربنا بس. فاللي عاوز يشوف ربنا الحاجات بتاعت الدنيا دي خلاص ما تملاش عينه ابدا. شهوة العظمة عكسها بالظبط شهوة التواضع. الشخص الروحاني يشتهي التواضع شهوة، لدرجة واحد من الاباء قالوا قد يشتهي الاهانة.

في انها توصله لمستوى مش عارف يوصل له لوحده لما يهان مع المسيح. ما بقاش عنده شهوه العظمه، اتقلبت خالص، بقت عاوز شهوه التواضع، شهوه المتكئ الاخير. بقت شهوه عنده انه يقعد اخر واحد مش اول واحد، شهوه ان الناس تدوس عليه مش تمجد فيه. اتقلبت المعايير كلها، لانه عارف في المتكئ الاخير هيبقى لزق في المسيح، هيتمتع بكل اسرار الملكوت وهو لزق في ربنا. انما العظمه بتاعت الدنيا هتبعده تمام عن ربنا. فاتقلبت كل الشهوات والمعايير والموازين، بقى محبب عليه باخر الكل، بقى يجري ورا المتكئ الاخير. من اراد اراد اشتهى ان يكون فيكم اولا فليشتهي ان يكون اخر الكل. يبقى مشتاق قوي ان هم يخلوه في الاخر مش في الاول. اخر شهوه بقى ننقل عليها في فيليبي بقى، رجل الشهوات الاول اللي اشتهى الخدمه واشتهى التوبه واشتهى الصلاه واشتهى خلاص الناس، اخيرا يشتهي ايه؟ فيليبي 1:21 بيقول لي الحياه هي المسيح والموت هو ربح. ان كانت الحياه في الجسد هي لي ثمر عملي، يعني الحياه في الجسد بالنسبه له اعمال صالحه ما لهاش قيمه ومعنى تاني، فماذا اختار؟ لست ادري، انا محصور من الاثنين. يعني بيختار يعيش في الدنيا ولا يروح السماء. طب ايه اكتر عجبك؟ يقول لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. يبقى الشهوات تدخل في القلب وتكبر لغاية ما توصل إلى شهوة الأبدية. يبقى الواحد مش بقى مشتاق الصلاة، لا مشتاق يروح السماء، ما هي السماء صلاة على طول. مش مشتاق يفتح الإنجيل ويتمتع، لا مشتاق يقعد قدام ربنا على طول. مش مشتاق يتناول بس، لا مشتاق ياكل المسيح إلى الأبد. مش مشتاق يقف في القداس وجنبه ملاك مش شايفه، لا مشتاق يشوفه بقى في السماء. فتتحول الشهوة إلى انطلاق، عاوز أطلع بقى. ليشتهى أن أنطلق، نفس التعبير اللي قاله سمعان الشيخ وهو عجوز وطولت. الآن يا سيدي بقى كفاية بقى، اشتهيت، تطلق عبدك بسلام. اشتهاء. وفي شهوة أعلى من كده بس في نفس الاتجاه، في واحد يشتهي أن يموت من أجل المسيح. يعني إيه؟ هو عاوز يروح السماء بس برضه عاوز يروحها بطريقة مخصوصة. يقول آخرون جربوا ولم يقبلوا النجاة. تصوروا في قديسين شهداء، لو قال للمسيح خلصني من العذاب كان هيقول له حاضر، إنما يقول لربنا يسوع إيه؟ لا كفاية كده، أنا عاوز أجي السما بقى. فاهمين؟ تصوروا الشهداء بعضهم كان بيتعرض عليه، ها معجزة ولا سما؟ يقول له لا سما. يقول له معجزة تخف وتكمل، يقول له لا كفاية. يعني ممكن يخففه وهو بيتعذب كذا مرة ويفضل ربنا يسوع يعرض عليه، تحب تخف وتكمل ولا تيجي؟ يقول له لا أجي. بس يجي إيه؟ ويجي وهو شهيد، يجي وهو بيموت من أجل المسيح. مش بس يجي كده يعني عشان الزفة تبقى زفة محترمة. شهوات روحية. موسى الأسود يقال إنه اشتهى الاستشهاد. فلما جم بربر يهجموا على الدير، الطبيعي الرهبان يهربوا، وده مش حاجة غلط عادي. فموسى الأسود قال لهم أنا مش هعرف. ليه يا أبونا؟ قال لهم أنا اشتهيت، نفسي أموت عشان المسيح من بدر، نفسي أموت. يقال أوريجينوس اتمنى يسترشد فكان بيزور أبوه في السجن كل يوم لعلهم يمسكوه ويموتوه زي أبوه، ما كانوش راضيين يمسكوه. كان أبوه راح شهيد في القرن الثاني، فكان يروح يزور المسيحيين ويوعظ في السجن وهو 18 سنة. أنبا أنطونيوس في وقت اشتهى الاستشهاد لما سمع عن اضطهاد في مصر في اسكندريه نزل اسكندريه، بس ربنا ما رضاهوش يبقى شهيد، كان لسه وراه شغل في البريه. لكن كان ماشي في اسكندريه يوعظ لعله ياخذ نصيب مع الشهداء. شوفوا العظمه، عندهم شهوات بس شهوات عجيبه بقى. واحد نفسه بعد ما قدم حياته كلها صوم وصلاه ونسك وجهاد وعمل خير، عاوز بقى يقدم جسده كله ذبيحه ويموت عشان المسيح. وربنا بقى يقبل وما يقبلش دي بتاعته بقى. ربنا يمتعنا بالعطش الروحي والشهوات الروحيه لالهنا كل مجد وكرامه للابد.

سفر حسقيال الأصحاح 31. وكان في السنة 11 في الشهر الثالث في أول الشهر أن كلام الرب كان إلي قائلا: يا ابن آدم قل لفرعون ملك مصر وجمهوره: من أشبهت في عظمتك؟ هوذا أعلى الأرض في لبنان، جميل الأغصان وأغبى الظل، وقامته طويلة، وكان فرعه بين الغيوم، قد عظمته المياه ورفعه الغمر، أنهاره جرت من حول مغرسه وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل، فلذلك ارتفعت قامته على جميع أشجار الحقل، وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المياه إذ نبت، وعششت في أغصانه كل طيور السماء، وتحت فروعه ولدت كل حيوان البر، وسكن تحت ظله كل الأمم العظيمة. فكان جميلا في عظمته وفي طول قضبانه، لأن أصله كان على مياه كثيرة. الأرز في جنة الله لم يفقه، الثرو لم يشبه أغصانه، والدلب لم يكن مثل فروعه، كل الأشجار في جنة الله لم تشبهه في حسنه. جعلته جميلا بكثرة قضبانه، حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة الله. لذلك هكذا قال السيد الرب: من أجل أنك ارتفعت قامتك وقد جعل فرعه بين الغيوم وارتفع قلبه بعلوه، أسلمته إلى يد قوي الأمم فيفعل به فعلا، لشره طردته، ويستأصله الغرباء عتاة الأمم ويتركونه، فتتساقط قضبانه على الجبال وفي جميع الأودية، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار الأرض، وينزل عن ظله كل شعوب الأرض ويتركونه. على هشيمه تستقر جميع طيور السماء، وجميع حيوان البر تكون على قضبانه، لكي لا ترتفع شجرة ما وهي على المياه لقامتها، ولا تجعل فرعها بين الغيوم، ولا تقوم بلوطاتها في ارتفاعها.

كل شاربة ماء لأنها قد أسلمت جميعا إلى الموت إلى الأرض السفلى في وسط بني آدم مع الهابطين في الجبل. هكذا قال السيد الرب في يوم نزوله إلى الهاوية: أقمت نوحا، كسوت عليه الغمرة ومنعت أنهاره وفنيت المياه الكثيرة، وأحزنت لبنان عليه وكل أشجار الحقل ذبلت عليه. من صوت سقوطه أرجفت الأمم عند إنزالي إياه إلى الهاوية مع الهابطين في الجب، فتتعزى في الأرض السفلى كل أشجار عدن مختار لبنان وخياره كل شاربة ماء. هم أيضا نزلوا إلى الهاوية معه إلى القتلى بالسيف، وزرعه الساكنون تحت ظله في وسط الأمم. من أشبهت في المجد والعظمة هكذا بين أشجار عدن؟ ستحضر مع أشجار عدن إلى الأرض السفلى وتضطجع بين الغلف مع المقتولين بالسيف. هذا فرعون وكل جمهوره يقول السيد الرب. الأصحاح 32. وكان في السنة 12 في الشهر 12 في أول الشهر أن كلام الرب صار إلي قائلا: يا ابن آدم ارفع مرثاة على فرعون ملك مصر وقل له: أشبهت شبل الأمم وأنت نظير تمساح في البحار. اندفقت بأنهارك وكدرت الماء برجليك وعكرت أنهاره. هكذا قال السيد الرب: إني أبسط عليك شبكتي مع جماعة شعوب كثيرة وهم يصعدونك في مجزفتي، وأتركك على الأرض وأطرحك على وجه الحقل، وأقر عليك كل طيور السماء وأشبع منك وحوش الأرض كلها، وألقي لحمك على الجبال وأملأ الأودية من جيفك، وأسقي أرض فيضانك من دمك إلى الجبال وتمتلئ منك الآفاق. وعند إطفائي إياك أحجب السماوات وأظلم نجومها، وأغشي الشمس بسحاب والقمر لا يضيء ضوءه، وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنيرة، وأجعل الظلمة على أرضك يقول السيد الرب، وأغم قلوب شعوب كثيرين عند إتياني بكسرك بين الأمم في أراض لم تعرفها، وأحير منك شعوبا كثيرين ملوكهم يقشعرون عليك قشعرارا عندما أخطر بسيفي قدام وجوههم، فيرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه في يوم سقوطك. لأنه هكذا قال السيد الرب: سيف ملك بابل يأتي عليك، بسيوف الجبابرة أسقط جمهورك كلهم عتاة الأمم، فيسلبون كبرياء مصر ويهلك كل جمهورها، وأبيد جميع بهائمها عن المياه الكثيرة، فلا تكدرها من بعد رجل إنسان ولا تعكرها أظلاف بهيمة. حينئذ أنضب مياههم وأجري أنهارهم كالزيت يقول السيد الرب، حين أجعل أرض مصر خرابا وتخلو الأرض من ملئها عند ضرب جميع سكانها يعلمون أني أنا الرب. هذه مرثاة يرثون بها بنات الأمم ترثو بها.
على مصر وعلى كل جمهورها ترثوا بها، يقول السيد الرب. وكان في السنة الثانية عشرة في الخامس عشر من الشهر ان كلام الرب كان الي قائلا: يا ابن ادم ولول على جمهور مصر واحضره هو وبنات الامم العظيمة الى الارض السفلى مع الهابطين في الجب، ممن نعمت اكثر انزل واتجع مع الغلف، يسقطون في وسط القتلى بالسيف، قد اسلم السيف، امسكوها مع كل جمهورها. يكلمه اقوياء الجبابرة من وسط الهاوية مع اعوانه، قد نزلوا اتجعوا غلفا قتلى بالسيف، هناك الشور وكل جماعتها، قبوره من حوله، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلت قبورهم في اسافل الجب وجماعتها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين جعلوا رعبا في ارض الاحياء، هناك عيلام وكل جمهورها حول قبرها، كلهم قتلى ساقطون بالسيف، الذين هبطوا غلفا الى الارض السفلى، الذين جعلوا رعبهم في ارض الاحياء فحملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعلوا لها مضجعا بين القتلى مع كل جمهورها، حوله قبورهم، كلهم غلف قتلى بالسيف، مع انه قد جعل رعبهم في ارض الاحياء، قد حملوا خزيهم مع الهابطين في الجب، قد جعل في وسط القتلى، هناك ماشك وتوبال وكل جمهورها، حوله قبورها، كلهم غلف قتلى بالسيف، مع انهم جعلوا رعبهم في ارض الاحياء، ولا يضطجعون مع الجبابرة الساقطين من الغلف، النازلين الى الهاوية بادوات حربهم، وقد وضعت سيوفهم تحت رؤوسهم، فتكون اثامهم على عظامهم، مع انهم رعب الجبابرة في ارض الاحياء. اما انت ففي وسط الغلف تنكسر وتتبع مع القتلى بالسيف، هناك ادوم وملوكها وكل رؤسائها الذين مع جبروتهم، قد القوا مع القتلى بالسيف، فيتجعون مع الغلف ومع الهابطين في الجب، هناك امراء الشمال كلهم وجميع الصيدونيين الهابطين مع القتلى، برعبهم خزوا من جبروتهم واتجعوا غلفا مع قتل السيف، وحملوا خزيهم مع الهابطين الى الجب، يراهم فرعون ويتعزى عن كل جمهوره، قتلى بالسيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. لاني جعلت رعبه في ارض الاحياء فيضجعوا بين الغلف مع قتل السيف فرعون وكل جمهوره، يقول السيد الرب. الاصحاح 33. وكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم كلم بني شعبك وقل لهم: اذا جلبت السيف على ارض، فان اخذ شعب الارض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فاذا رأى السيف مقبلا على الارض نفخ في البوق وحذر الشعب، وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر، فجاء السيف واخذه، فدمه يكون على رأسه، سمع صوت البوق

ولم يتحذر فدمه يكون على نفسه، لو تحذر لخلص نفسه. فان رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء السيف واخذ نفسا منهم، فهو قد اخذ بذنبه، اما دمه فمن يد الرقيب اطلبه. وانت يا ابن ادم فقد جعلتك رقيبا لبيت اسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. اذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، فان لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، اما دمه فمن يدك اطلبه. وان حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، اما انت فقد خلصت نفسك. وانت يا ابن ادم فكلم بيت اسرائيل وقل: انتم تتكلمون هكذا قائلين: ان معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ قل لهم: حي انا يقول السيد الرب، اني لا اصر بموت الشرير بل بان يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئة، فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل؟ وانت يا ابن ادم فقل لبني شعبك: ان بر البار لا ينجيه في يوم معصيته، والشرير لا يعثر بشره في يوم رجوعه عن شره، ولا يستطيع البار ان يحيا ببره في يوم خطيئته. اذا قلت للبار حياة تحيا فاتكل هو على بره واثم، فبره كله لا يذكر بل باسمه الذي فعله يموت. واذا قلت للشرير موتا تموت، فان رجع عن خطيئته وعمل بالعدل والحق، ان رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائض الحياة بلا عمل اثم، فانه حياة يحيا لا يموت. كل خطيئته التي اخطأ بها لا تذكر عليه، عمل بالعدل والحق فيحيا حياة. وابناء شعبك يقولون: ليس الطريق الرب مستوية، بل هم طريقهم غير مستوي. عند رجوع البار عن بره وعند عمله اثما فانه يموت به، وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فانه يحيا بهما. وانتم تقولون: ان طريق الرب غير مستوي. اني احكم على كل واحد منكم كطرقه يا بيت اسرائيل. وكان في السنة الثانية عشرة من سبينا، في الشهر العاشر في الخامس من الشهر، انه جاء الي منفلت من اورشليم فقال: قد ضربت المدينة، وكانت يد الرب علي مساء قبل مجيء المنفلت، وفتحت فمي حتى جاء الي صباحا، فانفتح فمي ولم اكن بعد ابكم. فكان الي كلام الرب قائلا: يا ابن ادم، ان الساكنين في هذه الخرب في ارض اسرائيل يتكلمون قائلين: ان ابراهيم كان واحدا وقد ورث الارض، ونحن كثيرون لنا اعطيت الارض ميراثا. لذلك قل لهم: هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون اعينكم الى اصنامكم وتسفكون الدم، افترثون الارض؟ وقفتم على سيفكم.
فعلتم الركسة، وكل منكم نجس امرأة صاحبه، أفترثون الأرض؟ قل لهم: هكذا قال السيد الرب، حي أنا إن الذين في الخرب يسقطون بالسيف، والذي هو على وجه الحقل أبذله للوحش مأكلا، والذين في الحصون وفي المغاير يموتون بالوباء، فأجعل الأرض خربة مقفرة، وتبطل كبرياء عزتها، وتخرب جبال إسرائيل بلا عابرة، فيعلمون أني أنا الرب حين أجعل الأرض خربة مقفرة على كل رجاساتهم التي فعلوها. وأنت يا ابن آدم، فإن بني شعبك يتكلمون عليك بجانب الجدران وفي أبواب البيوت، ويتكلم الواحد مع الآخر، الرجل مع أخيه، قائلين: هلما اسمعوا ما هو الكلام الخارج من عند الرب. ويأتون إليك كما يأتي الشعب، ويجلسون أمامك كشعبي، ويسمعون كلامك ولا يعملون به، لأنهم بأفواههم يظهرون أشواقا، وقلبهم ذاهب وراء كسبهم. وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. وإذا جاء هذا، لأنه يأتي، فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم.

بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر الأعمال الإصحاح الرابع من أول الآية 13: فلما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجدوا إنهما إنسانان عديم العلم وعاميان تعجبوا، فعرفوهما إنهما كان مع يسوع. ولكن إذ نظروا الإنسان الذي شفي واقفا معهما لم يكن لهم شيء يناقضون به، فأمروهما أن يخرجا إلى خارج المجمع، وتآمروا فيما بينهم قائلين: ماذا نفعل بهذين الرجلين؟